0: تستيقظ لتصعيد كبير لهجماتها على إيران في الأيام المقبلة. عراق جي يكشف عن اختراق أمني كبير في إيران أدى لاغتيال خامنئي وقادة آخرين، ويشير إلى أن الثغرة ربما لا تزال قائمة. روبيو يؤكد خلال استقباله الرئيس اللبناني التزام واشنطن بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ويشيد بالجهود لنزع سلاح حزب الله.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 1-0 على منتخب الأرجنتين ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 في جنوب أفريقيا. وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات المباراة في الوقت الأصلي الذي أضاع خلال لاعبوه أكثر من فرصة محققة دون أن تهتز الشباك بفضل تألق إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين، والذي تصدى لأكثر من فرصة محققة في الوقت الذي لم يطلق فيه رفاقه ليونيل ميسي أي تسديد على المرمى طوال 90 دقيقة. من مدريد مراسلنا علي أوجانا، أهلا بك علي مجددا. شوارع مدريد تكتسي باللون الأحمر احتفالا بعودة إسبانيا لقمة العالم، صف لنا المشهد حيث أنت، وهذا اللقب ماذا يعني للإسبان بعد انتظار دام 16 عاما؟
2: صحيح أروى، يعني الكثير بالطبع، خاصة حين يكون الفوز أمام المنتخب الأرجنتيني. ولو أننا لم نشاهد المنتخب الأرجنتيني المعتاد حتى ليونيل ميسي كان غائبا في هذه المباراة، ربما اللاعب الوحيد في المنتخب الأرجنتيني كان حارس المرمى الذي أبلى بلاء حسنا، ولولاه لكانت الهزيمة في الواقع أثقل على المنتخب الأرجنتيني. فرحة كبيرة، هذا الميدان كان ممتلئا بالآلاف من المشاهدين لهذه الشاشة العملاقة خلفي التي أطفئت الآن. الفرحة تحولت الآن إلى كل شوارع مدريد وشوارع إسبانيا. اليوم هذه الليلة الإسبان بالتأكيد لن يناموا في وقت مبكر على الأقل، وغدا ستكون أيضا احتفالات كبيرة بالتأكيد، خاصة إذا وصل المنتخب الإسباني وحاملا تلك الكأس التي يأملها الجميع. هناك مروحيات تحوم طبعا تراقب وتؤمن هذه الحشود التي تخرج إلى الشوارع. هناك من المفترض حوالي 1500 شرطي ينتشرون في مدينة مدريد، هذا ما كان متوقعا أن يتم في حال فوز المنتخب الإسباني، وهو ما حصل بالفعل. هناك محاولة لتأمين المدينة، محاولة تأمين كل المدن الإسبانية خاصة العاصمة طبعا نظرا للحشود الكبيرة وما يرافق مثل هذه الحشود أحيانا من تجاوزات أو أعمال شغب. إلى حد الآن تبدو الأمور هادئة، تبدو الأرواح مرحة وفرحة، وإلى حد الآن كلها أجواء فرح بهذا التتويج المستحق كما ذكرت، بعدما شاهدنا تلك المباراة التي هيمن فيها المنتخب الإسباني ولم يترك الكثير من الفرص لنظيره الأرجنتيني، ثم تفوق عليه عدديا حين تم إخراج أحد اللاعبين الأرجنتينيين بعد تلقيه بطاقتين صفراوين، وبذلك تم تسديد ذلك الهدف. وكانت هناك أهداف أخرى لم تحتسب، هدفان على الأقل لم يتم احتسابهما، أحدهما بتسلل والثاني يبدو أن فيه نوع من الجدل، هناك من يرى بأنه هدف مستحق للإسبان، والكثير من الفرص التي كان لها حارس الأرجنتين بالمرصاد.
0: طيب ماذا نعرف عن برنامج استقبال المنتخب علي؟ هل هناك أحاديث في الصحافة عن احتفالات رسمية عن استقبال ملكي للمنتخب في العاصمة مدريد؟ وأيضا إذا كانت الصحافة الإسبانية تحدثت عن اللاعب الذي تصفه ببطل البطولة؟
2: إلى حد الآن طبعا الوقت مبكر لذلك، لكن بالتأكيد أن الملك سيستقبل اللاعبين وسيكرمهم. الملك على فكرة موجود في نيويورك، حضر المباراة هو وعائلته، هو والملكة وبناتهما، وأيضا كان هناك رئيس الوزراء ولا يزال هناك بالتأكيد رئيس الوزراء ووزير الرياضة، وفد كبير
0: مع غياب حضور الرئيس الأرجنتيني علي. أيضا
2: إذا كان
0: سجل غيابا.
2: نعم أكيد، وبالتالي في حال وصول المنتخب كما هو متوقع، ليس هناك إعلان رسمي لحد الآن أن المنتخب سيعود غدا بالكأس، إذا حدث ذلك بالتأكيد سيكون هناك استقبال رسمي وتكريم خاصة من طرف الملك. هذا من بين ربما المهام القليلة التي تبقت للملك في يعني في نظام ملكي دستوري مثل ما هو الحال هنا في إسبانيا، يعني التشريفات والبروتوكولات هي من مهام الملك، ومثل هذا التكريم للمنتخب الوطني بالتأكيد سيحدث على يد الملك.
0: تحدثنا عن أو حدثنا في الأوساط لديك عن بطل هذه البطولة.
2: البطل لا أدري ما تقصدين، إن كنت تقصدين
0: هناك حديث أو احتفاء كبير عن
2: أكيد عن يمين
0: يامال صح؟ نعم تحدثت عليه
2: صحيح بالنسبة للإسبان طبعا، أما بالنسبة لهداف هذا المونديال والهداف التاريخي في الواقع للمونديال هو طبعا اللاعب الفرنسي مبابي الذي تجاوز عدد أهداف ليونيل ميسي، وميسي كان مرتقبا، كان الكثير يرتقب أن ربما يسجل هدفين على الأقل حتى يظل لأربع سنوات متربعا على ذلك العرش، لكن لم يتم له ذلك، وربما لذلك كنا نشاهد تلك الدموع من عيني ليونيل ميسي، ليس فقط لأنه خسر كأس العالم هذه المرة، لكن خسر اللقب أيضا، لقب هداف كأس العالم، نهائي كأس العالم. أما بالنسبة لإسبانيا
3: أذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني جيد، درجة الحرارة 19، ملبن 15 درجة.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Pedro Torot. Dieses Jahr كتير رح يهم مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيوغيني. من بعد سانت ماري ماكلب صار عنا قديس جديد من بابا نيوغيني. ولد سنة 1912 وتوفى عن عمر 33 سنة سنة 1945. اليابانيين منعوه وهو على الجزيرة يضل يعطي التعاليم الدينية المسيحية فقتلوه بسبعة تموز هو وبالحبس قبل ما تخلص الحرب بشهرين. الحبر الأعظم جون بول تو أو القديس جون بول تو أعلن تطويبه سنة 1995 لأنه شهيد التعليم المسيح والكنيسة. إن أوديوم فيداي منقول باللاتيني أو إن هيترد أوف ذا فيس. وسنة 2025 تم إعلان قداسته من قبل البابا ليون 14 ب 19 تشرين الأول 2025. شهيد الكنيسة، شفيع المشاكل الزوجية، وأول قديس من بابا نيوغيني. He is significant as the first saint from Papua New Guinea and is recognized as a martyr for his faith and a role model for married couples and families. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا تحافظ على عيالنا وعلى زواجنا وعلى هالسر المقدس وتحفظ مستمعينا من أستراليا ومن بابا نيو جيني. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

con Dema Naba Radio Joanie Australia. رح نتابع سوا لقاءنا الصباحي من راديو توأمية أستراليا الساعة 10:21 دقيقة داخل استوديوهاتنا. إذن عم بيكون في تصعيد جديد وموجة ضربات جديدة عم تستهدف إيران. دوي انفجارات بمدينة بندر ما هاشهر وبندر إمام خميني بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. إذن عم نتابع يعني العالم منقسم اليوم ما بين اللي عم يحتفلوا بكأس العالم 2026 وختام المونديال، وبالمقلب الآخر عم نشوف توجيه ضربات موجعة لإيران بالوقت يلي عم نتابع. يعني كمان حسب ما أوردته بهالأثناء وكالت مهر دوي عدة انفجارات بمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب شرق إيران. تصعيد كبير اليوم شنته القوات الأمريكية على إيران. بالنهاية بدنا نشوف يعني هذه الحرب، هل هيدا التصعيد الغير مسبوق عم بيكون على إيران هو بهدف جرة للمفاوضات وللمحادثات؟ هل فعلا اليوم إيران مثل ما عم نشوف بمواقفها المصرة على سيطرة على مضيق هرمز واللي ما غيرت بموقفها ولا يعني عم تتنازل، بالوقت يلي عم نشوف يعني كمان استمرار هذه الحرب بهيدا الشكل، يعني مين بده يلوي ذراعه بالأول؟ هل هي إيران أم واشنطن؟ وهل فعلا اليوم رح تدخل إسرائيل على الخط من بعد ما تبعنا بالأخبار أنه قد يكون في هناك اتصال اللي عم يطلبوا أو اللي عم بيحطوا إسرائيل بظل هذه الأجواء التصعيدية اللي رح تكون خلال الأسابيع المقبلة؟ وكأنهم عم بيقولوا لهم يعني بحاجة للتعاون بين الطرفين لاستهداف إيران. خلينا نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذن على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لدول الخليج. سؤال كنا كمان طرحناه، ليه برأيكم دول الخليج اليوم ما عم بترد بنفس الضربات اللي عم تتلقيها من قبل إيران، واللي عم تسعى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لتهدئة من خلال الاتصالات اللي عم تكون اليوم بين وزير الخارجية السعودي اللي اتصل بنزرائه من دولة الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن، مصر، فكمان عم يشوف يعني أنه عم يسعوا لتهدئة الأجواء بالوقت يلي عم تهدد إيران باستهداف محطات تحلية المياه. هيدا موضوع كتير مهم، هل نحن انتقلنا من حرب النفط لحرب

0: المياه، هيدي طبعا العناوين اللي عم تكون عبر الصحافي الأجنبية لليوم، أهم المحطات اللي عم بتضوي على هذا الموضوع، السكاي نيوز الإنجليزية وغيرها من المحطات المهمة اللي عم تضوي على موضوع مهم بهالشكل، استهداف محطات تحلية المياه. وهيدي طبعا يعني منو لأول مرة نحكي بهيدا الموضوع، أعطينا تفسير يعني قدي اليوم دول الخليج بتعتمد ما بين 90 أو 80 إلى 90% على مياه تحلية مياه البحر. فهون في حال استهداف دول الخليج لهذه المحطات، شو بيعني هيدا الأمر؟ يعني هل برأيكم اليوم إيران لا تزال تملك أوراق كبيرة منا هيدا الموضوع، ومنا موضوع آخر يعني كمان بيتعلق بالنسبة لمضيء هرمز؟ رح نتابع مع تعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0، كمان اللي حابب يعطي تعليق حول المباريات اللي صارت اليوم بين الأرجنتين وما بين الأرجنتين وما بين إسبانيا اللي حققت الفوز على منتخب الأرجنتين. متابع نحن وياكم إذن بهالوقت، رح ننتقل لاتصال من منطقة سيلفانيا سيدني. ألين صباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك ولكل المستمعين.
0: يا هلا ألين، صباح النور.
1: أنا بس مش حكي بالسياسة، أنا حابب يعني أعيدكم بعيد مارشانتا.
0: شكرا.
1: امبارح أنا رحت الكنيسة أنا والعيلة واتبسطت خالص، ولا أنا شامعة أنا أرثوذكسي بس ماليش دعوة. القديسين دول ما نقدرش، القديس شاربل ده ما نقدرش نعدي العيد بتاعه غير لما نروح، حتى لو 10 دقايق لازم نولع له شمعة ونبقى مبسوطين. كل العيلة خدنا بليسنج امبارح اتبسطنا، وياريت كل الناس تروح، مسلمين مسيحيين لادينيين، هتروحوا هتحسوا ببركة حلوة خالص وهتحسوا براحة نفسية جدا، وكل سنة وانتوا طيبين.
0: وانت بألف خير وينعاد عليك وعلى عائلتك، وان شاء الله هالشمعة اللي ضويتوها كمان تضوي بحياتكم حياة عيالكم وكل اللي عم بيتابعونا، فينعاد عليكم عيد مارشال والعيد مارياس اليوم كمان.
1: الشمعة ولعناها لكل العالم مش بس لينا ولعائلتنا، بنولعها لربنا يحقق سلام في كل العالم.
0: امين امين امين. كمان كل اللي حامل اسم شاربل واللي حامل كمان اسم إلي ينعاد عليكم يا رب، إلي إليانا ليس، كمان اليوم عيد مارش عيد مارليس، ينعاد على الجميع يا رب بالفرح والسلام، هيدا الشيء اللي بنصلي لأجله. خليني اسمع رأيك بالنسبة لليوم المضيع، حضرت المباراة؟
1: على السريع كده عشان أنا بشتغل من الساعة 5. أسبانيا كانت شوية، أسبانيا من أول ما دخل البصي كاس العالم السنة دي مختلف، ألمانيا طلعت وبرشلونة بتاع سويدا ناس كتيرة طلعت، أنا مش فاكر مين، تحس إن هو مش ما عادش زي زمان، أو ناس جديدة دخلت ما عادتش اللعيبة بتاع زمان اللي إحنا كنا بنسمع عنها. وبعدين إن أسبانيا تكسب حلو إن هي كسبت، وتكسب الأرجنتين أوكي، بس ما كانتش بيلعبوا حلو، يعني اللعب كله ما كانش حلو. الاجوان تحفه طبعا، الناس اللي دخلت اجوان كل الاجوان بتاع كاس العالم تحفه، بس ما كانش فيه اللعب بتاع الاربع سنين اللي فاتوا ولا كاس العالم اللي قبله. كان روسيا وقطر لعبوا لعب كان حلو، كنت تقعدي تتفرجي على الماتش تبقي مبسوطه.
0: نعم، بس لكن حلو انه كمان يدخل تدخل فرقه جديده وينعطاها فرص. أنا بتذكر الكاب فيردي اللي كمان فوزينيا اللي اشتهر، يعني كمان شغلة كانت كتير مهمة اللي هو كان الجولر لهذا الفريق اللي هي جزيرة نائية وما حدا بيعرف عنها شيء، كمان اليوم بيّن أنه موهوبين، واللي حتى لعبوا مع الإسبان وتعادلوا معهم، يعني هذا كان بحد ذاته فوز لهم.
1: طبعا طبعا. وبعدين كمان برضو في مشكلة ان ايطاليا ما تلعبش كاس العالم، دي مشكلة كبيرة، دي حاجة بالنسبة لي انا معرفش انا الناس بتفكر ازاي.
0: لا برافو، ريحنا راسنا.
1: لا 25% من الحلاوة راحت،
0: بس طلعوا الالمان يعني.
1: وألمانيا طلعت ما كملتش كتير برضو ألمانيا طلعت بسرعة. لا لا كان في حاجة مختلفة يعني كان فيه، بس طبعا طلعت ناس كتيرة وده بيبقى وقت حلو انتقال لعيبة وشراء لعيبة وناس بتثبت نفسها وناس بتنزل لتحت يعني مش بطالة بس التوتال حلو. المشكلة بعد كده بقى ان احنا نقعد كده في ركود مفيش ماتشات والدنيا هتبقى مش
0: لا ما تخاف ما تخاف رح يكون عندنا ماتشات من نوع آخر هيكون في
1: كفايه الماتش بتاع امريكا وامريكا وايران اللي هي مش هتتحل هتفضل موجوده كده لغايه لما ربنا يساعد ونشوف هي ايران بتسعى ايران عايزه تخلص فتره الرئاسه بتاع ترامب بس ما اعتقدش ان هي هتخلص لان هم عمالين يحاولوا كده يجيبوا شمال بس ما اعتقدش ان هي هتخلص على كده ربنا يسترها ويجيبها خير ويخلص وحرام الشعب اللي بيتضرب دوت. وبعدين عارفه حضرتك هو المشكله ان مفيش رئاسه في ايران هم ضربوا زي ما قلت هم ضربوا الجيل الاول والثاني وضربوا اهم ناس فدلوقتي المتحكم الحرس الثوري وبرضه الشعب ضد اللي بيحصل يعني الشعب الإيراني نسبة المعارضة فيه كبيرة مش قليلة وهي أمريكا بتلعب على كده يعني. وإسرائيل طبعا مستنية هي إسرائيل محطط عليها هي بتستنيها بس خطوة عشان تضرب يعني
0: لكن... بكل الأحوال بدي أشكرك ألان بس بدي أرجع أنا للمونديال أدي برأيك المصريين اليوم فشوا خلقهم بخسارة الأرجنتين وأدي كمان بنفس الوقت يعني لازم الاتهامات اللي سمعناها للأرجنتين أنه في دعم سياسي ورح يحولوا المونديال
1: لا يعني لا أنا واحد مصري بقول لك الماتش ما فيهوش أي حاجة بس المشكلة وسامحوني على كلامي لو أنا بغلط قلبوها في مصر حاجة دينية ده آخر الكلام يعني دول ناس كفرة ودول ناس مؤمنين اتقلبت كده لكن انت مين ما بيحبش مثل
0: نعم
1: غصب عننا حتى وبعدين مع
0: أسطورة ميسي أسطورة أسطورة كرة القدم
1: مصر لسه مصر عملت إنجاز إن هي تدخل دور ال 16 الحاجات بتاع كأس العالم دي حاجة اسمها رجلك تاخد لو رجلك شفت المغرب بقالها كام سنة ما طلعتش يعني كل سنة أحسن من السنة اللي بعدها
0: نعم صحيح
1: السنة مش قوي السنة اللي بعدها المرة اللي بعدها أحسن بس رجلك بتاخد على خلاص
0: نعم.
1: موضوع أفريقيا ده كلام فاضي الدوريات بتاع القارات دي مش حاجة حلوة بس أنت دلوقتي ترقيتي وطلع من دور 16 وأهم حاجة أن أنت لعبتي حلو قدام الأرجنتين ده أهم حاجة
0: صحيح صحيح شكرا لك ألان أنا كتير تحمست وقتها بفترة أنه أرجع أحضر قد ما صار في حكي وجدل وغضب
1: لا لا لا لا.
0: حبيت ارجع احضر الماتش ولقيت انه بالماتش الثاني او بالشوط الثاني ما كانت مصر حاضره ماما يعني ما شفت هيدا اللعب القوي للفريق المصري
1: تعبوا في الاخر مش قادروش يكملوا فده حاجه ده المجهود البدني وكان فيه تغييرين غلط خالص ما كانش لازم يتعاملوا هو ده اللي حصل
0: نعم شكرا ألان من سيلفانيا سيدني على مداخلتك أهلا وسهلا فيك بتابع مع مزيدة من التعليقات على الهواء بهالأثناء معنا من منطقة رايد سيدني هادي صباح الخير لك
2: صباح النور
0: يا هلا صباح النور
2: أول شيء أنا إيران من بدي 10 دقائق على الهواء الله يأخذ من وقتك كثير
0: يا الله يا هادي انت بتذكرني بحدا بدلكم تعنوا ليه طيب ليه انتم من المستمعين الدائمين خلينا نعطي فرصه كمان للغير يلي يمكن اتصل
2: اذا
0: على سبيل المزح بتمرق ولا يهمك هادي احنا احترامنا الكبير لك ولا كمان لرايك
2: اليوم على الوضع انا كنت عم تحكي على الحرب بايران والمنطقه كلها سوا
0: نعم
2: الأحداث اللي صارت جمعة الماضي وتصريحات جيدي بانس هي بتصرح وبتقلت اليوم ليش الحرب رجعت ولعت بإيران ومين عنده مصلحة وضع الحرب لما بيكون الشخص الثاني أو الرجل الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الرئيس ترامب هو اليوم عم بيشتكي من الضغط اللي عم بيمارسه اللوبي الصهيوني اللي إفشال المفاوضات مع إيران والعودة إلى حالة الحرب كان بيفسر اليوم ليش نحن في حالة رجعت أماكن لحالة الحرب مع إيران وحكي جاي دي فانس عن كمية كبيرة من الأموال عم تدفع لشركات الإعلام ولا اللوبيات كلها بالسوا تنسيق بضغط على أمريكا مش تكفي بالحرب
0: خطك عم بيقطع هادي.
2: تشتكي من إسرائيل. كيف نحن شعوب المنطقة اللي نحن مكويدين بإسرائيل؟ وإذا الأمريكا دي عم تحتكي عن المال الذي يكتري وسائل الإعلام، فما نحن ما أو نروح نقول رأي عام في موارده، لا، في وسائل إعلامية كثير من شرقية بالشرق الأوسط تكونوا إلى جنب إسرائيل. هذه النقطة بدي أحكي فيها. النقطة الثانية اللي هي كمان شفنا بالإعلام الجمعة الماضية عن شحنات الأسلحة اللي تم ضبطها في سوريا، بيقولوا إنه جاي من العراق لحزب الله.
0: نعم.
2: بغض النظر عن الإخراج اللي ممكن يكون مسرحية وما مسرحية، بس هذا راح أفترض إنه كلياته صح هذا الحديث. هذه الأسلحة جاية لدولة عربية لقتال إسرائيل، مش جاية لأي عمل ثاني. يعني هدف هذه الأسلحة للقتال ضد إسرائيل. وسوريا في حالة عداء مع إسرائيل، أراضيها محتلة، حدودها مخترقة، في عندها أراضي أخذتها إسرائيل اللي هي جولان بالمرة. يعني إسرائيل وسوريا منه في حالة سلام، فكيف هذا السيناريو عم بيصادروا أسلحة رايحة لمحاربة إسرائيل؟ ما عم بفهم أنا. يعني السيناريو كله كيف عم بيلعب، شو عم بيصير بالعالم كله بصار. يعني صرنا عم نشوف الدنيا مقلوبة.
0: عظيم.
2: أبد أحكي إنه كيف الدنيا تنقلب وأنا تحتين، هذا العالم مقلوبة. بدل ما يكون سوريا اليوم هي عم بتدافع عن لبنان وتدافع عن فلسطين وتدافع عن أراضيها بالقليلة، صدر يعني صدر أسلحة اللي جاية لقتال إسرائيل. صارت الدول العربية عم
0: تريد
2: الصواريخ قبل ما تجي على إسرائيل.
0: عظيم، شكرا لك هادي، كنت بتمنى يكون الصوت أوضح ولكن أكيد وصلت الفكرة. شكرا لمشاركتك. إياد من جيلفر سيدني، صباح الخير.
3: صباح النور. هلا،
0: حدثك على الهواء إياد.
3: نعم، أول شيء في كلمة لكارتر بحب أذكر الناس فيها. كارتر إيش قال؟ الجميع الظروف كانت مواتية لنا في صالحنا، إلا أن الله كان مع الخميني. هذا كارتر اللي حكى هالكلام. أما هلا
0: كارتر قال الله. كارتر قال الله مع الخميني.
3: نعم، دور عليها وتفيها.
0: مبارك.
3: جميع الظروف كانت مواتية لنا، كانت في صالحنا، إلا أن الله كان مع الخميني. هذا كلام شو دور عليه؟ خذ لك دقيقة وانت معايا وشوف على جوجل في اي مكان بدك اياه، من اي مصدر بدك اياه.
0: عظيم.
3: روح شوفي هاي. انا ما انا مش ممكن ارفع تليفون،
0: هذا بدنا نعرف الله مع مين
3: بيسمعوا الناس واكذب، مش ممكن يعني الناس ايش يقولوا عني.
0: اوكي، كمل فكرتك.
3: واحدة ثانية، ضرب دول الخليج هذا وعدم ضرب اسرائيل، هذه قمة الحنكة، لأنه ضرب الخاين أولى من ضرب العدو. العدو عدو، بقول لك أنا عدو، بس الخاين خاين بضرب.
0: الدول العربية خاينة برأيك؟
3: دول الخليج بالذات.
0: ليه بدك تعتبرهم خونة؟ ليه بدك تعتبرهم دول خونة؟ ما بدك تقول ليه؟
3: هالطين الأمريكان عندهم يضربون هذا. شو جاء حافظ الأمريكان عندك؟ شو أصلا وجود القوات الأمريكية؟ عشان نذكر التاريخ، وجود القوات الأمريكية كانت ضد صدام مش ضد إيران. وجود القوات الأمريكية في دول الخليج كانت على من تداعيات الهجوم الصدام على الكويت.
0: أوكي.
3: جابوا القوات الأمريكية واحتلوا الخليج واحتلوا وعملوا قواعد أمريكية.
0: خليك معنا.
3: كانت لإيران، كانت لصدام.
0: خليك معنا إياد، رح استقبل معك ميشيل من منطقة غريستين سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير ست كلود، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، صباح النور
4: ست كلود. إيهاب وهادي بيعيشوا بالأحلام، وهاي الأحلام
3: كتير يعني أحلام. مين اللي في الأحلام؟ أنت ولا مين اللي في الأحلام؟ الجريمة الصرف اللي بتصوفهم.
0: اوكي خلينا اوكي اياد خليك معنا شوي لنسمع ميشيل شو رايه. تفضل
4: ست كلود. ايهاب وقاي هادي بيعيشوا بالاحلام انه الله مع الخميني. طيب ما دام الله مع الخميني كان لازم يبارك كل الدول العربيه ودول الشرق الاوسط، مش يخربها
3: كل الدول اللي
0: بدنا نروح. اياد بدنا نروح شوي لنسمع رح نرجع نعطيك رح نرجع نعطيك حق الرد. ما خلص
3: ما يلعن الغلط.
0: اوكي شكرا لك على المداخلة. تفضل ميشيل.
4: بقى إذا الله كان معه كان طلق كان بيعطي بركة بيوزع بركة. بس بخصوص سوريا عم بيقول أزكى زلم يا أحمد الشارع حياد بلده حياده من الدمار عم بيشتغل لأنه في حكمة بيقول لربنا بالإنجيل كونوا حكماء كالحياة. مش معناتها جوين هيد هذا حكمة حياد بلده حياد سوريا رغم أنه إسرائيل تعدت معه ومعه حق شو ما عمل تعدت عليه وفيت على الأرض وأخذت له حافظ بحكمة حافظ على سوريا والله خلص سوريا يا رب وبتصير جنة. لأن إذا صار جنة سوريا لبنان بيصير جنة.
0: عزيز
4: إحنا بالنسبة لقلنا ما يشوف المتا يشوف الجنوب شو صار ومبارح بناية عشتت بالضاحي ما خافوا الله حرام. تانكيو.
0: أهلا وسهلا فيك ميشيل. مع أي فريق كانت اليوم؟ ما سمعنا
4: والله. الست كلود تنينتهم لعبوا حلو تنينتهم لعبوا لعب لعب لعب بالفعل بالفعل. بس شان نصت مع إسبانيا
0: شان نصيت؟ أنا بسمع أنه لا
4: تكلود إيه الجول وين رايح الجول أرجي وين رايح الجول أرجي ليه حديك طويل
0: يعني كنت مع الأرجنتين.
4: لا أكيد عم ميسي لأنه حرام
0: حرام بهيدين كي هيدين كي بميسي. رح نسمع إيفيفا إسبانيا.

0: كيفني معك ميشيل؟
1: رجعنا للاستقلال.
0: يعني على كل بعرف عندك الروح الرياضية، بعرف عندك روح رياضية ميشيل. على كل
1: الله
0: خليك معنا لحتى نستقبل معك آدم من كوجي سيدني. صباح الخير لك آدم.
2: صباح الخير مدام كلودي للجميع.
0: صباح النور.
2: لا ما صنصت، معلش الكلام مغلط كثير كثير، بالسياسي وبغير السياسي، الكلام هادي وكلام عياد، كلام منطقي جدا، والأخ ميشيل كلامه ما يعني ما أنه مقنع بالمرة يعني. مع
0: احترامي. طيب عطينا ليه يعني عطيني أنت رأيك.
2: أنا رأيتي رأيي معلش، واحد عم يأخذ لي أرضي قالوا أنا حكيم إنه ما عم تطلع عليه. إتفادي إذا بقولك تضحكوا على شيء اثنين ثلاثة صغار ما تضحكش علينا. بعدين في شغلة بدي لك عليها، أنا ليش بدي لوم إيران؟ قلت لي قام نبل ليش؟ إنه حدا يقنعني يقول لي يا أخي أنا ضد إيران تضرب أي دولة عربية، بس ليش بدي لوم إيران إذا هني هذول الدول جاب أنا حارس عندي، إذا حدا ضربني بدك تدافع عني، وإذا حدا ضربيك ما بدي دافع عني، بتخليني عندي بالمنطق يعني عقل. نحن ما نولد صغار، مزبوط حكي ولا أنا حكي غلط؟ بعدين في تاريخ بعيد نفسه، شو عمل إيران؟ استغلت على حالها، بنكرهها لإيران برجع بقولك ياها بنكرهها قد ما بدي، بس هني شو عملوا؟ لا حد صار عليهم مال، عندهم عتاد، عندهم أموال، عندهم ثروات، عندهم. قولي كلمة حق مدام كلود، مثل ما قال جاد كلمة حق تقال بغض النظر هي دولة عربية دول عربية، ما هن اللي اعتدوا، ما هن جابوا أمريكا لتعتدي على إيران. بعدين في تاريخ بعيد نفسه لما دعموا صدام ضد إيران، لوت إيران من هذا الموضوع، وأنا ضد إيران إنه تعتدي على عائلة دولة عربية. بس هن قال لهم تاريخ هزيل هدول الدول العربية اللي نحن عم نقول إنه هن مفكرين حالهم إنه هن على حق. لا أبدا ما نو على حق. برجع بقولك ياها إنه إذا معهم مصاري لازم نطط روسنا لإلهم، لا بالعكس.
0: عزيم خليك معنا هادي. أيوة آدم رح ينضم لنا كمان عمر من رايت سيدني. صباح الخير وميشيل.
3: صباح النور ست لود.
0: صباح النور
3: ولا ميشيل ولا آدم،
0: أهلا وسهلا فيك يا عمر.
3: فضل. أنا بس بدي أقول له شغلة لآدم، مثل ما قال بالزمانات سليمان فرنجي جد، أنه بعهده أول مادة بتكون تنفذ من الدستور بتقول الرئيس دائما على حق، تاني مادة بتقول إذا لم يكن الرئيس على حق تنفذ المادة الأولى. بقى بدي أقوله لآدم أنه هادي المادتين توجه لميشيل، لو شو ما قال ميشيل معه حق.
0: آدم عندك أي تعليق؟
2: لا أنا ما عندي أي تعليق أبدا، لأنه منو أنا ما بلاقيها مضبوطة كلامه. إذا بدي يجيني دستور، ما في دساتير بكل الدول العربية، عمرك سمعتي دستور بيجي رئيسه من أبعرف من أي دولة بلد يعني، ورئيس مجلس نواب يقول شي 50 سنة. هلا إذا بيجي رئيس نواب ثاني بلبنان بدي ضل أقول نبيه بري شي 50 سنة، أنا ما بقى يركب معي نبيه غير نبيه بري، أو رئيس وزراء لبنان بيجي من أي دولة يعني بالمنطقة. حتى النواب وبتيجي بتقلي دستور لك بالعقلك يا زلمي، لك حكوا في السيادة تيجي تستقبلي الوزير خارجية دولة إرهابية مصنفة إرهابيين قالوا شالوها عن طريق، بالعقلك يا عمار بالعقل عيني انت الله يرضى عليك. خلينا نحكي
3: عن مين الدولة الإرهابية.
2: احنا شعوب عربية منبطحين، حكام منبطحين، أراضي سايبة، لذلك شو ما عملت إسرائيل شو بدها أحسن من هيك تقتل وتاخذ وتلحش وتعمل بديها فينا. نحن عم نحكي منطقي يا عمر، مش عم نحكي عواطف.
0: طيب شو عملت الأنظمة اللي سبقت؟ شو عملوا
3: النظام؟
2: ما كان في احتلال كل هالآت.
3: آدم
2: مزبوط،
3: خلينا ناكل ونعطي مع بعض.
2: تفضل يا
3: اليوم دولة الإمارات عاملة اتفاقية أبراهام وهو وسلم مع إسرائيل، وين
2: مجبورة
3: إسرائيل الأرضية؟
2: مجبورة عمل لك مجبورة هي تعمل
3: لك يا وين إسرائيل عم تستبيح أراضية للإمارات؟
2: كنت أقول لك شغلة، إسرائيل إذا ما أخذت أراضي بتهريك بالموساد بقلبها، كيف قتلوا من 20 سنة و 15 سنة قتلوا واحد من حماس هونيك؟ ورغم أن أنا ضد حماس وضد هالإيديولوجيات من حزب الله لحماس للدول الدينية أنا ما بحبهم، بس أنا عم بحكي كلام كمنطق. هل إسرائيل اللي عم تعمله ببلداننا العربية هو على حق؟ أكيد لا، وما حدا رح يطلع يقول لي هي على حق، وحدا واحد يقول لي مثلا أنه والله
3: أنا مش عم بقيم إذا إسرائيل على حق أو مش على حق. أنا سؤالي لألك، أنت عم بتقول إنه كل حدا بيمشي أو بيعمل اتفاقية مع إسرائيل تستبيح أراضي وتستبيح الدول العربية. وين استباحت دولة الإمارات اللي عاملة معها اتفاقية سلام؟ أنا هذا السؤال.
2: عفوا أنا معك راسي وعيني اللي أنت بتقوله، بس أين أنت وين دليني على اتفاقية السلام؟ شو ليش أيمت حاربت الإمارات؟ أيمت حاربت إسرائيل؟ ليش شو عفوا فلسطين حاربت إسرائيل لعيون فلسطين؟ بغض النظر اللي أي مدلع حتى لي ما تعمل مع السلام، بدها تعمل مع السلام.
0: آزي.
3: شكرا. والشعب الفلسطيني.
0: نعم شكرا لأهدام من كوجي سني. خلينا هيك كمان ناخد رأي سريع من ميشيل قبل أن نطرنا لميشيل. تفضل ميشيل، عندك أي تعليق؟
4: الست كلود على تعليقي أنه مدة سلام مع مصر، مدة سلام مع الأردن احترمته. نحن اللي جبنا الدب على كارمنا، من اللي أوسع على إسرائيل؟ بعدين إذا هنحكي على الشعب الفلسطيني، خليوني يتوحدوا، الله يرحم عرفات، خليوني يتوحدوا قابل وشوف حماس من علي أبضها من تحت.
0: شكرا. نعم لك. شكرا لك ميشيل. كلمة أخيرة عمر قبل ما أنتقل كمان لمزيد من الاتصالات.
3: أبدا ما عندي شيء، القصة هلا ما انفهم عميل ومش عميل وهذا يعني العدية الكاسات اللي بنسمعها أيام. بس أنا بحكي منطق أنه طيب عندنا جارة ملزومين فيها على حدودنا، يعني مش قادرين نكبها بالبحر أو نغير حدودنا نستبدلها مع غير دولة. طيب جارك بخير، أنت بخير، اتفق أنت وجارك.
0: نعم
3: أحسن ما تضلقك يعني دب وعصري، والدب وعصري عم تكلف مليارات، يعني في عالم عم بيروحوا أرزاقها.
0: بكفيك احتلال الأرض يعني كمان اليوم
3: واحتلال الأرض والاقتصاد، ما هو نحن يعني اليوم إذا بدك تيجي تحكي لبنان معايش اقتصاده على الخدمات وعلى السياحة. طيب أي سياحة بدها تكون بظل حرب ولا
0: نعم.
3: يعني حتى المغترب من أصل لبناني ما بقى يروح.
0: شكرا لك عمر من رايد سيدني. رح نتابع نحن وياكم مزيد من آرائكم ومشاركتكم على الهواء. معنا حميد من منطقة فرماتا سيدني. صباح الخير لك حميد.
5: صباح الخير لك ست كلود ولمستمعينك. أول شيء بنحب نهني إسبانيا بالربح اللي كان كثير عظيم. بس أنا جيت مأخر، طلعت بالسيارة ومأخر شوي، سمعت في شخص عم بيحمل إسرائيل كل الاشياء اللي حصلت بلبنان وتدميرها للعرب واحد. بس انا حبيت اساله، انا ما عم دافع عن اسرائيل هون، اسرائيل بتدافع عن نفسها. هل بيتذكر هو شو عملوا الفلسطينيين بلبنان؟ بيتذكر شو عملوا البلاد العربيه بلبنان؟ السنة عم ندفع الثمن احنا بلبنان بالورا قصه فلسطين من 69 لليوم، وما حدا حمل القضيه الفلسطينيه لدول العالم للمنابر العالميه قد لبنان، وهلأ تبعاتها عم نحمل قصة حزب الله. ما بعرف أنا أي منه أي أصعب، ضرب للصدي ولا الخي ولا العدو؟ نحن أكلنا الضرب بلبنان. معلش ما لازم ينسوا هالجماعات، يعني ما لازم ينسوا شو عملوا الفلسطينيين بلبنان، كانوا بدهم ياخدوا لبنان كدولة بديلة. يعني معلش ليش نحن بدنا نضل قايمين على غيرنا ونحن ما نطلع على اللي حملوه بلبنان؟ حرام على اللي عملوه بلبنان الفلسطينيين والدول العربية. العالم كله اجتمع على اللبنانيين وعلى المسيحيين تيشيلوه باللبنان، تيخلوا من لبنان دولة إسلامية تعيش فيها الفلسطيني والسني.
0: عظيم. خليك معنا
5: حزب الله.
0: حميد خليك معنا.
5: يعني ما بعرف ست كلود،
0: خليك معنا حميد لو سمحت، خلينا نسمع مزيد من الآراء. وكمان ينضم لنا زميلنا نشأت محمد من باسكوفيل ميلبن. صباح الخير.
6: صباح النور ستك لو كيفك.
0: يا هلا صباح النور.
6: يا هلا يا هلا وصبح حبيبنا نشأت. شو أنا أسمع صوته؟
0: نشأت صار معنا على الخط كمان وبنفس الوقت منحييك نشأت. صباح الخير.
7: يسعد لي صباحك محمد، ويسعد لي صباحك حميد، ويسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان.
0: عم تسمع الحوار نشأت؟
7: طبعا أكيد.
0: اوكي خلينا نسمع راي محمد من باسكوفيل ونرجع اكيد نتابع مع حميد. تفضل.
6: انا ما لحني طول عليك، بعرف وقتك كثير محشور، بس انا بعرف قول انه كل ظالم سايب له بأظلمه. في عندنا ظلم بالبلدان العربيه وخصوصا بلبنان. عملوا تقديم الكل مجلس الانماء والاعمار، نحن بعكار ما صرحنا ولا نفذ انماء، حطوا كل التخزين بكل بجنوب والطرقان وبدين، نحن المال الحرام بده يروح، مين ما اشمت انا بحدا. بس لازم كل لازم هالشعب هذا يبعد عن الظلم، لازم حكامنا يبعدوا عن ويكونوا ويكونوا عاقلين، ابن عكار وابن شلوب وابن البقاع وابن بيروت. وهذا يعني انا بعتقد انه كل ظالم صبره بأفضل الله بعلينا بيه. وإيران يا ست كلور ظلمت الله بعلينا بأمريكا. فهيدي هيدي هيدي هيدي
0: عظيم. خليك معنا حميد، عندك اي رد علي تفضل فيه، عم نسمع الاراء.
8: لك يا عمي يا ست كلود، حاجي بقى تنحط المون، نحن بدنا بيتنا، بيتنا نبني بيتنا، اللبنانيين مسلمين ومسيحيين يبنوا لبنان، يطلعوا بلبنان، حاجي تابعين لهالدولة ولهالدولة ولهالدولة، وكل الملابات بيحطوه على امريكا. عبس هل يتعب البداون الا بيبدي اهل البيت، هيك بيقول السيد المسيح. نحن بدنا نبني بيتنا ونحمي حدودنا ونحمي ارضنا، هذا اللي انا بحب اقوله للشعب اللبناني لازم يوعى. نحن قبل 69 اسرائيل ما كانت بتحل شيء بلبنان، اجوا الفلسطينيين اخذوا اليساريين اعطوه الجنوب ارض فتح، صاروا يضربوا اسرائيل من هونيك. طب مشان اسرائيل بلش تفوت على لبنان، خلص بعد.
0: نعم.
8: نحن اللبنانيين مسلمين ومسيحيين نبني هالوطن.
0: نعم، شكرا لك حميد من باراماتا سيدني، ومحمد من باسكوفيل ميلفن نشأت عم تابع الحوار وسمعت الأراء، شو تعليقك؟
7: أول حاجة مبروك لأسبانيا، طبعا كان أداء رائع جدا جدا جدا، هارد لك للأرجنتين، كان أداء كتير يعني ما كانش هي اللي كنا متوقعين نشوفه على الأرض الحقيقة. فأسبانيا عملت مجهود جبار، تستاهل إن هي يعني تربح، وألف مبروك. ومعلش الأرجنتين خلاص، يمكن السنة الجاية إن شاء الله. ميسي طبعا يعني عموما كان رائع جدا في أدائه في هذا في كأس العالم، كان أسطورة، ولكن كانت أسبانيا أقوى وأدق، وكان في خطط محطوطة أسبانية من المدرب الأسباني دقيقة جدا جدا. كان من المستحيل ان الارجنتين تتعامل مع هذه الخطة. وبعدين الاداء على الارض كان غريب. انا شفت الارجنتين قلت ايه ده اللي بيحصل، فين الارجنتين، فين ميسي، فين بقيه الفريق. المهم جود لك لاسبانيا وهارد لك للارجنتين. نرجع لموضوعنا وهو اسرائيل. انا في واحد صاحبي دولاب السياره بتاعه، العجله بتاع السياره اتفخد يعني عمل له بنش، قال لي اسرائيل هي يعني انت اسرائيل ملهاش دعوه بيها. فاحنا كل حاجه اسمها اللي بنحملها لاسرائيل. اما بالنسبه لشعوبنا العربيه، شعوبنا العربيه عندها انظمه ديكتاتوريه. والمشكله الكبيره ان الشعوب راضيه وساكته، لان الانظمه بتستعمل كل الطرق الدينيه والديكتاتوريه والعنف والحديد والنار، بتستعمل كل الطرق الممكن، وبتستعمل الفقر وبتستعمل الجهل وبتستعمل التخلف، بتستعمل كل حاجه. يعني الناس
0: نشأت. طرحنا اليوم سؤال على المستمعين وحبينا نسمع آرائهم، لأن الشيء اللي عم بيصير اليوم بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة يعني كمان اليوم استهداف الدول العربية، دول الخليجية خاصة، يعني عم تستهدف بقوة من قبل إيران، وخاصة يعني كمان اليوم تحولت لحتى كمان تستهدف المنشآت الحيوية والمطارات، تهديد بكمان استهداف المطارات. اليوم ليه الدول العربية والخليجية ما عم بترد بنفس الحجم اللي عم تستهدف فيه؟ شو السبب؟
7: السبب هو برضو إسرائيل. تخيلي إسرائيل هي سبب، لأن قالك لو هم دخلوا مع في حرب مع إيران يبقى إذن بجانب إسرائيل. برضو إسرائيل هي سبب كل حاجة. إسرائيل
0: فوز إسبانيا اليوم،
7: حتى الطلاق دلوقتي
0: فوز إسبانيا من وراء إسرائيل، مع أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حمل التيشيرت الأرجنتينية، يعني يقولون أنه تأكيده لدعم ميسي بشكل كبير، وخاصة يعني كمان الرئيس الأمريكي. شو تعليقك يعني، هل دخلت السياسي بالمونديال؟
7: لا شفت اسرائيل عامل هي سبب في ان الارجنتين بتخسر. فالعمليه كلها احنا خايفين، الدوله العربيه خايفه تخش في الحرب، يقول لك لا احنا نقف بجانب اسرائيل ضد ايران. والسبب ديني، السبب ديني بحت، مش ابدا. يعني الاهانه اللي بتهنها ايران للدول العربيه والاعتداءات اللي هي بتقوم على الدول العربيه شيء لا مش معقول. في كل يعني الكويت حتى تحليه المياه، لان الكويت دوله حاره وتحليه المياه عندها عمليه حياه او موت.
0: صحيح، دول الخليج
7: قالوا لك ان هي في مواقع 90. امريكيه يا عم دي تحليه مياه الناس تشرب.
0: صحيح
7: واحده. فهنا الدخول، عدم دخول الدول العربيه خوفا بس من كلمه ان الدول العربيه وقفت بجانب اسرائيل ضد ايران بس.
0: محمد من اوبرن سيدني ظاهره عنده راي. صباح الخير محمد.
9: صباح النور، يعطيك العافيه وخينا نشأت.
7: صباح العسل.
9: انا تسلم. انا من بعد اذنك حشيل المقاومه على جنب وحشيل كل شيء على جنب، كل شيء مقاومة ما أحكي شيء. مين قتل الله يرحمها شيرين أبو عقلة؟ مين قتل الصحفية بفلسطين؟ مين قتل الصحفية بلبنان؟ مين مخطوف الدكتور حسن؟
7: إسرائيل.
9: امبارح كنا واقفين على الجامعة الأمريكية عم نطالب بإخلاء الدكتور حسام أبو صفية. مين منا إسرائيل؟
7: أيوة يعني إحنا حبيبي إحنا دلوقتي
0: أوكي شكرا.
7: إحنا دلوقتي في وقت إحنا الماضي ما نرجعلوش دلوقتي، إحنا نحاسب على الماضي بعدين في وقت مناسب. إحنا دلوقتي المصيبة اللي بتحصل، الاعتداءات اللي بتحصل على الدول العربية، سكوت الدول العربية، تهاون الدول العربية، يعني انت شايف اللي فالحاجات اللي انت بتقولها دي نعم لازم يتحاسب عليها، لازم يحصل تحقيقات. واسرائيل عملت حاجات طبعا تجاوزات كتير جدا وخاصة نتنياهو، ولكن اسرائيل كمان ليها حق في البقاء، لازم بقائها مهم جدا بالنسبة. وبعدين اسرائيل يعني معنا الموبايل فون اللي احنا بنحكي منه بتاعهم.
0: اوكي شكرا نشأت، واكيد بنرجع بنقول انا وياك الف مبروك، هيك اللي يكون ختامه مسك لاسبانيا.
7: نعم
0: اوكي
7: نعم. الحقيقه يعني اداء كان راقي ورائع.
0: وين الطبلة
7: انا بعيد عن الطبلة.

0: شبع السنة بيحتفل ونحن بنعرف كمان نحتفل.
1: نعم لا ده كان كان جميل جدا حقيقة. يستاهلوا يستاهلوا الكأس
0: أكيد. ألف مبروك وكل مونديال وأنتوا بألف خير. على القليل هيك خففت شوي من هيدا الشحن اليوم.
1: إن شاء الله المونديال الجاي يكون كده فيه كده محبة وفيه سلام ويكون فيه أجواء غير الأجواء المشحونة اللي احنا بعايشينها دلوقتي حقيقة. لأن كل الشعوب كلها يعني ملت وتعبت يعني اقتصاديا وروحيا وإنسانيا وأخلاقيا وكل حاجة انهارت.
0: نعم يعطيك ألف عافية نشأت وشكرا لكل اللي تابعونا من الفترة الصباحية واللي تواصلوا معنا ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو. بقية النهار حلو وهيدي بتمنيه لجميع الأحبة المستمعين اللي عم بيرافقونا. ضلوا بخير مع زميلي ماريا منصور من استوديو تايمي ومايسات من بيروت بتابعوا المشوار.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
9: ABC News.
10: Ted O'Connor with the top stories. Spain's players and supporters are rejoicing being soccer champions of the world. They've just won the FIFA World Cup for a second time with a 1-0 victory over Argentina. Spain dominated the game but couldn't find the back of the net even when the defending champions were reduced to 10 men late in regular time. But then the breakthrough goal came early in the second half of extra time from the boot of Ferran Torres, and Spain then managed to hang on for a famous victory. Australia's corporate regulator ASIC has revealed it's bracing for the rising risk of another global credit crunch. ASIC's worried Australian property is overvalued, and experts are also concerned about an implosion of private credit lending to AI companies. The corporate regulator is encouraging Australians to understand private credit and how they may be exposed to it, especially through their superannuation. And One Nation leader Pauline Hanson is being accused of palling around with criminals, as the federal government says she's trashing Australia overseas. Last week, Senator Hanson appeared on the Tommy Robinson podcast for an interview with a far-right commentator whose criminal history includes prison sentences for fraud and assault. She lamented the end of the White Australia policy and made unfounded claims about Muslim people rorting the National Disability Insurance Scheme. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
0: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا على راديو 2ME أستراليا على الموجة 1638 AM. إن شاء الله نهاركم يكون حلو وكله موسيقى وأخبار حلوة بتفرحكم يا رب. رح نبلش مشوارنا مع النجم وائل كفوري ملك الرومانسية، رسائل الحب نسمع سوا.

0: بدي وصل تحياتي لكل مستمعينا الكرام. انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وصلنا أنا وانتم من بعد الويك أند لليوم التنين، وبتمنى يا رب انطلاقة أسبوع كتير موفقة على كل الأصعدة، وإن شاء الله هيك يكون مشوار حلو عليكم يملي أجواء من الراحة والسعادة. رح نرجع ونذكر بحالة الطقس لليوم التنين. بسدني غائم جزئي، درجات الحرارة بتوصل لـ19 و16 درجة على صعيد ملبورن. أما عنا ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل درجات الحرارة لـ31. بناخد أول بريك من مشوارنا، ما تروحوا بعيد، رح أرجع لعندكم ونسمع سوا أجمل الأغاني.
1: الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى اللي

0: الأذنون.
1: نعيش تعال حس بالأمان.
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
4: كثير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤدي أستراليا.
5: منكم
4: ولألكم.
5: ولألكم. ولألكم. ولألكم. ولألكم. ولألكم.

0: من بعد ما استمعتوا للفنان عاصي الحلاني وغنيته لتغيب برجع لعندكم مستمعينا ومنروح شوي لهيك طلة سريعة على العالم حوالينا. الوضع بالمنطقة أكيد بعده متوتر، في تحركات عسكرية ودبلوماسية عم بتصير بأكثر من بلد بنفس الوقت، ومتابعين دايما معكم كل هالمستجدات. أكيد كمان ما تنسوا الجولة الإخبارية اللي بتستمعوا لها بكل ساعة على رأس الساعة بس من استديوهات 2ME. وبالنسبة للشق الاقتصادي هون بلبنان عم نشوف الحكومة اللبنانية عم تشتغل على الإصلاحات المطلوبة وعم بتحاول توازن بين ملفات كتير بنفس الوقت، من إعادة الأعمار للبنى التحتية يلي ضررت بالفترة الأخيرة. أكيد الطريق بعده كتير طويل بس كل خطوة بتنحسب، ومعكم حنضل نتابع كل جديد إن كان بهالملف أو بغيره، ونحاول نوصلكم كل الأخبار الاقتصادية السياسية حتى الفنية، فتابعونا لنوافيكم بكل جديد. وقف صغير مع البريك وبرجع لكم.
1: أطلقت حكومة ألبانيزي استجابتها الوطنية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وانتقد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي زعيمة ون نيشن بولين هينسن في تصريحاتها الأخيرة عن الإسلام. مزيد من التفاصيل

0: الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: عم تسأل أنت وينك؟ عدوي مي وحياة عينك.

Australia. New music. Australia. New music. 2ME Australia.

0: لكل مستمعينا بأستراليا وبكل بلاد الاغتراب من أي مكان عم تسمعونا، منعرف أنه دايما قلبكم مربوط بلبنان مهما بعدت المسافة، بتضلوا جزء أساسي من هالوطن. لهيك راديو 2ME موجود معكم، تسمعوا صوت بلدكم، أخباره، الموسيقى الحلوة كمان، وتحسوا حالكم قريبين ولو بس شوي. إن شاء الله نهاركم حلو كتير يا رب، وهلأ منكمل سوا بالموسيقى والأخبار على 2ME أستراليا.
1: 2ME.com.au. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: This is Radio 2ME Australia.

0: آخر وأهم الأخبار والمستجدات كلها خلينا نتابعها نحن وياكم بخلال هالوقت عبر 2ME أستراليا لبداية أسبوع جديد لليوم 22 من شهر جولاي.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
11: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ABC News.
16: Ted O'Connor with the top stories. Spaniards across Australia and all over the world are celebrating their country's World Cup triumph this morning. Spain's been crowned the world champions of football after defeating Argentina 1-0 in overtime in a nail-biting final this morning. 1.8 billion people from around the world tuned in to watch the decider, where Lionel Messi's Argentina had hoped to defend their title as reigning world champions. The final was scoreless until the 106th minute when Spain's Ferran Torres scored. Spain's defeat of the Argentinians marks the first World Cup victory in 16 years. The Pentagon's announced the death of a US service member following an Iranian drone attack in northern Iraq. It's the third American death in 2 days and the 17th since this conflict began. Iran and the US have been inching towards all-out war, and it means only a few cargo ships are making it through the important energy shipping passage, the Strait of Hormuz. And Victoria's Premier says new landmark laws make it easier to unmask anonymous bullies online and sue tech companies for psychiatric harm. If the proposed state laws are passed, a tribunal could order tech companies to identify users accused of online vilification. Premier Jacinta Allen says tech giants that allow children to be harmed should be held to account. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: يصف القصف الأمريكي لإيران ليلة بالمكثف، وتقارير تتحدث عن استعدادات واشنطن لتصعيد كبير لهجماتها على إيران في الأيام المقبلة. روبيو يؤكد خلال استقباله الرئيس اللبناني التزام واشنطن بدعم التنفيذ الناجح لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، ويشيد بالجهود لنزع سلاح حزب الله. إسبانيا تنتزع لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على حساب الأرجنتين.
1: سكاي نيوز عربية مع أروى أحمد.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة شديدة هذه الليلة، وذلك تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا حسب قوله.
2: لقد تضررت إيران بشكل كبير للغاية، لقد فقدوا كل شيء تقريبا من الناحية العسكرية، لم يتبقى لديهم الكثير، لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة وبعض القدرة على التصنيع، لكنها محدودة جدا. نحن نسيطر على المضيق ونسيطر على كل شيء، لذلك سنرى ما سيحدث، لكننا ضربناهم بقوة شديدة مرة أخرى الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء الثلاثة على الأرجح الذين قتلوا.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان لها بدء موجة جديدة من الهجمات على إيران لتاسع ليلة على التوالي. وذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن الضربات تهدف إلى تقليص القدرات الإيرانية على مهاجمة السفن التجارية والمدنية العابرة لمضيق هرمز. من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية أن الضربات الأمريكية طالت مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر مهشهر وبندر الخميني. نقل صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأنها على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران بعد مقتل المزيد من جنودها. وأضاف المصدر أن البنتاغون يزيد عدد الطائرات العسكرية في المنطقة، محذرا من أن توسيع العمليات الأمريكية سيكون محدودا بسبب تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى والقدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة بسبب أضرار المعارك. أعلن الجيش الأردني اعتراض 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن، بينما سقط رابع في منطقة نائية بدون أضرار أو إصابات. من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا في أجواء مدينة العقبة، موضحا في بيان له أنه تم رصد سقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة مفتوحة قرب مدينة إيلات دون وقوع أضرار أو إصابات. هذا وقالت القناة 13 الإسرائيلية إنه تم نقل طائرات التزويد بالوقود الأمريكية من مطار رامون عقب الهجوم الإيراني. وعقب الهجمات توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن ترد بلاده بكامل قوتها على أي هجوم عسكري تشنه إيران. وأوضح وزير الدفاع أن الأولوية العملياتية للجيش الإسرائيلي ستكون تدمير الفوري لمنصات ومواقع إطلاق الصواريخ داخل العمق الإيراني لمنع أي رشقات إضافية. وألمح كاتس إلى أنه في حال تغيير السياسة الأمريكية تجاه إيران فستحتفظ إسرائيل بقدرتها على التحرك منفردة للرد الهجومي أو الدفاعي. استدعت الخارجية الأردنية القائمة بأعمال سفارة إيران في عمان وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة والتي تستهدف أراضي المملكة. كما طلبت الوزارة من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف اعتداءاتها فورا، وأكدت أن أمن الأردن وسلامة المواطنين يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به. هذا وعبرت الوزارة عن تضامن الأردن المطلق ووقوفه مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دانت دولة الكويت العدوان الإيراني الآثم الذي طال مجددا محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحملت الكويت طهران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مشاهد قالت إنها لغواصة تابعة للبحرية الأمريكية شهدت فوق سطح الماء وعلى مقربة شديدة من الشاطئ في إيلات. وتتواجد الغواصة حاليا في منطقة إيلات ضمن أنشطتها العملياتية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي في شمال العراق أثناء التخلص من ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه كانت قد أسقطت في وقت سابق. كما وأصيب جندي آخر بجروح طفيفة. هذا وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية بالعثور على رفات مجهولة الهوية في موقع الهجوم الذي صادف القوات الأمريكية في الأردن. وكانت سنتكوم قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث إثر هجوم إيراني استهدف الأردن. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مهمة الولايات المتحدة ستستمر حتى يحقق الرئيس دونالد ترامب أهداف الحرب. في المقابل قال رايت إن ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك حسب قوله.
3: مهمة الرئيس ترامب أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام في العالم وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتقويض قدرتها على ترويع جيرانها والعالم والتجارة الدولية. لذا نعم ستستمر هذه المهمة حتى إنجازها. ما نقوم به هو ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات الأخرى عبر مضيق هرمز سواء بتعاون إيراني أو بدونه. الرئيس ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك.
0: كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اغتيال المرشد الإيراني وعدد من القادة قد يكون نتيجة اختراق أمني لا يزال قائما حتى الآن. وقال عراقجي أن تزامن استهداف عدد من المواقع مع اجتماعات سياسية وعسكرية مهمة يشير إلى احتمال وجود تسريب معلومات أو حتى تأثير في مسار بعض القرارات.
4: الثغرة الأمنية التي قادت إلى استهداف مباشر للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي ما تزال قائمة. هذا التحذير صادر عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
5: قد تكون هذه ثغرة أمنية وربما ما زالت موجودة حتى الآن ويجب معالجتها. الأجهزة الأمنية تتابع هذا الأمر الآن. أنا أعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تختصر فقط على الاختراق والحصول على المعلومات بل أيضا في كيفية توجيه العمليات والهجمات وكذلك في التأثير على الأجواء النفسية لدينا.
4: يروي عراقجي تفاصيل اللحظات التي سبقت استهداف مقر القيادة الإيرانية المعروف بمقر المرشد السابق علي خامنئي حيث كان حاضرا في أحد أجنحته لتقديم تقرير حول المفاوضات لأحد مستشاري المرشد. شعر وقتها عراقجي بأن الجو العام كان جو حرب.
6: You're listening to the Golden Lunch Break on the original 1638 2ME Australia.
7: What we gonna do right here is go back. Way back. Back into time.

0: a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: مارشال ليتا. بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. منطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: تحياتي لكم مجددا مستمعين راديو 2 ام استراليا 1638 AM. رجعنا نكمل معكم ثاني ساعة من مشوارنا لليوم الثانين. بلشنا هالساعة الذهبية برفقة أم كلثوم، وكنا هلأ مع ربيع بارود ينساك الموت. برجع بذكر بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم جزئي، درجات الحرارة 19-16 درجة على صعيد ملبورن، و 31 درجة هون عنا ببيروت.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل واكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف ماركت ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمية، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبعها صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تو أمي أستراليا.

0: بأجواءنا الحلوة وبالموسيقى المنوعة اللي بتقدمها دايما راديو تويميا أستراليا، هيك كل الألوان يلي بتجرب أنها ترضي كل الأزواق. يعني هالنوع من الموسيقى كمان عم نسمعه اللي كتار منكم ربع عليها، للموسيقى من فيروز لصباح لوديع الصافي. كل غنية فيها حكاية، فيها يمكن وجع، فيها فرح، أو فيها الاثنين سوا، وهيدا يلي بيخلي الموسيقى اللبنانية أنا برأيي مميزة بكل العالم العربي. فهلأ رح نسمع شوي من هالنوع والفن الأصيل ومننتقل لسيدة فيروز. بنسمع مع بعض أغنية من أغنية الرائعة
1: بابيروس اللي إجا من الليل، حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح،

0: آخر الأخبار وأبرز المستجدات بتسمعوها بنشرة أخبار الساعة واحدة، ومنرجع منكمل مع بعض المشوار مع راديو 2ME أستراليا.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-00-63.
9: To MA Australia News.
10: ABC News.
11: Today Corner with the top stories. Another World Cup is done and dusted, and Spaniards across the world are soaking up the glory of being both the women's and now men's world soccer champions. Spain dominated Argentina, but struggled to score until finally Ferran Torres scored the breakthrough goal late in the game. It was a sad result for Argentina's superstar Lionel Messi, while other players in the South American side will be remembered for their poor sportsmanship. While the World Cup final delighted fans around the world, FIFA's governing body has copped a storm of criticism, especially for being subservient to the wishes of US President Donald Trump. To some news from another football code, the Tasmanian Devils AFL club has officially appointed Ken Hinckley as their inaugural head coach. Hinckley will join the club on a 5-year deal, and the Devils will enter the national competition in 2028. Former Sydney coach John Longmire and ex-Collingwood coach Nathan Buckley also went for the role, but were told yesterday they were unsuccessful. And the US has begun a new round of strikes targeting Iran, while the regime continues to fire missiles on Gulf countries. It's the 9th consecutive night the two countries have traded fire as the conflict edges towards a return to all-out war. The US military has also announced the death of a third American service member in 2 days. All this means ship traffic in the Strait of Hormuz has slowed to a trickle and the oil price is heading up. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: يصف القصف الأمريكي لإيران الليلة بالمكثف، وتقارير تتحدث عن استعدادات واشنطن لتصعيد كبير لهجماتها على إيران في الأيام المقبلة. الجيش الأمريكي يعلن استهداف مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومنشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي في الليلة التاسعة من الهجمات على إيران. وزير الخارجية الأمريكي يصف اجتماعه بالرئيس اللبناني بأنه كان إيجابيا للغاية ويشيد بجهود لبنان لنزع سلاح حزب الله. إسبانيا تنتزع لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها على حساب الأرجنتين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة شديدة هذه الليلة تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا حسب قوله.
1: لقد تضررت إيران بشكل كبير للغاية، لقد فقدوا كل شيء تقريبا من الناحية العسكرية، لم يتبقى لديهم الكثير، لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة وبعض القدرة على التصنيع، لكنها محدودة جدا. نحن نسيطر على المضيق ونسيطر على كل شيء، لذلك سنرى ما سيحدث، لكننا ضربناهم بقوة شديدة مرة أخرى الليلة، وفعلنا ذلك تكريما للوطنيين العظماء الثلاثة على الأرجح الذين قتلوا.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن القوات الأمريكية ستواصل الرد على إيران ما دامت تصر على السيطرة على مضيق هرمز. وأضاف روبيو أن القوات الأمريكية تواصل تفويض أو تقويض قدرات إيران المتعلقة باستهداف السفن.
2: القيادة الأمريكية الوسطى تفعل بالضبط ما يحقق أهدافنا. السبب الوحيد لشن الضربات على إيران هو أنها تواصل استخدام قدراتها لمهاجمة عمليات الشحن الدولية. مضيق هرمز ممر دولي، وإيران تواصل استهداف السفن خلال عبورها المياه الدولية. الولايات المتحدة لا تحمي هذه السفن فحسب، بل تستهدف أيضا المنصات التي يستخدمونها لإطلاق الصواريخ والمسيرات. هذا هو هدف مهمتنا وسيظل كذلك، ونواصل بنجاح تقويض قدرات إيران في استهداف السفن. ما دامت إيران تصر على السيطرة على ممر دولي سيتعين علينا الرد عليها.
0: وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة تبقى دائما منفتحة على الحل الدبلوماسي مع إيران.
2: الولايات المتحدة تظل دائما منفتحة على حل دبلوماسي. لقد حاولنا مرات عدة مع إيران وسنواصل المحاولة، وإذا فتح هذا الباب فسنسعد برؤيته مفتوحا، لكن في الوقت الراهن يواصلون إرسال إشارات تفيد بأنهم يريدون التحدث وأنهم يريدون التفاوض، غير أن سلوكهم هو ما نرد عليه، وسلوكهم يتمثل في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على السفن.
0: أعلن الجيش الأمريكي أن القيادة الوسطى أنهت الليلة التاسعة على التوالي بنجاح من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وقدرات بحرية. وأضاف بيان القيادة أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز. من جانبها قالت وسائل أعلام إيرانية أن الضربات الأمريكية طالت مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر مهشهر وبندر الخميني. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعات الجوية اعترضت طائرات مسيرة معادية أطلقت من إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين. وفي البحرين قالت وزارة الداخلية أن سفارات أطلقت تحذيرا من غارات جوية معادية. قال الجيش البريطاني أن النيران اندلعت في سفينة في وقت مبكر من اليوم الاثنين في مضيق هرمز بالقرب من الخط الساحلي لعمان. وأصدر مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة التابع للجيش البريطاني تحذيرا بشأن الحريق، قائلا إنه ليس من الواضح ما الذي تسبب في اندلاع النيران. أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة بصدد تعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط وأنها تعتزم توسيع نطاق هجماتها على إيران. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية بأن واشنطن أبلغت تل أبيب بأنها لا ترغب في مشاركة قوات إسرائيلية في العمليات ضد إيران.
1: بوادر حرب أمريكية شاملة ضد إيران مع تزايد المؤشرات على توسيع نطاق المواجهة. ففي ظل حشد عسكري متزايد في المنطقة تعتزم الإدارة الأمريكية المضي في عملياتها التي تشنها ضد إيران ولكن بشكل أكبر هذه المرة. مصادر أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران وبأنها على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران وذلك بعد مقتل المزيد من جنودها في هجمات نفذتها القوات الإيرانية. ومن أجل هذه الخطوة المرجحة تكثف واشنطن من وجودها العسكري في المنطقة وخاصة الجوي. فحسب مصادر إعلامية أمريكية فإن البنتاغون بصدد زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة ونشر طائرات مقاتلة إضافية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الانتشار يتضمن مقاتلات من طراز F-16 قادمة من قاعدة جوية أمريكية في غرب ألمانيا ومقاتلات F-35 من قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية. مؤشرات أخرى تؤكدها مصادر إسرائيلية إذ أفادت هيئة البث بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بعزمها على تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة مشيرة إلى وصول طائرات وأسلحة إضافية إلى إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية. لكن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بأنها لا ترغب في تورطها في التصعيد، غير أن هذه الخطوة الأمريكية المحتملة قد لا تتوسع بشكل كبير نظرا إلى بعض المعوقات، ذلك أن مسؤولا أمريكيا وجه تحذيرا من أن تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى والقدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة الناجم عن أضرار المعارك سيجعل من توسيع العملية الأمريكية محدودا.
0: استدعت الخارجية الأردنية القائمة بأعمال سفارة إيران في عمان وبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة ضد استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المبررة التي تستهدف أراضي المملكة. كما طلبت الوزارة من القائم بالأعمال نقل رسالة واضحة إلى بلاده بوقف اعتداءاتها فورا، وأكدت أن أمن الأردن وسلامة مواطنيه يمثلان خطا أحمر لا يمكن المساس به. هذا وعبرت الوزارة عن تضامن الأردن المطلق ووقوفه مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. دانت دولة الكويت العدوان الإيراني الآثم الذي طال مجددا محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية. أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وحملت الكويت طهران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بصواريخ وطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مشاهدة قالت إنها لغواصة تابعة للبحرية الأمريكية شهدت فوق سطح الماء وعلى مقربة شديدة من الشاطئ في إيلات. وتتواجد الغواصة حاليا في منطقة إيلات ضمن أنشطتها العملياتية وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي جبل العراق أثناء التخلص من ذخيرة غير منفجرة تعود لطائرة مسيرة هجومية إيرانية أحادية الاتجاه كانت قد أسقطت في وقت سابق. كما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة هذا وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية بالعثور على رفات مجهولة الهوية في موقع الهجوم الذي صادف القوات الأمريكية في الأردن. وكانت سنتكوم قد أعلنت مقتل جنديين أمريكيين وفقدان جندي ثالث إثر هجوم إيراني استهدف الأردن. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن مهمة الولايات المتحدة ستستمر حتى يحقق الرئيس دونالد ترامب أهداف الحرب. في المقابل قال رايت إن ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران، لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك حسب قوله.
3: مهمة الرئيس ترامب أساسية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط والسلام في العالم، وهي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتقويض قدرتها على ترويع جيرانها والعالم والتجارة الدولية. لذا نعم، ستستمر هذه المهمة حتى إنجازها. ما نقوم به هو ضمان تدفق النفط والغاز والمنتجات الأخرى عبر مضيق هرمز، سواء بتعاون إيراني أو بدونه. الرئيس ترامب يبحث دائما عن مخرج دبلوماسي ويريد إنهاء الأمر باتفاق سلمي مع إيران، لكن الأمر يتطلب من الطرفين القيام بذلك.
0: أشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية في إيران لم يعد مجرد أزمة اقتصادية طارئة، بل تحول إلى واقع يومي يعيشه المواطنون، ويترافق ذلك مع حالة من انعدام الأمن وغياب الأفق للخروج من هذا المسار المتدهور، خصيصا في المناطق القريبة من المواقع العسكرية والمناطق التي تتعرض للقصف الأمريكي.
4: ليست الحرب وحدها ما يثقل كاهل الإيرانيين، فقبلها بعقود كانت ممارسات النظام وسياساته العدائية تجاه المنطقة والعالم.
5: معكم من جديد على راديو 2ME أستراليا، موجتنا 16:38 AM، ورح نتابع نحن وياكم بالأغاني والأجواء الحلوة. برجع بذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني غائم جزئي، الحرارة كحد أقصى 19 و16 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا حار جدا وبتوصل لل 31 درجة الحرارة. منكمل بهالساعة الجديدة وبغنية حلوة للفنان وديع.

خلص مونديال 2026 وإسبانيا هي بطلة العالم. ألف مبروك بعد ما ربحت الأرجنتين, يعني بعد ما ربحت على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بالأكسترا تايم. المباراة بقيت مسكرة كل 90 دقيقة والأرجنتين ما قدرت تعمل ولا أي تسديدة قبل ما يجي فيران توريس من على البنش ويسجل هدف الفوز بدقيقة 106. المباراة كمان شهدت طرد فرنانديز بآخر الوقت, أنزو فرنانديز, وهيك الأرجنتين خسرت فرصة الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي. أما بالنسبة لميسي ولكل محبين ميسي, هالمرة النهائي ما كان بالمستوى اللي هو ومحبينه كانوا ناطرينه وما قدر يعمل الفارق.

0: هارد لوك للأرجنتين ولميسي، وهيك يعني هلا خلصت كل هالأجواء اللي عايشينها، صرنا فترة وخلص المونديال. بنتابع نحن وياكم بعد استراحتنا، خليكن على السمع.
1: Get the news first from 2ME.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: طب عيبه لو
1: ثروات الأغاني الجديدة New music. Australia.

Ettiğini fırsatı fark. Ettiğim fırsatı fark. O insan hemen.

0: بنتقل أنا وياكم مستمعينا لهالخبر، وصراحة خبر مهم من المنطقة ومقلق شوي كمان. الوضع بين أمريكا وإيران عم بيقرب أكثر وأكثر من مواجهة عسكرية أوسع. صاروخ إيراني ضرب قاعدة عسكرية أمريكية بالأردن وقتل جنديين أمريكيين، وفي جندي ثالث لهلأ مفقود، وهيدا أول قتل أمريكيين من وقت منهارت آخر هدنة مع إيران. بالمقابل أمريكا ردت بضربات جوا إيران، ضربت مواقع دفاع جوي ومواقع تابعة للحرس الثوري، وإيران هي كمان ردت بس هالمرة على الكويت والبحرين وضربت منشأة نفطية ومحطة كهرباء بالكويت، والبحرين حكيت إنها قدرت تعترض هجمات جوية. صراحة أكتر شيء مقلق إنه ما في ولا إشارة إنه في مسار دبلوماسي رح يرجع قريبا، كل طرف عم بيهدد التاني، وحتى المضيق مضيق هرمز يلي كان المفروض يرجع يفتح رجع يوقف الملاحة فيه تقريبا بالكامل. وزير الدفاع الأمريكي حكي انه مقتل الجنود بس بيزيد التصميم، يعني الوضع عم بيتصعد مش عم بيهدى. وبصراحة مثل كل واحد يعني فينا بالمنطقة مثلا تحديدا بيقلق انه من وين يعني بدها تروق الامور، لوين رح توصل، اي تصعيد هون بيأثر علينا كلنا مش بس على الدول المعنية مباشرة. منتبع نحن وياكم بمشوارنا وبكل تطور بتسمعوه من خلال راديو 2MEA أستراليا عبر الموجة 1638 AM.
1: هل أعدت وصية؟ إذا لا فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: من أجل عالم ليس هكذا
3: با با با.
2: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
4: أكشن.
2: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: I love 2ME.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: منتو إيميا أستراليا تابعونا، رح نكون سوا بعد لحظات بتغطية إخبارية شاملة كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي لليوم 22 من شهر جولاي.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Get the news first from 2ME.
7: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
9: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
11: ABC News.
12: Ted O'Connor with the top stories. Another World Cup is done and dusted, and Spaniards across the world are soaking up the glory of being both the women's and now men's world soccer champions. Spain dominated Argentina, but struggled to score until finally Ferran Torres scored the breakthrough goal late in the game. It was a sad result for Argentina's superstar Lionel Messi, while other players in the South American side will be remembered for their poor sportsmanship. While the World Cup final delighted fans around the world, FIFA's governing body has copped a storm of criticism, especially for being subservient to the wishes of US President Donald Trump. To some news from another football code, the Tasmanian Devils AFL club has officially appointed Ken Hinckley as their inaugural head coach. Hinckley will join the club on a 5-year deal and the Devils will enter the national competition in 2028. Former Sydney coach John Longmire and ex-Collingwood coach Nathan Buckley also went for the role, but were told yesterday they were unsuccessful. And the US has begun a new round of strikes targeting Iran, while the regime continues to fire missiles on Gulf countries. It's the ninth consecutive night the two countries have traded fire as the conflict edges towards a return to all-out war. The US military has also announced the death of a third American service member in 2 days. All this means ship traffic in the Strait of Hormuz has slowed to a trickle and the oil price is heading up. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: لختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث أعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار.
13: السلام عليكم. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وساعة جديدة من تغطيتنا المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت بنجاح الليلة التاسعة على التوالي من الضربات ضد إيران، وأضافت أنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة ساحلية. كما قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصال. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن ضرباتها تهدف إلى مواصلة تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن والبحارة بمضيق هرمز، وأشارت إلى أنها تعمل على محاسبة إيران بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إنه قد تم توجيه ضربات قوية جدا لإيران الليلة، وأضاف أنه لم يعد يكتفي بمنع الإيرانيين من حيازة قدرات معينة، بل يقوم الآن بإنهاء هذا الأمر تماما. الأثناء قالت وكالة تسنيم إن انفجارات دوت في تشابهار وكنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، ومدينتي بندر خميني وبندر مهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما قالت وكالة تسنيم إن انفجارات دوت في مدينة تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن الانفجارات في مدينة تبريز هي الأولى من نوعها منذ بدء الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران خلال الأيام الأخيرة. في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن ناقلتي نفط انفجرتا وتوقفتا عن الحركة، كانتا تعتزمان دخول المسار غير الآمن في جنوب مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة فلن يكون مضيق هرمز آمنا لعبور قطرة واحدة من النفط والغاز. وبشأن استهداف العقبة، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بصواريخ طائرات للجيش الأمريكي بمطار العقبة في الأردن وألحق أضرارا بعدد منها. وكان الجيش الأردني قد أعلن أنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن. أما في الكويت فأعلن الجيش أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين للهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. هذا وقالت السفارة الأمريكية في البحرين إن لديها معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة. وحول كل هذه التطورات ننوه الآن إلى هذه العواجل التي تظهر على الشاشات. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل لحل دبلوماسي مع إيران. ماركو روبيو وزير الخارجية يقول إن الإيرانيين يرسلون إشارات برغبتهم في التفاوض. روبيو يضيف قائلا ضربتنا العسكرية على إيران تأتي ردا على سلوكها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية. ويضيف وزير الخارجية الأمريكي قائلا إيران تعاني من انهيار اقتصادي، وإذا فشلت الجهود الدبلوماسية فالوضع لن يكون في مصلحتها. وحول كل هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا إيهاب العبسي، ومن طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. مع مرحبا بكما. أبدأ معك إيهاب، ضعنا في صورة آخر التصريحات والمواقف الأمريكي.
14: نعم مراد، نبدأ بهذه التصريحات لوزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو التي أدلى بها قبل قليل قبيل مغادرته إلى الفلبين لحضور اجتماع قمة رابطة أسيان. قال روبيو للصحفيين عن الوضع مع إيران إن الولايات المتحدة منفتحة على التوصل إلى حل دبلوماسي مع الجانب الإيراني وأنها حاولت من قبل أن تصل إلى هذا الحل وستواصل المحاولة وستكون الولايات المتحدة مسرورة للغاية إذا تم ذلك. لكن أيضا قال إن الولايات المتحدة تواصل ضرب إيران أو ترد بهذه الضربات على إيران ردا على سلوكها باستهداف السفن وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن الإيرانيين أو بعض الإيرانيين خصص قال حقيقة إنه ربما يوجد بعض القيادات الإيرانية من يرغب في استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط على العالم وإن الولايات المتحدة لن تسمح بهذا الأمر. وقال أيضا إن هناك إشارات تصل إلى الولايات المتحدة من الإيرانيين بالرغبة في الحديث والتفاوض وتحدث من عن أن الولايات المتحدة ستقوم بحماية مضيق هرمز وأشار أيضا إلى أن باقي الدول عليها أن تتحمل الأعباء مع الولايات المتحدة في حماية المضيق سواء عبر المساعدة بالتمويل أو بالمشاركة في الإجراءات الحمائية في مضيق هرمز على حد قوله. وأيضا مراد كانت هناك أسئلة كثيرة الحقيقة بالنسبة للعمليات العسكرية أو مقتل الجنود الأمريكيين أيضا لروبيو، فأجاب بأن العمل العسكري يتضمن مخاطر بطبيعته وأن الجنود الأمريكيين قتلوا في تأدية مهامهم وأنه ربما صاروخ إيراني واحد نجح في اختراق الدفاعات الأمريكية بالأردن وأدى إلى مقتل جنديين وربما ثلاثة. كانت هذه تصريحات وزير خارجية روبيو لدى مغادرته إلى الفلبين. والحقيقة جاءت أيضا بعض التصريحات للرئيس دونالد ترامب تحدث فيها على الضربات التي وجهت إلى إيران هذه الليلة وقال إنها كانت ضربات قوية وقال إن الإيرانيين لم تعد لديهم إمكانيات عسكرية وما تبقى لديهم ليس كافيا أو ليس مؤثرا في الولايات المتحدة على حد قولي. قال إن ربما لديهم بعض الصواريخ بعض الطائرات المسيرة بعض القدرات على التصنيع لكنها ليست مؤثرة وليست كبيرة كما قال الرئيس الأمريكي. وأضاف أيضا بأنه مصر على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي وقال سنرى ماذا سيحدث وأعرب عن حزنه لمقتل الجنود الأمريكيين في المنطقة جراء الضربات الإيرانية. كانت هذه التصريحات للرئيس الأمريكي. وقبل قليل أيضا مراد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اكتمال الجولة الجديدة من الضربات الأمريكية على إيران في الليلة التاسعة على التوالي وهي جولة من الضربات امتدت 4 ساعات. هذه الجولة وفق القيادة المركزية الضربات استهدفت مراكز القيادة الإيرانية مواقع الرادارات مواقع الدفاعات الجوية مواقع تخزين الطائرات والصواريخ الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وكانت تهدف كما هو العادة وفق بيانات القيادة المركزية إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن المدنية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز. وأشار الجيش الأمريكي إلى كاملية أو إلى كامل جهوزيته واستعداده لتنفيذ المزيد من العمليات إذا ما أمر الرئيس دونالد ترامب بذلك. وكانت بالتأكيد هذه الضربات تأتي بعد الإعلان أيضا عن مقتل جندي أمريكي في موقع بشمالي العراق أثناء محاولة تفكيك متفجرات على طائرة مسيرة إيرانية أسقطت في هذا الموقع. قال الجيش الأمريكي أن أيضا جنديا آخر أصيب في هذا الموقع وبالتالي مراد نحن نتحدث الآن عن 3 جنود أمريكيين قتلوا في خلال 2 فقط في الأردن وفي شمالي العراق. وأيضا هناك احتمال بأن يكون هناك جنديا رابع بعد العثور على رفات أحد الأشخاص في موقع بالأردن. تقول القيادة المركزية أنها تقوم حاليا بتحليل هذه الرفات لتحديد ما إذا كان هذا هو الجندي المفقود أم لا. لكن الرئيس دونالد ترامب يقول أنه على الأرجح هناك 3 جنود قتلوا في الأردن وبالتالي حصيلة عدد القتلى من الجنود الأمريكيين ارتفعت منذ بداية الحرب وحتى اليوم بشكل رسمي وفق الإعلان الرسمي حتى اللحظة إلى 17 جنديا أمريكيا قتلوا إضافة إلى إصابة أكثر من 420 جنديا ربما العدد الدقيق هو 428 جنديا أمريكيا أصيبوا، وإذا ما تبين أن الجندي المفقود في الأردن قتل ستكون حصيلة القتلى هي 18 جنديا أمريكيا قتلوا منذ اندلاع الحرب مع إيران. مراد،
13: شكرا جزيلا لك إيهاب العبسي مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى رانيا قاسمي في طهران. رانيا، ضعينا في صورة آخر التصريحات.
0: تحياتي لكم مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، بحييكم لكل الموجودين معنا من فترة الصباح أو يلي عم بينضموا بها اللحظات. إن شاء الله نهاركم حلو وماشي بشكل جيد. رح ننتقل لأجمل الأغاني بها الساعة الجديدة، منبلش مع سلوى الطريب عن عود الحلو. خلينا بس شوف معكم أحوال الطقس لبكرة الثلاثة مع نهار جديد بسدني، رح يكون غائم جزئي، 19 درجة الحرارة، 15 درجة على صعيد ملبورن و 31 درجة عنا هون ببيروت. الطقس حار جدا. هلأ مننتقل لسلوى أطريب ومن بعدها منكمل كمان بأغاني كتير حلوة بتمنى تنال أعجبكم.

0: خلينا تنضل هيك شوي بالأجواء الفنية ونكمل معكم عبر 2MIA أستراليا. بروح لهالخبر عن بيروت. صراحة هيدا الصيف بيروت حاطة إيدها على القلب. حفلة كبيرة رح تجمع نجمين من أكثر النجوم المحبوبين والأكثر ترند هالفترة، هيفا وهبة والشامي، يوم 25 تموز على مسرح بيروت هول. صراحة هيك نوع من اللقاءات نادر، وهلا يمكن جايب وقته بعد هالغنيتين الجديد يلي عملوها هيفا والشامي ميتسوبيشي وبحبك. كل واحد فيهم عنده جمهوره الكبير وقاعدته الخاصة، فلما يجتمعوا سوا على المسرح بتصير الأمسية حدث بحد ذاته. ومن وقت ما نحكى عن الحفلة الحجوزات ماشي بقوة والناس عم تتسابق لتحجز تيكتس تبعهم، وهيدا طبيعي لأنه هيفا والشامي رح يقدموا أشهر أغانيهم وأكثر أغاني بتخلي الجمهور يغني ويرقص ويفرح. عن جد هيك أخبار حلوة كتير نسمعها، بتخلينا نتحمس، بتخلينا هيك خصوصي هون بلبنان ننطر الصيف مناطرة، لأنه مهما كانت الظروف دايما بتعرف بيروت كيف تعمل سهرة ما بتنتسى، سهرات بالأحرى وتخلي هيك العالم تفرح. بعد استراحتنا نحن وياكم مستمعينا رح نكمل ورح نسمع لألين خلف، فخليكن معنا.
1: Music, music, music, music.

0: 2ME Australia.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون، وستكون القمة حاسمية، بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

0: خبر فني عم نشوفه هالفترة عم بيشغل الكل، ومعلومات كتير عم تطلع عن الفنان فاضل شاكر، خصوصا بعد كل يلي صار معه بالفترة الأخيرة. وحسب المعلومات، إدارة أعماله تلقت عرض مادي كبير من دولة قطر تيسكن فيها بشكل دائم، بس لهلأ كل الخيارات قيد الدرس ولا شيء بعده محسوم أو مؤكد يعني. وبينن أنه شاكر لهلأ عم نشوف بين هالقرارات أنه ميال أكتر لخيار السعودية، خصوصا أنه يعني قدمت له هيك مبلغ مادي كبير، عرضت عليه هالمبلغ المادي الكبير كمان بالإضافة لبيت وإقامة دائمة. وأول حفلاته المرتقبة رح تكون بالرياض، مع احتمال كبير يحيي حفلات ضخمة كمان بجدة والعلا. مش بس هيك، في معلومات أنه فاضل شاكر وكمان وصلت له عروض من كندا تيحيي فيها حفلات، ومن لبنان للمغرب لمصر للكويت لتونس وعمان، وحتى من كندا وأستراليا وبلدين أوروبية. يعني الاهتمام فيه لفاضل رجع اشتد كتير بهالفترة. قصة فضل شاكر مستمعينا منشوف قدي معقدة، فيها كتير جوانب، فيها كتير اختلافات، بس واضح انه في صفحة جديدة عم تنفتح بمسيرته. ومنضل نتابع نحن وياكم بكل التطورات والأخبار، كل تفصيل جديد أول بأول من مختلف الأخبار معنا بس هون من راديو 2ME أستراليا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
7: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها أنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME أستراليا.

0: أهلا وسهلا فيكم من جديد بآخر الأوقات يعني من مشوارنا لليوم الاثنين، ولكل محبي وائل كفوري وعم بيسمعونا هيدا الخبر الحلو لإلكن، إنه بكرة وائل رح يطلق غنية جديدة بعنوان ما في غيره على الساعة يعني 7 صباحا بتوقيت بيروت. وقبل ما تطلع الغنية عمل مفاجأة حلوة لجمهوره، بعتلهم على الواتساب هيك تسجيل صوتي كشف فيه أول مرة مطلع الغنية هي ما في غيره يلي بحبها كتر خيره. صراحة من وقت ما طلع هالمقطع الجمهور مش عم بيوقف يتفاعل معه وناطرين يعني الغنية بحماس. كمان وائل كفوري رح يحيي حفلتين استثنائيتين ببيروت يوم 1 و2 آب الجاية، وأكيد رح تجمع هالسهرتين الآلاف من محبينه. وائل كفوري هالفترة منشوفه كتير نشيط فنيا، عم بيعيش موجة نجاح ما بتوقف، وكل شي عم بيطلع منه عم بيحكي فيه الناس، وناطرين أغانيه إن كان هالغنية بكرة أو حفلاته بشغف وبحماس. أكيد بكمل أنا وياكم بعد استراحتنا ومنختم بجولة فنية رائعة، خليكن معنا.
1: Come on kids, you'll love it.
2: The best talk back.
3: لأنه بأمريكا أكيد كمان عندك فلوة هونيك وبيسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس.
2: You'll love it.
4: The breakfast show
2: on 2ME Australia.
1: You'll love it.
5: من أجل عالم ليس هكذا
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
8: Yes,
7: That's it. Keep your eye on the ball.
5: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم، ابحثوا عن في سي اي.
9: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم، بشكر وجودكم الدائم معنا مستمعينا، بتمنى تكونوا استمتعتوا بأوقاتكم بالجولات الغنائية كلها كمان اللي رفقتكم من الساعة 11 لهلا. بتمنى يكمل نهاركم بكل خير، ورح أترككم مع نشرة أخبار الساعة 3، وبعدها أكيد متابعة المشوار مستمرة مع زملائي دائما على 2ME أستراليا.
10: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
11: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
12: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
13: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
14: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
15: الأخبار مع بودا، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
16: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة. كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكت اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools. كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: Australia News. تمام، هو 6 صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها محمد بوشيبة، إليك محمد.
6: شكرا لك رضا جودي، ونستهلها بالعناوين. إسبانيا تتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، والعاصمة مدريد تحتفل بمنتخب لاروخا. الجيش الأمريكي يقول إن الليلة 9 من الضربات على إيران استهدفت مراكز قيادة عسكرية وشبكات اتصالات. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وروبيو يشيد بعد لقائه الرئيس الأمريكي اللبناني بالمضي قدما نحو السلامة.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. اشتعلت العاصمة الإسبانية مدريد فرحا مع صافرة النهاية للمقابلة النهائية لبطولة كأس العالم، فقد أحرزت إسبانيا كأس العالم الثانية في تاريخها عقب فوزها على المنتخب الأرجنتين بهدف 0 بعد التمديد، وتعالت هتافات الفرح وأصوات الأبواق في وسط العاصمة مدريد، وكان الفوز باللقب العالمي على ملعب في ضواحي نيويورك وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صدام صديق وأهم مجريات المباراة النهائية.
17: توجت إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 بعد الفوز على الأرجنتين بهدف دون رد عن طريق فيران توريس في الدقيقة 106. لقاء استمر لشوطين إضافيين نهائي نيويورك نيوجيرسي، اتسم بالأداء التكتيكي والسيطرة إسبانية مطلقة على المباراة وخلق العديد من الفرص. تفضل الحارس المتألق إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين، بالمقابل ظهور متواضع ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني وقائده، وأداء اتسم بالبطء لرجال ليونيل سكالوني الذين لم يصنعوا سوى فرصتين طوال الشوطين الأصليين والإضافيين. إسبانيا على الفوز تتوج بلقبها الثاني في كأس العالم بعد 2010، لقب ثاني لمدرب لويس دي لافونتي مع كأس أوروبا. بالنسبة إلى لاروخا، من جهته فقد ليونيل ميسي فرصة التتويج بلقب ثاني على التوالي رفقة المنتخب الأرجنتيني في مشاركة 6 في المونديال، وودع الجماهير وسط الدموع بعد تسلمه للميدالية الفضية بالأمس. من جهته نجم المنتخب الإسباني وقائده رودري توج بجائزة أفضل لاعب وجائزة القفاز الذهبي أفضل حارس للحارس أونيسيمو حارس المنتخب الإسباني، وجائزة أفضل لاعب شاب لكوبارسي لاعب المنتخب الإسباني، فيما ذهبت جائزة الهداف لهداف البطولة كيليان مبابي نجم الكرة الفرنسية الذي سجل 10 أهداف وأصبح الهداف التاريخي لكأس العالم.
6: وأشادت الصحف الإسبانية بالنجمة الثانية لفريق لاروخا، وعنونت الصحف ملوك كل العصور وإسبانيا التي لا تقهر وإسبانيا تدخل عالم الخلود، في حين أقرت الصحافة الأرجنتينية بالهزيمة في النهائي أمام منتخب إسباني متفوق بشكل واضح، معتبرة أنها تمثل نهاية الحلم، لكنها ركزت بصورة أساسية على دموع نجمها ليونيل ميسي. إلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمت الليلة التاسعة من الضربات مستهدفة مراكز قيادة ومنشآت عسكرية أخرى في مسعى منها لمنع طهران من مهاجمة السفن التي تعبر مضيق هرمز. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أحدث الضربات العسكرية التي توجه لإيران إنما تنفذ تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أنه استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وألحق أضرارا بها، ووسعت طهران من مدى ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على الكويت والبحرين والأردن. حمدان الحاج، عمان.
18: على الرغم من النفي المتكرر من قبل المسؤولين الأردنيين بوجود مخاوف أمنية قريبة على المنشآت الأردنية جنوب المملكة وبالتحديد في مدينة العقبة الساحلية الأقرب إلى إيلات الإسرائيلية، إلا أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت لاحقا عن إسقاطها 3 صواريخ إيرانية استهدفت ميناء العقبة ومطارها، فيما قالت إن صاروخا رابعا سقط في منطقة نائية بعيدا عن التجمعات السكانية. السفارة الأمريكية التي حذرت منذ ساعات الصباح من وجود تهديد صاروخي من إيران تجاه ميناء العقبة ومطارها محذرة الأمريكي من البقاء في هاتين المنطقتين وضرورة مغادرتهما في أسرع وقت ممكن. هي المرة الأولى التي تستهدف إيران الميناء والمطار بالتحديد بعد أن استهدفت مواقع عسكرية أخرى لتعترف أمريكا أنه جنودا لها قتل وجرح آخرون في قاعدة موفق السلطي، إضافة إلى جندي مفقود. حمدان الحاج، عمان، مونتي كارلو الدولية.
6: هذا واستدعت وزارة الخارجية الأردنية القائم بالأعمال السفارة الإيرانية في عمان، وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اعتبر أن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة مساومة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، مضيفا أن على الدول الأخرى تكثيف الضغوط عليها لحماية حركة الملاحة العالمية. وفي العراق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير للسبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق إلى سوريا، حيث قال الرئيس الحرس الثوري الإيراني إنه شن هجوما على مركز قيادة وصفه بالعدو في منطقة التنف السورية. التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني دفع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى دعوته إلى ضبط النفس العسكري بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران نسبته طهران إلى الولايات المتحدة، في حين توعدت إسرائيل بأنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني. زياد حلبي، القدس.
19: ملامسة الصواريخ الإيرانية الجغرافيا الإسرائيلية تأتي في خضم الاستعداد الإسرائيلي للمشاركة في الحرب، حيث أطلق صاروخ اعتراض من إيلات جنوب إسرائيل تجاه بقايا صواريخ باليستية جرى اعتراضها من قبل الأمريكيين في سماء مدينة العقبة. ورغم عدم رصد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أي نية إيرانية واضحة باستهداف إسرائيل حاليا، قال مسؤولون إسرائيليون إن إمكان انضمام إسرائيل للهجمات الأمريكية قد يصبح واردا. وزير الدفاع الإسرائيلي كرر تهديداته اليومية لإيران موضحا أنها في حال استهدفت إسرائيل فإن الأخيرة ستقوم بضرب العمق الإيراني. رئيس الوزراء الإسرائيلي الراغب في إقناع ترامب بشن حرب الطاقة على إيران نجح في إقناع محكمة حزب الليكود بإمكان إلغاء الانتخابات التمهيدية للحزب في حال نشأ وضع أمني طارئ بسبب إيران، ما اعتبرته المعارضة تمهيدا لإمكان لجوء نتنياهو إلى حرب منفردة على إيران عشية الانتخابات للتأثير على ممارسة ونتائج الاستحقاق الانتخابي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
6: في موضوع آخر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن، أشاد بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. وزيارة عون هي الأولى لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ 2009. وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون سيلتقي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. فهل سيستطيع الرئيس اللبناني العودة من واشنطن بضمانة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟ الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود يجيب ميسى إسماعيل.
20: الحد الأقصى الذي يستطيع من خلاله الرئيس جوزيف عون الطلب من الرئيس دونالد ترامب هو تنفيذ عمليات انسحاب من مناطق محتلة في الجنوب اللبناني، والتجاوب نوعا ما مع مذكرة الإطار التي ليست هي في مصلحة لبنان، يعني حسب كل المراقبين كانت لمصلحة إسرائيل، والإسرائيلي اليوم يعني يعتبر نفسه منتصرا على هذا المستوى ويتهرب من تنفيذ حتى المناطق التجريبية التي قد تمتد إلى سنوات طويلة، لأن يعني روح الاتفاق ونصه تنص على أن الإسرائيلي هو من يحدد لاحقا إذا كان الجيش اللبناني والدولة اللبنانية قد قاما بواجبهما في نزع سلاح حزب الله أو المقاومة في جنوب النهر أو شماله. على ضوء ذلك تأخذ إسرائيل قرارها بإعادة الانتشار وليس انسحاب. لم يكن هناك أي إشارة إلى انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة.
6: الأستاذ الجامعي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور طارق عبود متحدثا إلى ميسى إسماعيل. وفي تطورات الوضع في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين بشكل غير مسبوق، وأضرب مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد ومنزلين في مسافر رياضة بجنوب الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة. عن سياق هذه الهجمات سألت منتقل الدولية دكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت.
3: واضح أن هناك تصاعد لافت في هجمة المستوطنين والجنود الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين بشكل خاص في القرى والأرياف المحاذية للمستوطنات، ويأتي ذلك في سياقين. السياق الأول هو الانتخابات الإسرائيلية، لأن الأحزاب الإسرائيلية والشخصيات السياسية المتنافسة تعبر عن طريقة تنافسها الداخلي من خلال إظهار مواقف أكثر تشدد وأكثر تطرف ضد الفلسطينيين ودعما للمستوطنين الإسرائيليين. أما السياق الآخر فهو تقدير في إسرائيل بأنه ربما اللحظة التاريخية ملائمة لحسم الصراع التاريخي مع الفلسطينيين على الأرض الفلسطينية، لذلك يعملون على توسيع نطاق نفوذ المستوطنين والمستوطنات في الأراضي المحاذية للمستوطنات والتي تعود لمواطنين فلسطينيين في القرى المجاورة. وهذا يأخذ أشكال القتل والترهيب وسرقة المواشي وإحراق البيوت والسيارات والمساجد لإرهاب المواطنين وإجبارهم على ترك بيوتهم وترك قراهم.
6: الدكتور غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت متحدثا لمونتي كارلو الدولية. وفي قطاع غزة سار آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمنيون نحو الحدود مع غزة مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب، وتجمع المتظاهرون قرب الحدود قبل التقدم بأعداد كبيرة نحو السياج المطل على شمال القطاع الفلسطيني في ظل انتشار قوات الأمن لمنعهم من التقدم أكثر. أنتم في الاستماع لمونتي كارلو الدولية مباشرة من العاصمة الفرنسية باريس. أعلن رئيس بلدية موسكو أن أكثر من 400 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة العاصمة الروسية خلال الليل، مضيفا أنه تم اعتراض معظمها. كما أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية صابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. نجوى بن مبارك.
21: استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يتواصل مع إعلان أوكرانيا مقتل بحارة إثر هجوم صاروخي روسي على سفينة شحن تركية ترفع علم غينيا بيساو وكانت محملة بالحبوب وتغادر منطقة القتال. وقالت البحرية الأوكرانية إن 3 صواريخ كروز أصابت السفينة، فيما أجلي 8 من أفراد الطاقم إلى مستشفى في أوديسا، ولا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. واتهمت كييف موسكو بشن هجوم متعمد على سفينة مدنية غير مسلحة، واعتبرته انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الطاقم ضم بحارة من سوريا والهند، إضافة إلى مقتل مرشد بحري أوكراني. الهجوم يأتي في وقت تتصاعد فيه المخاطر التي تهدد الملاحة وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مع استمرار الضربات الروسية على السفن والبنية التحتية للموانئ وتكثيف أوكرانيا هجماتها على الأهداف البحرية الروسية، ما حول هذا الممر الحيوي إلى ساحة مواجهة مفتوحة حتى بات يوصف بمقبرة السفن.
6: إلى الشأن البريطاني، حيث تشهد بريطانيا مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتقال السلطة لأندي بيرنهام. هدى الحسيني.
1: يستعد أندي بيرنهام لتولي رئاسة الحكومة البريطانية وسط توقعات كبيرة بعد سنوات قضاها رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى، حقق خلالها حضورا شعبيا لافتا، وتظهر استطلاعات الرأي أن شعبيته الحالية أفضل من سلفه كير ستارمر، كما أن البريطانيين ينظرون إليه على أنه أكثر كفاءة وحسما وأقرب إلى الناس، فيما يرون أن ستارمر كان أكثر ترددا في اتخاذ القرارات مع تقارب محدود بينهما في مستوى الثقة. ويؤكد بيرنهام أنه لا يريد إدارة البلاد بمنطق المواجهة، بل يسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع المعارضة والعمل معها كلما أمكن، مشيدا بقدرات زعيمة المحافظين كيمي بادينوك، كما أثنى على مهارات نايجل فراج في التواصل مع الجمهور. وفي الوقت نفسه يطمح إلى نقل مزيدا من الصلاحيات إلى السلطات المحلية، معتبرا أن إدارة بريطانيا تحتاج إلى عمل جاد وهادئ بعيدا من ضجيج السياسة ووسائل التواصل الاجتماعي. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
6: نهاية النشرة تذكين بها عناوينها: إسبانيا تتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها والعاصمة مدريد تحتفل بمنتخب لاروخا. الجيش الأمريكي
2: Taking a look in Sydney, schools runs are back in force today, and over in Bankstown there's a truck breakdown northbound on Stacey Street at Rickard Road. And over on the M2, the travel time westbound from Lane Cove Tunnel to Windsor Road is around 11 minutes. Meanwhile, in Melbourne there's an incident in Keysborough on Corrigan Road at Henderson Road with delays both ways. And over in Mount Eliza there's a crash on the Nepean Highway city bound before Old Mornington Road with only one lane open. Saying this helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
22: مشوارنا ببلش مع الفنان ماجد، جولتنا الغنائية كتير حلوة، انتو برفقة إذاعة 2ME، نهاركم سعيد.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

سمعت الأغاني الجديدة؟ Australia. New music. 2ME Australia.

وابتدينا برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الاثنين اليوم 20 من شهر جولاي تموز. تحياتي لك المستمعين الكرام، انتم برفقة الموجي 1638 AM 2ME أستراليا. نرجع لعنكم مستمعين، تنطلع عليكم بأسبوع جديد، نهار جديد، مشوار جديد، انطلاقة الأسبوع. يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. بذكر بأحوال طقسنا اليوم وعبر أثير راديو 2ME بسدني، درجات الحرارة بتوصل لـ20 درجة 15 على الصعيد ميلبن. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون برفقة

0: كم لمشوار درايف تايم بروجرام يلي بلش هلا وبضل مكمل معكم لغايه الساعه 8 المساء، على امل انا وانتم نقضي وقت كتير حلو برفقه اغاني مميزه جدا. رح نتعرف على كل جديد عبر اثير راديو تي ام اي، اخر الاصدارات الحديثه بتسمعوها وبتتعرفوا عليها بس عبر الموجي 1638 اي ام. رح وافيكن كمان باخر التطورات المحليه الأسترالية، بالإضافة إذاعة 2ME كل ساعة على رأس الساعة بنتوجه لغرفة الأخبار تنويفيكم بآخر وأهم المعلومات الإخبارية المحلية والعالمية. أيضا رح نكون مع معلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم، بدي أقول لكم نهاركم سعيد من وين ما كنتوا عم تسمعونا على 1638 AM أو عبر الإنترنت على 2ME.com.au من أنحاء العالم كله. مع أول فاصل استراحة بنتوجه لعنده وبنرجع تنتابع سوا. نهاركم سعيد.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: جميل، شفاف، وصافي، هيدا صوت الموسيقى على 2ME.
0: سوا منتوجع عبر أثير راديو 2ME إلى غرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات.
10: Will Howard Evans with the top stories. The US has conducted a new round of airstrikes on Iran after announcing the death of another American service member. Iran has fired missiles on nearby Gulf countries, while also claiming two oil tankers have been hit in the Strait of Hormuz, saying the crucial oil shipping route is no longer safe while American attacks continue. US President Donald Trump claims Iran's military has now been left with very little. One Nation leader Pauline Hanson says she does not regret being interviewed by far-right UK figure Tommy Robinson. During a podcast interview with Robinson last week, Senator Hanson linked the end of the White Australia policy with migration issues in Australia. She has also suggested, without providing evidence, that Muslim Australians are prominent in rorting the National Disability Insurance Scheme. Former Socceroo Craig Foster says Spain put on an unbelievably dominant performance against Argentina in their 1-0 World Cup final win. Spain dominated play for much of the match, with Ferran Torres scoring the winning goal in extra time. It's Spain's first World Cup triumph since 2010, while Argentina have missed out on back-to-back tournament wins. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
1: موجز اخباري جديد مع نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير نبيل، اهلا بكم مستمعينا. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة التاسعة على التوالي، طالت مراكز قيادة عسكرية ودفاع جوية ومواقع مراقبة ساحلية وقدرات بحرية إيرانية. واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الضربات القوية بمثابة تكريم للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجوما على مركز قيادة أمريكي في منطقة التنف السورية، كما استهدف طائرات للجيش الأمريكي في مطار العقبة بالأردن وأوقف حركة ناقلتي نفط خلال محاولاتهما عبور مضيق هرمز. في الأثناء أعلنت الكويت والبحرين فجر اليوم تعرضهما لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وقال الجيش الكويتي إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات مؤكدا أن أصوات الانفجارات ناتجة عن اعتراض المسيرات، فيما فعلت البحرين صافرات الإنذار ودعت السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة. أشاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. هذا وصار آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون أمس نحو حدود إسرائيل مع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. أعلنت أوكرانيا أن صواريخ روسية أصابت سفينة تجارية تركية محملة بالحبوب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص بعد ساعات على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ البالستية على كييف. وفي خبر رياضي بارز، أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد لتعم الاحتفالات أنحاء العاصمة مدريد. وتجمع آلاف المشجعين في ساحة كولون لمتابعة المباراة النهائية عبر شاشة عملاقة قبل أن تنطلق هتافات الفرح وأصوات أبواق سيارات مع صافرة النهاية، فيما أطلقت الألعاب الدخانية وارتفعت الأعلام الإسبانية في أجواء احتفالية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: شكرا لك نجوى.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر و...
4: Taking a look in Sydney in Bankstown, there's a truck breakdown northbound on Stacey Street at Rickard Road. And over in North Ryde, there's a breakdown on Lane Cove Road at Riverside Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a serious crash in Deanside, leaving Neil Road closed between St Clair's Road and Clark Road. Use Taylor's Road instead. And over in Bulwyn North, there's reports of a crash on Burke Road, southbound, before Belmore Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعه مشوارنا. بدي اوصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM في متجر بغرب دونز بكوينزلاند. لقيوا عنده سجائر وأجهزة إلكترونية غير قانونية. المتجر حكم عليه بدفع غرامة قدرها $380,000. نعم سمعتوا صح، $380,000. القرار يعتبر سابقة في قانون كوينزلاند الذي يعتبر أحد أقصى قوانين مكافحة التبغ في البلاد. السلطات تشير إلى أن التبوغ الغير قانوني يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة للدولة ويعرض صحة المواطنين للخطر. المتجر سيواجه عقوبات إضافية إذا لم يدفع الغرامة. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. منروح لفاصل استراحة ومنرجع نتابع مشوار درايف تايم بروجرام عبر الموجي 1638 AM.
1: عم تتسمعوا على درايف تايم على 1638 2ME أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل سئتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون، 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: بس على 2ME.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه ذات 2ME 1638 AM. نسمع جولتنا الغنائيه، رح نبلشها مع الفنان عزيز عبدو، نرجع نكمل مع الفنان زياد الرحبيني. هون راديو 2ME، نهاركم سعيد.

0: Australia. Lock it in right here on the one channel. The only channel. The original channel. Where you don't miss a thing. This is 2ME Australia.
1: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: إذاعة وحدة. There is only one 2ME. ما في غيره.
4: The original 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: هذه قصة الانتصارات ومن الانتصارات كانش لازم مرتي مرة أحلى رئيس جمهورية بتاريخ لبنان.
1: يعني بتتمنى أنه أنا بلش أحتفل بالانتصارات مثلا؟
2: لا.
1: بس بتمنى أنه ما تفهمونا غلط، لأنه نحنا إذا في شيء مميز هوني بتخليني أنا هوني من خلال هالمنبر هو الإذاعة والمحطة للحقيقة اللي بتعطينا كامل الحرية لحتى نتنفس حرية بهالبلد الديمقراطي. ما في عنا ديكتاتورية نحنا، الحمد لله، وهذا شيء بيميزنا عن كل الإذاعات إن كان بأستراليا أو غير أستراليا. حرية الرأي والتعبير اللي ما بتلاقيها بأي مكان. شكرا.
3: صوتكم الحر ورأيكم الحر وإذاعتكم المفضل الحرة
4: أستراليا.
1: Love it. Love it.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
7: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
8: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: ترحيب بالجهود اللبنانية. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وشادي عقاد.

0: الخارجية الأمريكية روبيو أشاد في خلال لقائه عون بجهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية. الراعي يجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار. مفرق لاروشا ومزيد من الضحايا. وتتابعونا في ليبانو رمالي هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. انتهى اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن. ووصف السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى لقاء الرئيس عون مع روبيو بأنه كان ناجحا. وفق المصادر فإن الاجتماع دام حوالي ساعة ونصف الساعة، والحديث تطرق إلى التفاهمات والتحضير للاجتماع بين عون وترامب، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية أن روبيو جدد تأكيد دعم الولايات المتحدة للتنفيذ الناجح للاتفاق الإطاري، لافتة إلى أن روبيو أشاد بجهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي قدما نحو السلام. ومن المقرر أن يعقد عون خلال زيارته سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ ومسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية لبحث مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المرتبطة بلبنان والمنطقة، وطبعا سيلتقي الرئيس ترامب يوم الثلاثاء. وفي هذا الوقت البطريرك الماروني شدد من عناية على أن كل اتفاق يحفظ سيادة لبنان ويصون حقوقه الوطنية هو خطوة تستحق الدعم. جوزيفين أبي غصن.
1: على نية لبنان صلى البطريرك الماروني مرتشارة بطس الراعي في عيد القديس شربل في دير مارمارون عناية بحضور ممثل رئيس الجمهورية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وقائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفير البابوي باولو بورجيا وحشد من الشخصيات السياسية الدينية والمدنية. البطريرك ركز في عظته على رسالة القديس شربل:
2: إن الإنسان الذي يختار الله أولا يجعل الله منه نورا للآخرين. هذا هو سر القديس شربل. عاش في الخفاء لكنه ظهر بعد موته مشعا كالشمس. اختفى عن عيون الناس لكنه بقي حاضرا في قلوب المؤمنين، لأن القداسة لا تختفي بل يزداد نورها مع مر الزمن.
1: الراعي دعا قبل أسبوع من تطويب البطريرك الياس الحويك إلى تغليب لغة الحوار على لغة المواجهة والعمل المشترك لحماية لبنان من الأخطار.
2: نشدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار تنفيذا كاملا ودقيقا لما يشكله من مدخل إلى ترسيخ سيادة الدولة وبسط سلطتها الشرعية على كامل أراضيها وتثبيت الأمن والاستقرار وصون حقوق لبنان الوطنية، غير أن تحقيق الغاية المرجوة منه لا يتوقف على نصوصه فحسب بل على التزام جميع الأطراف بتنفيذ موجباته كاملة وبأمانة. ويبقى الحياد الفاعل خيارا وطنيا لا غنى عنه، ينسجم مع هوية لبنان ورسالته ويحصنه من صراعات المحاور ويعزز وحدته الداخلية ويعيد إليه دوره التاريخي وطنا للقاء والحوار ورسالة للحرية والعيش المشترك.
1: الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ اعتبر أن عناية بفضل قديسها ستبقى منارة صلاة ورجاء. جوزيفين أبي غصن، صوت لبنان، عناية.
0: في المواقف أيضا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان قال: لا يجوز أن يقود شخص واحد هذا البلد نحو الهاوية وقيمة لبنان من قيمة عائلته اللبنانية وصيغته التاريخية وشركته الوطنية، ومن يطعن هذه الحقيقة يضع لبنان فوق حد السيف. النائب حسين الحاج حسن اعتبر أن اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة، معتبرا أن اعتماد المناطق التجريبية في القرى المحررة يشكل مسارا من التنازلات. وزير الخارجية يوسف رجي كتب عبر أكس أن لبنان السيد الديمقراطي الذي تحكمه مؤسساته الشرعية ليس مجرد احتمال بل حقيقة يمكن ترسيخها. انحرفت سيارة رانج روفر سوداء اللون فجرا على طريق عن بلدة وطى الجوز كسروان، في داخلها 3 شبان في العقد 3 من العمر، ما أدى إلى اصطدامها بعمود كهربائي إلى جانب الطريق واحتراق الشبان وتفحمهم تماما. وسرعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجثث من السيارة ونقلهم إلى مستشفى السان جورج في عجلتون. جزيرة عبد الوهاب في الميناء واحدة من أهم الجزر على شاطئ طرابلس، لكنها تشكو الإهمال. روعة الرفاعي.
1: لا تبعد جزيرة عبد الوهاب في مدينة الميناء سوى أمتار قليلة عن الشاطئ، إلا أنها تبدو اليوم بعيدة عن الناس بعدما أغلقت أبوابها نتيجة الإهمال وغياب الصيانة. وتعد الجزيرة واحدة من الجزر 5 قبالة شواطئ طرابلس، لكنها تنفرد بميزة لا تتوافر في أي جزيرة أخرى، إذ يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام عبر جسر للمشاة، ما يجعلها موقعا سياحيا وبيئيا وتراثيا فريدا. ومع تصاعد الدعوات لإعادة فتح الجزيرة وتأهيلها، تؤكد رئيسة جمعية تراث طرابلس لبنان الدكتورة جمانة الشهال تدمري التي سبق ساهمت في إعادة تأهيلها أن الجزيرة تحتاج للاستثمار.
3: يعني المطلوب اليوم أنه يكون في تعاون ما بين بلدية الميناء ووزارة الأشغال، وأكيد ممكن يكون أي جمعية ممكن تتولى إدارتها، ولكن المطلوب أكيد أنه يكون في إلى إدارة حاسمة تنتبه أكيد على نظافة على بيئتها وعلى حسن استعمال استثمارها، وأكيد هذا الشيء بيعود يعني بشكل كتير كبير واردات إلى منطقة الميناء، إلى أهالي الميناء، إلى السكان، وبنفس الوقت بيجعل منا يعني منتزه جميل جدا ونظيف جدا بيقدروا يتمتعوا فيه جميع السكان بطريقة حلوة وبسيطة كتير مفيدة سياحيا ولإنماء مدينة الميناء.
1: وعن الإضاءة عليها تقول:
3: طبعا جمعية تراث طرابلس لبنان حريصة دائما بأنه تضوي على الأماكن التراثية والأماكن الجميلة في مدينة طرابلس وتطرح مشاريع لها، مشاريع إنمائية. ضمن هذا الإطار جمعية تراث طرابلس لبنان حضرت ملف كامل عن الجزيرة مع مشروع ممكن يتنفذ بأسلوب كتير كتير كتير سهل، وما بيتوجب أبدا يعني مبلغ كتير كتير فائض، ولكن ممكن يأمن فرص عمل لأهالي المدينة، ممكن يأمن كمان استثمار كتير حلو لهالمنطقة.
1: من جهته يشدد رئيس جمعية التربية البيئية المهندس عامر حداد على أن إعادة فتح الجزيرة يجب أن يترافق مع خطة بيئية واضحة.
4: ما بعرف كيف أخذوا قرار مع أنه كذا مرة غيرنا البوابة وانصرت البوابة وشالت البوابة وهيك، أخذوا قرار بتسكيرة هلا من فترة، ما بعرف ليش سكرت، هي بالقرار قانون القعام لازم تكون مفتوحة ما لازم تكون مسكرة. الحجة انه كان في ناس عم تشتكي انه الناس عم تشك على الجسر وبيكون مرق شي شخطورة تتعور حدا، هيك كانت حجة. كل ما في اسهل من تحط الشرطي الصبح من الساعة 8 هي تفتح، يعني فيك بكل بساطة تفتحها من 8 لا 8 المساء، 6 ساعات بيقعد شرطي، 6 ساعات شرطي تاني، هذه كل قصة. زائد فيك تحطي كاميرات مراقبة، زائد فيك تسلميها لتجيبي كشاف جمعية تستلمها، في بيت حل، بس انها تتسكر اتجاه العالم هذا غلط، لأنه هي صارت جزء من الكورنيش.
1: وبين مطالبات بإعادة فتح الجزيرة وانتقادات لغياب دور بلدية الميناء في صيانتها والعناية بها، يبقى هذا المعلم التراثي خارج دائرة الاهتمام، رغم ما يمكن أن يشكله من قيمة سياحية وثقافية واقتصادية لمدينة الميناء وطرابلس، في انتظار قرار يعيد إليه الحياة ويضعه مجددا على خارطة الوجهات التي تستحق الزيارة. من طرابلس، روعة الرفاعي، صوت لبنان.
0: بالعودة إلى لقاء الرئيس عون مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، أكد الرئيس عون على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لجهة تطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، ضرورة تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات العسكرية اللبنانية واتخاذ الخطوات اللازمة لتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعد الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة والاتصالات والمواصلات. أما الوزير روبيو فأكد على دعم مواقف رئيس الجمهورية والخطوات التي اتخذها لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وتطبيق اتفاق العمل الثلاثي وإحياء دور لبنان من خلال عودة الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. ولبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، والسيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية اللبنانية. أعلنت القناة 14 الإسرائيلية منذ قليل نقلا عن رئيس الأركان الإسرائيلي أن إسرائيل تحافظ على حال تأهب قصوى ومستعدون للعودة فورا إلى القتال. وزير الطاقة الأمريكي أكد أنه إذا كانت إيران مستعدة للحل الدبلوماسي فسيكون هذا هو الحل، وإلا فسنواصل ضمان حركة الملاحة كما قال. موقع والا الإسرائيلي أشار إلى أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية بأن قيادة إيران ستأمر بشن هجوم على إسرائيل. بالعودة إلى الميدانيات اللبنانية، سجل انفجار طائرة درون إسرائيلية بعد ظهر هذا اليوم عند أطراف بلدة المنصوري، كما سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة شمع في جنوب لبنان. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بالحرارة، والتي تتراوح بين 25 و 31 درجة.
5: Taking a look in Sydney and Old Toongabby, it's building both ways on Old Windsor Road towards Powers Road. And over in Bankstown, there's delays remaining northbound on Stacey Street at Rickard Road after an earlier truck breakdown. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Mentone on Lower Dandenong Road east of the Nepean Highway. And over in Doveton, there's reports of a crash on Power Road southbound after the Monash Freeway. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 منرجع لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم التنين بداية الأسبوع وانطلاقتها. يا رب تكون كتير موفقة على كل الأصعدة. اليوم تاريخنا 20 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لعشرين 15 على الصعيد ميلبن. اتعرفنا على آخر وأهم المستجدات المحلية والعالمية عبر أثير راديو GME، وتعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. أيضا كنا كمان مع حركة طقسنا لسيدني وميلبن. بنرجع لعنكم مستمعينا تنتابع السوا. رح نبلش الساعة مع جولتنا الغنائية، رح نبلشها مع الفنانة نجوى كرم، بنرجع نكمل مع الفنان محمد حمكي، وعندي كمان غلطة للفنان هاني شاكر. انتو برفتي دهت 2ME، نهاركم سعيد.

say our Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. Saint Ephrem the Syriac, you are called the harp of the Holy Spirit, أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: جولتنا الإخبارية لتميم الأربعة ونص منتابعة سوا عبر أثير راديو 2ME. نهاركم سعيد.
1: هل تفكر في تحويل منزلك إلى نظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنويا على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: TME Australia News.
4: Will Howard Evans with the top stories. The US has conducted a new round of airstrikes on Iran after announcing the death of another American service member. Iran has fired missiles on nearby Gulf countries, while also claiming two oil tankers have been hit in the Strait of Hormuz, saying the crucial oil shipping route is no longer safe while American attacks continue. US President Donald Trump claims Iran's military has now been left with very little. One Nation leader Pauline Hanson says she does not regret being interviewed by far-right UK figure Tommy Robinson. During a podcast interview with Robinson last week, Senator Hanson linked the end of the White Australia policy with migration issues in Australia. She has also suggested, without providing evidence, that Muslim Australians are prominent in rorting the National Disability Insurance Scheme. Former Socceroo Craig Foster says Spain put on an unbelievably dominant performance against Argentina in their 1-0 World Cup final win. Spain dominated play for much of the match, with Ferran Torres scoring the winning goal in extra time. It's Spain's first World Cup triumph since 2010, while Argentina have missed out on back-to-back tournament wins. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: مجددا مشاهدينا، فترة صباح كونزفينكات متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز العناوين. إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها، وقائد المنتخب رودري يفوز بجائزة أفضل لاعب في المونديال. موجة تاسعة من الهجمات الأمريكية على إيران، ترامب يقول إنها تأتي انتقاماً لمقتل الجنود الأمريكيين في الأردن والعراق. الحرس الثوري يعلن استهداف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وصفارات الإنذار تدوي في البحرين. بعد توليه زعامة حزب العمال البريطاني الجمعة، أندي بيرنم يدخل داونينغ ستريت اليوم خلفاً لكير ستارمر الذي يلقي خطابه الأخير كرئيس للوزراء.

0: أهلا بكم. البداية ببطل كأس العالم إسبانيا، وبعد مباراة صعبة استحوذت خلالها على الكرة في أغلب الأحيان، سجلت في شباك الأرجنتين في الدقيقة 106 لتنتزع اللقب من ليونيل ميسي ورفاقه، وتتوج بطلة للعالم للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 2010 التي نظمت في جنوب إفريقيا. كانت المواجهة تليق بنهائي كأس العالم، إذ جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، بعدما وصل المنتخبان إلى النهائي دون أن يتعرض أي منهما إلى الهزيمة. أجواء الفرح كما نشاهد على الشاشة عارمة في الجانب الإسباني. نستمع إلى مدرب المنتخب لويس دي لا فونتا.
1: عندما ننظر اليوم إلى رحلتنا نقدر حقا تلك المسيرة. من شبه المؤكد أننا ما كنا لنحقق أي شيء اليوم لولا الطريق الذي سلكناه مع هؤلاء اللاعبين الإسبان الرائعين وأسلوبهم التنافسي. هذا ما أوصلنا إلى هذه المرحلة.
0: بالمقابل تخيم الصدمة والحزن على الأرجنتين. مدرب المنتخب ليونيل سكالوني انهمر في البكاء عندما سئل عن مستقبله ومستقبل المنتخب الذي جرد من اللقب.
2: لقد بذلنا قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة، وأعتقد أنه علي أن أستغل الوقت للتفكير ماليا. بناء فريق كهذا مرة أخرى أمر سيكون صعبا جدا، وهذا يؤلمني، يؤلم روحي، أنا آسف.
0: إسبانيا، وبينما وضع البديل فيران توريس منتخب لاروخا على عرش العالم، توج كابتن المنتخب قائد خط الوسط الدفاعي رودري بجائزة أفضل لاعب في هذا المونديال.
3: رغم إصابة خطيرة تعرض لها منذ إحرازه الكرة الذهبية عام 2024، رودري قائد خط الوسط الدفاعي الإسباني يتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم لعام 2026.
1: هو لاعب بالغ الأهمية بالنسبة لنا. الأمر لا يقتصر على التسجيل أو صناعة الأهداف فحسب، بل إنه يسيطر على كل شيء، ينظم الفريق ويقرر متى نضغط ومتى نهاجم.
3: لعب رودري دورا محوريا في مسيرة منتخب إسبانيا خلال البطولة، ولفت الأنظار بأدائه في مواجهة فرنسا بنصف النهائي، إذ كان من أكثر اللاعبين جرأة وتأثيرا قبل أن يساهم في قيادة منتخبه إلى المباراة النهائية وحسم اللقب بالفوز على الأرجنتين بهدف دون مقابل. يشكل هذا التتويج إضافة جديدة لمسيرة رودري الذي رسخ مكانة بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بفضل رؤيته الثاقبة ودقة تمريراته وقدرته على قيادة الفريق. رودري أكد بعد هذا النجاح الكبير أن منتخب بلاده واجه منافسين مختلفين جدا، لكن فريقه نجح في التعامل مع جميع المنافسين.
0: إلى الشرق الأوسط الآن، حيث أعلنت واشنطن موجة جديدة تاسعة من الضربات على إيران، مؤكدة أن العمليات ستتواصل بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وانتقاما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا خلال الأيام الأخيرة في الأردن والعراق. بالمقابل هجمات الحرس الثوري متواصلة على دول المنطقة. التلفزيون البحريني أعلن للتو أن منظومات الدفاع الجوي تعترض اعتداءات جوية إيرانية، ويفيد الجيش الكويتي أيضا بأنه يتصدى لهجمات طائرات مسيرة. أما الحرس الثوري فأعلن أنه استهدف قاعدة علي السالم الجوية في الكويت.
4: في تبريز شمال غربي إيران دوت انفجارات جديدة مع تجدد الضربات الأمريكية على البلاد لليلة التاسعة على التوالي. واشنطن تقول إن الهدف من هذه العمليات هو تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز.
1: لقد تلقت إيران ضربات قاسية للغاية وفقدت تقريبا كل قدراتها العسكرية. لم يتبقى لديها الكثير، فقط بعض الصواريخ وبعض المسيرات وقدرة محدودة على التصنيع، لكنها ليست كبيرة. نحن نسيطر على مضيق هرمز، أما هم فلا يسيطرون على شيء.
4: القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها إن الضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات والمواقع التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة الملاحة التجارية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعا دولا أخرى إلى المشاركة في حماية السفن العابرة للمضيق.
5: السبب الوحيد لتنفيذ الولايات المتحدة هذه الضربات هو استهداف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري العالمية. مضيق هرمز ممر مائي دولي، وإيران تواصل مهاجمة السفن داخله، لذلك لا نحمي هذه السفن فقط بل نستهدف أيضا المواقع التي تطلق منها الصواريخ والمسيرات.
4: فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني بدوره استهداف طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، وقال إن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بعدد من طائرات النقل وطائرات القيادة والتحكم الأمريكية، كما أعلن انفجار ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة في مضيق هرمز بعدما حاولتا وفق روايته العبور عبر مسار غير آمن ومسبب للحوادث، في إشارة مبطنة إلى استهدافهما.
0: لتصاعد الهجمات بين واشنطن وطهران في الشرق الأوسط تداعيات على سوق الطاقة، إذ زادت أسعار النفط بنسبة 2% وقفزت في مستهل التعاملات الأسيوية اليوم، ما يعكس مخاوف متزايدة من أن يؤدي تجدد القتال إلى تعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز بشكل كامل مجددا. في زيارة تاريخية هي الأولى لرئيس لبناني إلى واشنطن منذ 20 عاما، التقى الرئيس جوزيف عون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس. أشاد روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية. أما الرئاسة اللبنانية فأعلنت أن عون سيلتقي دونالد ترامب غدا الثلاثاء، وذلك لعرض خطة حول كيفية نزع سلاح الجماعة المسلحة وضمان انسحاب إسرائيل من مجمل أراضي لبنان. في الضفة الغربية تتواصل هجمات المستوطنين، قتل فلسطينيان صباح اليوم خلال هجوم جديد شنه مستوطنون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة، وبينما أعلنت الشرطة الإسرائيلية تحديد مشتبه به في هجوم أمس الذي طال مسجدا، يقول شهود عيان إن المستوطنين خلال هجوم اليوم كانوا بحماية الجيش والشرطة الإسرائيلية.
6: صور كاميرات المراقبة هذه تظهر مستوطنين إسرائيليين وهم يقتحمون قرية فلسطينية قرب بلدة يطا جنوب الضفة الغربية ويضرمون النار في مسجد وعدد من المباني، فضلا عن كتابة شعارات ورسومات على جدرانها.
7: حصل لهذا المسجد صباح هذا اليوم وفجر هذا اليوم هي سابقة خطيرة من قبل قطعان المستوطنين بالاعتداء على أماكن العبادة. ليس بعد هذا الظلم
8: في هاي الغرفة اللي كانوا يحاولوا يحرقوها، كانوا كل الأطفال في منهم ضمنهم طفل عمره حوالي 20 يوم.
6: من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استدعيت الليلة الماضية إلى القرية عقب تلقي بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا في أضرار في المكان.
9: قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي، ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً.
6: تتكرر هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بشكل شبه يومي، فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت وفاة لاعب.
10: Taking a look in Sydney in Bonnie Rick, there's a bus and truck collision eastbound on Cabramatta Road, west at Humphreys Road. And over on the M4 motorway in Merrylands, there's a truck breakdown westbound at Coleman Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Heidelberg on Rosanna Road, southbound before Banksia Street. And over in West Melbourne, there's a crash on Footscray Road, inbound just after the Tulla Freeway, leaving the right-hand lane closed. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you're someone you care for, needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: M-M-E.
11: من جولتنا الإخبارية بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا نرجع تذكركم بأحوال طقسنا اليوم بسيدني لبداية الأسبوع. اليوم يوم الاثنين 20 من شهر جولاي تموز، طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة 20 درجة، 15 على الصعيد ملبن. رح نسمع الفنان راغب عليمي، عندي كمان الفنان رامي عياش، ورح نسمع أيضا بيروت للفنانة الأديرة ميادة حناوي. جولتنا غنائية رائعة جدا، بسمعها سوا عبر أثير راديو 2ME.

0: طلعت مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتو برفقة ذات 2 ME 1638 AM من عند الفنانة ميادة حناوي. منروح لها المسافة من سيدني إلى نيوزيلندا، أقرب من سيدني إلى بيرث، نعم أستراليا الكبيرة. تعرفوا مستمعينا أن المسافة من مدينة سيدني إلى نيوزيلندا هي أقصر من المسافة من سيدني إلى بيرث، وأيضا المسافة من بيرث إلى إندونيسيا هي أقرب من المسافة من بيرث إلى سيدني. تخيلوا، يعني بيرث أقرب إلى إندونيسيا من سيدني، سيدني أقرب إلى نيوزيلندا من بيرث. هيدي هي، إنها أستراليا الكبيرة. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفقة ذات 2 ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع مشوارنا. This is
1: 2 ME أستراليا. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من تابعة سوا عبر أثير راديو 2ME
3: 1638.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
8: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
10: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: تويت 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
12: صباح الخير اليومية من صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية.

0: عناوين اليومية. إسبانيا تعانق النجمة الثانية. روبيو ليعون: لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر. عرقجي يدعو إلى المفاوضات لكلفة الحرب. شاغل 10 داونينج ستريت: من هو؟ وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية على مسؤولية مع الدكتورة منى فياض وأبرز عناوين الصحف. مونديال 2026 بيحكي إسبانيولي، اللغة واحدة الإسبانية واللهجة مختلفة، الأرجنتين وإسبانيا يتفاهمان لغويا ويتنافسان كرويا، والكأس كان من نصيب إسبانيا في مباراة غلبت عليها الإثارة حتى الدقائق الأخيرة. نهائي المونديال في هذا التقرير.
1: أحرز المنتخب الإسباني لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف في مواجهة جرت على استاد نيو جيرسي نيويورك. وسجل فيران توريس البالغ من العمر 26 عاما هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة 107، أي في الوقت الإضافي، مستغلا تمريرة رائعة بالرأس من نيكو ويليامز داخل منطقة الجزاء انقض عليها مهاجم برشلونة، محرزا هدفا غاليا جدا للاروخا. وكان توريس قد شارك كبديل في اللقاء بعدما دخل أرض الملعب في الدقيقة 62 بدلا من ميغيل أويارزابال ليترك بصمته سريعا ويصبح صاحب الهدف الأغلى الذي حقق النصر لإسبانيا. وشهدت المواجهة بين المنتخبين سيطرة تامة لإسبانيا وغياب تام للمنتخب الأرجنتيني ونجمه ليونيل ميسي، واستحوذ منتخب لاروخا على الكرة بنسبة 66% مقابل 34 للأرجنتين. وأطلق لاعبو منتخب إسبانيا 10 تسديدات في الوقت الأصلي مقابل 0 تصويبات للمنتخب الأرجنتيني. المباراة حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شارك في مراسم تتويج المنتخب الإسباني وتسليم كأس البطولة.
0: في السياسة، بانتظار لقاء ترامب عون، الرئيس عون يلتقي وزير الخارجية الأمريكية في مقر الوزارة. رسالة واشنطن.
1: في واشنطن لقاء يمكن وصفه بالسياسي التقني بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكية. روبيو طرح عناوين أساسية، أولها أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية. عون شدد من جهته على تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. وصدر عن الخارجية الأمريكية بيان ذكر فيه أن الجانبين بحثا في تنفيذ الإطار الثلاثي، وأشاد الوزير روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية وبجهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي نحو السلام. الرئيس عون طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وترجمت الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات، كما وإعادة الإعمار. ووعد الوزير روبيو بالبحث عمليا في ترجمة الأفكار التي طرحها عون من خلال عقد مؤتمرات للتنفيذ. الموضوع السوري حضر سريعا في لقاء عون روبيو، وقد يحضر بقوة في اللقاء مع ترامب، والوقوف على حقيقة مراده من الدعوات المتكررة للرئيس الشرع في معالجة سلاح حزب الله. وقد لا تشفي إجابة ترامب غليل عون الطامح للعودة من واشنطن بضمانة أمريكية بعدم السماح بدخول سوريا مرة جديدة إلى لبنان من باب سلاح حزب الله، لأن في ذلك عدة مخاطر، أولها انتهاك السيادة اللبنانية، ثانيا تأجيج الصراع المذهبي السني الشيعي، وثالثا الإطاحة بالصيغة الإطار. ترامب وفي معرض إجابته المتوقع أن تكون غامضة قد يقترح على عون زيارة دمشق للقاء الشرع والتفاهم على الملفات المشتركة.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري سارع إلى استيعاب الموقف إذ ردد أمام زواره أنه إذا حققت الزيارة خروقا جيدة فأهلا وسهلا بها. رئيس الجمهورية جوزيف عون أعرب في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن تقديره للمواقف السعودية الداعمة للبنان ولجهود المملكة في تحقيق الاستقرار في المنطقة. إلى إيران، حيث أعلن الحرس الثوري سيطرته على مضيق هرمز، والمسار الآمن الوحيد هو المحدد والمعلن من جانب طهران. وأكد مسؤول الشؤون السياسية في الحرس الثوري أن قواته وجهت ضربات قوية للقواعد الأمريكية في الأردن والكويت وفي دول أخرى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: لقد ضربنا إيران بقوة شديدة ليلا تكريما للأمريكيين الذين قتلوا. هيئة البث الإسرائيلية ذكرت أن واشنطن أبلغت إسرائيل بعزمها تصعيد هجماتها على إيران في خلال الأيام المقبلة، وأنها تفضل في هذه المرحلة إبقاء إسرائيل خارج دائرة التصعيد الحالية. وقرر الجيش الأمريكي نشر طائرات إضافية للتزويد بالوقود في قواعد إسرائيلية، وأعلن فجر اليوم اكتمال الموجة التاسعة من الضربات الجوية ضد إيران بنجاح، مؤكدا استهداف مراكز القيادة والدفاع الجوي والمراقبة الساحلية. هذا واعترضت القبة الحديدية في إسرائيل صواريخ إيرانية المصدر. موقع ولا نقل تقديرات أمنية إسرائيلية بأن طهران ستأمر بشن هجوم على إسرائيل. إلى ذلك، عملت فرق الإطفاء في الكويت على إخماد حريق من جراء الهجوم على محطة للكهرباء. السفارة الأمريكية في عمان أعلنت إخلاء المطار الدولي والميناء البحري في العقبة بسبب تهديد موثوق، ونصحت رعاياها بتجنب السفر إليهما. وعادت الحكومة الأردنية لتطمئن إلى أن مطار العقبة وميناءها يعملان بشكل طبيعي. وكانت عمان قد استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية وأبلغته رسالة احتجاج على استهداف الأراضي الأردنية. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت أن الولايات المتحدة شنت هجوما على محطة دارخوفين النووية، مشيرة إلى أن المحطة قيد الإنشاء. وفي انتقاد لافت، اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الثغرة الأمنية التي سمحت باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي ما زالت موجودة، ودعا إلى الدخول مجددا في المفاوضات حتى وإن كانت نسبة نجاحها 10%، وقال: يجب عدم تضييع الفرصة لأن الحرب لها كلفتها. قال مركز ألما الإسرائيلي للأبحاث إن مشروع الأنفاق الذي أنشأه حزب الله في لبنان يعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية العسكرية تحت الأرض في المنطقة، مقدرا حجم الاستثمارات التي خصصت له في العقدين الماضيين بما يتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار. وحسب الدراسة، جرى تطوير المشروع بسرية تامة بدعم من إيران وكوريا الشمالية، ويشمل المشروع على أنفاق ومنظومات دفاعية ومستودعات للتخزين وغرف قيادة وأماكن لإقامة المقاتلين. وادعى التقرير أن شبكات واسعة حفرت تحت عدد من القرى في جنوب لبنان وأنها تضم عشرات المداخل والمنشآت.
2: Taking a look in Sydney in Chatswood, there's a crash southbound on the Pacific Highway at Mowbray Road. And over on the M4 motorway in Merrylands, there's a truck breakdown westbound at Coleman Street. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Heidelberg on Rosanna Road, southbound before Banksia Street in the left-hand lane. And over on the Princess Freeway, there's a breakdown outbound prior to Cover Road Creek Road, leaving the right-hand lane closed. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit Satan.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 50 نرجع لاستديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية والعالمية تعرفنا عليها سوا، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبورن. تعالوا مستمعينا نتعرف على حركة طقسنا اليوم بداية الأسبوع، اليوم الاثنين، وانطلاقتها يا رب تكون كتير موفقة. 20 درجات الحرارة بسيدني، على صعيد ميلبورن 15. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. نسمع الفنان عصام النجار. نرجع منكمل مع الفنان فارس كرم. أغنية كتير حلوة للفنان فارس، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا، بعنوان على الخير ناوي. إن شاء الله يا رب النية حلوة لما بتكون النية صافية. بونسوار لألكم من استديوهات راديو تي ام اي، منطلع عليكم ونهاركم سعيد. لكل اللي موجودين معنا عم يسمعونا من السيارات، بليز سوقوا على مهلكم. بليز مستمعينا، إذا كنتوا بالسيارة وعم تسوقوا ما تستعجلوا، كنوا دايما رايقين وهادين ورفقتكم السلامة. لكل اللي عم يسمعونا من أكيد أعمالهم، من وظائفهم، من بيوتهم، من أي مكان كنتوا، بدي وصلكم أطيب التحيات. كونوا معنا وتابعونا إذاعة 2ME معكم على مدار الأربعة وعشرين، على 24 ساعة متواصلين 7 أيام بالأسبوع. نتوجه لعند الفنان عصام النجار، نرجع منتابع جولتنا الغنائية سوا هون راديو 2ME. بونسوار.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار، قضايا، نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: سعيده لمتابعه مشوارنا، بدي اوصل تحياتي لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه تي ام اي 1638 ام. بنروح للسلطات الاستراليه ستجرب نظام تنبيه جديد خاص بحالات الطوارئ اسمه أوز ألوت. ماذا سيحصل هذا اليوم؟ رح أخبركم. سيتم إرسال رسائل نصية إلى هواتف الموبايلات الناس عند الساعة 2 ظهرا. سيتز الهاتف في يدك لمدة 10 ثواني ويصدر صوت مثل صفارة الإنذار. ستظهر رسالة تظهر أنه ما يجري هو مجرد اختبار تيست. ليه؟ رح أخبركم. هذا النظام الجديد للرسائل سيستخدم لاحقا في أستراليا في حالات الطوارئ مثل الحرائق، الفيضانات، السونامي أو حالات أمنية مثل الإرهاب. الرسالة سيتم إرسالها وقتها بحسب المنطقة المتضررة. يوم الاثنين بأكيد 27 من شهر 7/27 يعني هذا الشهر سيكون فقط اختبار، وبعدها سيصبح تنبيه رسمي. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2ME 1638 AM. من اغانينا واخبارنا بنروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME. مساء النور.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الاوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس باستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها اخر الاخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد، انتم برفقة ذات 2ME 1638 AM. كلنا نملك العين نفسها، ولكن لا نرى العالم بالطريقة نفسها، فالعين تنقل الصورة، أما القلب فيمنحها شعورة، والعقل يفسرها وفق تجاربه، والنفس تلونها بما تحمله من جراح أو طمأنينة. لذلك قد ينظر اثنان إلى المشهد ذاته فيرى أحدهما أملا ويرى الآخر ألما. مرحبا لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2ME 1638 AM. عندي جولة غنائية كتير حلوة، رح نبلشها مع الفنان كلودا شمالي. نرجع

0: جولة إخبارية للتمام الخمسي ونص من تبعها سوا عبر أثير راديو 2ME. مسلمو
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ.

0: قالوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: الرابعة عصرا في باريس.
7: هجيرة بن عدة،
6: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية مستهلة بالعناوين. الأردن وإسرائيل يعترضان صاروخا إيرانيا باتجاه العقبة، وعمان تنفي إخلاء المطار والميناء. مستوطنون يحرقون مسجدا ومنازل في مسافر يطا، وتحذيرات أممية من تصاعد غير مسبوق للعنف. أكثر من 50 قتيلا في هجوم على الجيش المالي، وكييف تتحدث عن أكبر هجوم صاروخي روسي منذ اندلاع الحرب. العالم على موعد مع البطل بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم. اعترضت القوات الإسرائيلية والأردنية صاروخا أطلق من إيران باتجاه مدينة العقبة وفق الجيش الإسرائيلي، بعدما دوت سفارة الإنذار في مناطق عدة بالأردن، ونفت عمان صحة تقارير عن إخلاء مطار العقبة ومينائها، مؤكدة استمرار عملها بشكل طبيعي وعدم صدور أي قرار بهذا الشأن. ويأتي ذلك مع تواصل تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار اعتراض الأردن صواريخ ومسيرات إيرانية. وفي الخليج، أكدت البحرين والكويت تعرضهما لهجوم، قالت طهران إنه جاء ردا على الضربات الأمريكية ضد أراضيها. ومع دخول المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، تبدو مذكرة التفاهم التي وقعت قبل شهر وكأنها فقدت مفعولها. عن أسباب عدم نجاح المذكرة سألت مونتي كارلو الدولية الكاتب والمحلل السياسي توفيق الحميدي.
8: الأمر الأول هو تفسير الاتفاق الإطاري في ظل انعدام الثقة. الولايات المتحدة الأمريكية ترى بأن الإيرانيين ما زالوا يتحكمون بالمضيق وحاولت تفتح مسار آخر، والإيرانيين يقولون بأن تنظيم مرور السفر هو خاص بالإيرانيين بالتنسيق مع سلطنة عمان، وبالتالي رأينا هذا الاختلاف في التفسير، وهو أيضا بسبب انعدام الثقة بين الطرف. الناحية الثانية هو النقد ربما الذي وجه الاتفاقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف داخلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وترى أن الحرب السابقة لم تضعف إيران وما زالت تمتلك قدرات صاروخية وأوراق كثيرة قادرة أن تهدد بها المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بما فيها باب المندب إلى غير ذلك. الناحية الثالثة ربما غير واضحة، أن قرار إيران اليوم أصبح قرارا عسكريا بيد الحرس الثوري، وربما هذا الحرس يلعب دور متفق مع سياسة المرشد الجديدة الذي يريد أن يقدم نفسه بصورة أكثر تطرفا في المنطقة وأيضا للولايات المتحدة الأمريكية.
6: الكاتب والمحلل السياسي توفيق الحميدي. وفي ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين واشنطن وطهران، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الولايات المتحدة سترسل مزيدا من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل وسط توقعات لتوسيع محتمل للعمليات العسكرية، فيما تؤكد تل أبيب استمرار التنسيق الوثيق مع واشنطن. أحرق مستوطنون إسرائيليون ملثمون مسجدا ومنزلين ومصنع ألبان في قرية التواني بمنطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة وفق مصادر فلسطينية، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في الحادثة. واتهمت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بتشجيع اعتداءات المستوطنين، بينما تشير الأمم المتحدة إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة عنفهم بالضفة. يتوجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن في أول زيارة له إلى البيت الأبيض، حيث يلتقي الثلاثاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قتل أكثر من 50 جنديا ماليا وأسر 24 آخرون في هجوم شنه انفصاليون طوارق وجهاديون على قافلة للجيش أثناء مغادرتها مدينة إنفيس شمال البلاد. وفي أوكرانيا أعلنت كييف أن روسيا شنت أكبر هجوم بالصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، وتبنت استهداف ناقلتين نفط روسيتين في البحر الأسود. ريتا خوري.
9: بعد يوم من الهجوم العنيف بالطائرات المسيرة الذي شنته أوكرانيا على مستودعات شركة روسية كبرى، هزت انفجارات قوية أحياء عدة في العاصمة الأوكرانية كييف ليلة السبت إلى الأحد. وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أطلقت تحذيرا عبر تيليجرام من هجوم بصواريخ باليستية. دوي الانفجارات في كييف كان قويا لدرجة أطلقت أجهزة إنذار السيارات المتوقفة في وسط المدينة، وقتل شخص واحد على الأقل وأصيب 13 بجروح بحسب أجهزة الإسعاف التي قالت إن القصف طال 5 أحياء من العاصمة. ووفقا لرئيس بلدية كييف، تسببت الضربات الليلية باندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمبان في أحياء عدة من العاصمة، كما وردت أنباء عن وقوع ضربات استهدفت مركزا للتسوق والترفيه في منطقة دنيبروفسكي. في المقابل، قصفت أوكرانيا اليوم الأحد 3 مستودعات نفط ومنشأة وقود في منطقة ستافروبول، بالإضافة إلى قصف 3 ناقلات روسية تابعة لأسطول الظل في البحر الأسود.
6: ختاما، وفي ختام شهر من المنافسات، تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ميلاي في نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم يجمع حامل اللقب بالطامح إلى لقبه الثاني. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
10: Taking a look in Sydney in Chatswood, there's a crash southbound on the Pacific Highway at Mowbray Road. And over in Villawood, there's a crash southbound on Woodville Road near Christina Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a broken down truck in Heidelberg on Rosanna Road, southbound before Banksia Street in the left-hand lane. And over in Warrandyte, there's a crash on Ringwood Warrandyte Road at Croydon Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: من جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 نرجع لعنكم مستمعينا ولست جهات الهواء تنتابع مشوار Draft Time Program بيرفقكم لأمسية التنين اليوم 20 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة لـ20 15 على الصعيد ميلبن. رح نبلش جولتنا الغنائية مع الفنان مروان خوري، نرجع منكمل مع الفنان فادي بدر هون راديو 2ME. مساء النور.

0: متابع بيرفتكم مشوارنا بدي وصل تحياتي لكم من جديد. انتم بيرفت اذاعه 2 ام اي 1638 من عند الفنان فادي بدر. منروح للشباب والصبايا عم ياجلوا فكره الزواج في استراليا كله بسبب التكاليف. نسبه كبيره من الاستراليين هيدي الايام عم ياجلوا فكره الزواج بالوقت الحالي او عم يلغوها بالمره. والسبب هي تكلفه حفله الزواج في استراليا يلي بتتراوح ما بين 36 ل 51 ألف دولار. نسبة كبيرة من الشباب الأستراليين عم يفضلوا شراء منزل ودفع الدفعة الأولى بدل إضاعة هذه الأموال على حفلة ستدوم ليوم واحد فقط وتنتهي. تحياتي لكم من جديد. أنتم برفت إذاعة 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع برفتكم 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين
2: No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
3: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت. نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: من أجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
0: العودة لمتابعة مشوارنا بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا عيشوا حياتكم بعزي وبكرامي. انتو ونحنا كلنا عايشين بفضل ربنا وليس بفضل البشر. بونسوار.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا جولتنا الأخبارية لتمام الساعة 6. انتو برفقة إذاعة 2ME مساء النور.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2ME.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. بطولة العالم لكرة القدم انتهت وعاد التركيز إلى ملفات المنطقة التي تبدو كل يوم أكثر تعقيدا، فيما التصعيد العسكري ترتفع حدته تدريجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ففيما لبنان منشغل بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، والتي بدأت بلقاءات وصفت بالإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استمرار التصعيد بالمنطقة، وأنها واصلت استهدافاتها ضد مراكز ومنشآت إيرانية، ولا سيما ضد مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران ترد باستهداف الدول العربية وآخرها الأردن والكويت والبحرين، والأخطر في الأمر تلويح إسرائيل بالدخول في الحرب. البداية من اتصال رئيس الجمهورية جوزيف عون بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث بحث الطرفان في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، في وقت أكد بن سلمان دعم بلاده للبنان والخيارات التي اعتمدها من أجل سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما جدد بن سلمان عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، موجها دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. عون يستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فعلى ماذا ركز اللقاء؟
1: استهل رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون لقاءاته الرسمية في واشنطن من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو استمر نحو ساعة ونصف الساعة. وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لتطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق خطوة أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. كما طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان اقتصاديا واستثماريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات وإعادة الأعمار. من جهته أكد روبيو دعم بلاده للخطوات والتوجهات التي اتخذها الرئيس عون لاستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية تطبيق إطار العمل الثلاثي، ورأى أن استعادة لبنان لدوره في المنطقة ترتكز على شرطين أساسيين: تحقيق الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. ووعد روبيو بالبحث في ترجمة الأفكار الاقتصادية والاستثمارية التي طرحها عون إلى خطوات عملية ومؤتمرات تنفيذية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن قراره السيادي يجب أن يصدر حصرا عن مؤسساته الدستورية. وتناول الاجتماع أيضا العلاقات اللبنانية السورية، حيث أكد عون استمرار التنسيق بين البلدين على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
0: الرئيس يطلب عون واشنطن وتكاتف سياسي عسكري لإنجاح الزيارة، لكن ماذا بعد؟ رامي نصر.
2: هبوط سلس للرئيس اللبناني في واشنطن أمنته الاتصالات الداخلية والخارجية. جمد التوتر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي عند حدود بدء تطبيق المنطقتين النموذجيتين من دون آليات أو موعد أو نقاش أوسع من شأنه تفجير المرحلة الأولى. فكل هذه التفاصيل كان يفترض أن تبحث في اجتماع افتراضي ثلاثي الجمعة، وفيه لم يكن مستبعدا أن يتشدد الوفد العسكري في وقف النار الشامل وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، كما شمول الرقع النموذجية منطقة محتلة كالطيب أو سواها، وهذا ما يرفضه الإسرائيلي بكل تأكيد. وهو امتعض بأي حال من رسالة الجيش اللبناني ميدانيا بتسيير دوريات في المناطق النموذجية غير المحتلة، أي فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وصريفة، ليقول ما تعطون من كيسنا. وتبقى العين على إمكان حصول انسحاب من أطراف زوطر الغربية تزامنا مع زيارة عون واشنطن إن كان الضغط الأمريكي كافيا، مع حديث عن أن عون سيحمل عرضا كاملا بشأن الخروقات الإسرائيلية وضرورة التزام إسرائيل بصيغة الإطار ووقف النار والانسحاب. وإلا فإن المشهد الجنوبي سيبقى معلقا على ستاتيكو إرجاء الخلاف على التفاصيل العسكرية. ولو وصل الجنرال جوزيف كليرفيلد في 23 تموز إلى بيروت في مسعى للتسهيل، ما دام الجيش اللبناني رافضا تطبيق الملحق الأمني بمنطقة الإخضاع الإسرائيلي، في المقابل تتشبث إسرائيل بضرورة عمل الجيش اللبناني على تفكيك البنية العسكرية للحزب في المناطق وتحديدا غير المحتلة ومنع عودة مقاتليه إليها. مصادر دبلوماسية غربية تشير للإم تي في إلى صعوبة إقناع نتنياهو بانسحاب جدي قبيل استحقاق انتخابي صعب، مع عدم استبعاد أن يكون أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا هو هدنة طويلة إلى حين إتمام الانتخابات في تشرين الأول، وحين ذاك يبدأ العمل الفعلي على إدخال صيغة الإطار مدار التنفيذ الجدي. في هذا الوقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الشمالية ووزارة الأمن قررتا وقف أعمال تحصين 11 موقعا عسكريا على الحدود اللبنانية بسبب نقص في الميزانية، بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي منذ أشهر بتنفيذ مشروع لتحصين المواقع الحدودية ضد تهديد الطائرات المسيرة عبر الاستعانة بمقاول مدني وتركيب شبكات ووسائل حماية إضافية.
0: في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، كما قام فجرا بعملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريين قضاء مرجعيون. هذا وسجل قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في محيط بلدة أرنون، حيث يتمركز عناصر الجيش الإسرائيلي في المنطقة بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في أنحاء المحلة وسط استمرار التوتر والتصعيد العسكري. ومع اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 فازت إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد وقت إضافي لتحرز البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد غياب دام 16 عاما، وصعد منتخب السلسا إلى قمة كرة القدم العالمية بفضل هدف المهاجم البديل فيران توريس الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 106. وسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس اتحاد الفيفا جاني إنفانتينو كأس البطولة للإسبان في وقت عمت الاحتفالات شوارع مدريد، فيما خيمت خيبة الأمل على شوارع بوينوس آيرس والأرجنتين. توازيا، الصراع العربي الإسرائيلي ينتقل إلى مدرجات كأس العالم. إسرائيل وفلسطين تلعبان بين الأرجنتين وإسبانيا. تقرير مجدولين اللحام.
3: الأرجنتين وإسبانيا وجها لوجه بنهائي كأس العالم 2026 بنيو جيرسي. كرويا هي مواجهة بين ليونيل ميسي ولامين يامال، لكن هالمواجهة الكروية بتخفي بطياطة مواجهة بين خطين سياسيين، أرجنتين ميلي داعم إسرائيل الأول وإسبانيا سانشيز الأقرب والأعز إلى فلسطين. الصراع العربي الإسرائيلي دخل المدرجات العالمية وخلال مباريات عدة. دعم فريق إسبانيا لفلسطين بدأ قبل المونديال. لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فاتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالتحريض على الكراهية. وبغزة أيضا رسم فنانون جداريات على مباني مدمرة، اثنين منهم للامين يامال.
4: نرسم جدارية للاعب لامين يامال، نوجه فيه رسالة شكرنا بسبب تضامن مع القضية الفلسطينية.
3: على الجانب الإسرائيلي انتشرت أيضا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيها مشجعون بشوارع تل أبيب عم يحتفلوا بانتصارات الأرجنتين. وببداية حزيران نشرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية استطلاع للرأي أظهر أنه الأرجنتين تتصدر قائمة المنتخبات المفضلة لدى الإسرائيليين. وبما أنه الملاعب ما عادت تعزل العالم عن قضاياه، لاعبون مبتورو الأطراف من غزة غير الصراع العربي الإسرائيلي أجسادهم، قرروا يلعبوا قبل المونديال من بين الركام. مواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا داخل ملعب تضرر بالحرب غرب المدينة المنكوبة.
5: محاكاة لكأس العالم والتي تجمع بين فريق إسبانيا وفريق الأرجنتين لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن شعب غزة يستحق السلام.
3: كل هالمشاهد بتختصر فكرة واحدة، المونديال اللي يفترض انه يبعد الناس عن السياسة كتير كتير سياسة.
0: تتابعونا بعد الإعلان. تصعيد أمريكي إيراني.

0: في جديد التطورات الأمريكية الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي. وأكدت القيادة أن الموجة استهدفت منشآت مراقبة ساحلية ومراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية، في وقت سمع دوي انفجارات في هرمزجان وبوشهر وجبهار وسيريك وكونارك. توازيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدات علي السالم الجوية في الكويت وناقلتي نفط حاولت المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز، وصفا الممر المائي بالغير آمن طالما استمر القصف الأمريكي في المنطقة. وكانت السفارة الأمريكية في البحرين حثت الأمريكيين المقيمين على توخي الحذر بعد حصولها على معلومات تشير إلى إمكانية استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، في حين تتصدى الدفاعات البحرينية والكويتية لمسيرات إيرانية. وكان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو كشف أن بلاده لا تزال منفتحة على حل دبلوماسي مع إيران، مشيرا إلى وجود إشارات عبر قنوات متعددة تظهر رغبة إيرانية في التفاوض. كما أكد روبيو أن طهران تعاني من انهيار اقتصادي وانقسام داخلي، مضيفا أن الوضع لا يصب في مصلحتها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. دوليا، بحر الصين الجنوبي قنبلة موقوتة قد تعيد رسم موازين القوى الدولية، فما أهميته ومن يملكه؟ تقرير
1: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a police operation northbound on Kent Street, just past Bathurst Street, that has one northbound lane closed. And over in Rhodes, there's a crash southbound on Concord Road at Mary Street East, closing lanes 1 and 2. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Warrandyte on Ringwood-Warrandyte Road at Croydon Road. And over in Heidelberg, there's a broken down truck on Rosanna Road, southbound before Banksia Street. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
2: نتابع برفقتكم مشوارنا المسائي، بدي وصل تحياتي لكم من جديد، انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM، عم نكمل برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام لامسيه الاثنين اليوم 20 من شهر جولاي تموز. بذكر باحوال طقسنا اليوم، بتوصل درجات الحراره ل 20 بسيدني، على صعيد ملبن بتوصل ل 15. انتم برفقه الموجي 1638 AM، نسمع الفنانه رويده عطيه.

Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. سانت جولي بليار مؤسسة راهبات نوتردام استعملت شعار زهر الدوار الشمس حتى تذكر الناس انه يخلوا عينهم على الله مثل ما دوار الشمس بيبرم باتجاه الشمس. In her prayers she always wrote to be simple is to be like a sunflower which follows all the movements of the sun and ever turns towards it. بيحتفلوا بعيد سانت جولي سانت باترون بثمان نيسان. هي سانت باترونز اوف ادوكيترز اند تيتشرز او شفيعة المربيين والاساتذة. تم تقديسها ب 22 حزيران سنة 1969. ويلي لازم تعرفوه انه قضيت 22 سنة من حياتها مقعدة ومشلولة، ورغم ذلك كرست حياتها لتعليم الفتيات والصبايا يلي ربيوا بمجتمعات فقيرة كتير، وكانوا الصبايا يعيطولها ماذر جولي. ماذر جولي كوني انت السنفلاور بهالساعة يا رب. قديس الساعة Saint of the Hour معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

العودة للمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. انتم برفقة إذاعة 2 AM 1638 AM من عند الفنان وائل كفوري. من روح لعند مستر أنثوني ألبانيزي. قال خاد حاجتك من الوقود لا أكثر ولا أقل. يعني خاد بس اللي بتعوزه من البنزين مش أكثر ولا أقل. الحكومة الفيدرالية الأسترالية نجحت في توفير الوقود خلال الأزمة العالمية

0: ما في عيش. ابنة وجهي لفاصل استراحة قصير ومن بعد منا منكمل سوا مع جولتنا الإخبارية لتميم الستة ونص. مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME. Your attention please. Check
1: them out. Check them out. 2ME cutting out the hottest hits in winter.
2: Love

سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون.

0: المقيمون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: First. 2ME Australia News.
3: Will Howard Evans with the top stories. Kuwait says its air defences are intercepting incoming Iranian fire after US airstrikes hit the Islamic Republic. The US launched new attacks on Iran after announcing the death of another American service member. Conflict between the US and Iran has intensified since the interim deal that was supposed to end the fighting crumbled nearly 10 days ago. A Victorian woman facing terrorism charges after living under Islamic State rule in Syria will be freed on bail. Rayan Al-Huli has been in custody for about 2 months after being charged with being a member of a terrorist organisation and entering a declared area. Her lawyers say she will fight the charges, which carry a maximum 10-year jail term. Police had argued against bail, but a magistrate has concluded the risk to the community is low. Argentina's head coach Lionel Scaloni says he's eternally grateful for his team despite their 1-0 loss to Spain in the Men's Soccer World Cup final. The reigning and three-time champions were seeking the first back-to-back tournament victory since Brazil managed it back in 1962. But the result instead gave Spain their second ever win. Scaloni says he's hurt but proud of his team. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
4: أهلا بكم العاشرة بتوقيت الفرنسي، باريس مباشر من فرانس 24، وهذه أبرز العناوين. لليوم التاسع على التوالي قصف أمريكي طال عدة مدن إيرانية من بينها مدينة بوشهر، والحرس الثوري الإيراني يعلن قصف أهداف أمريكية في الكويت وسوريا وتعطيل ناقلتين بمضيق هرمز، ويحذر من أي توغل أمريكي داخل الأراضي الإيرانية. أندي برنام زعيم حزب العمال البريطاني الجديد يتسلم اليوم مهامه كسابع رئيس للوزراء في المملكة المتحدة منذ بريكزيت، وقد وعد البريطانيين بإعادة الأمل في وجه صعود اليمين المتطرف وتحضيرا لانتخابات العامة 2029. لا روخا الإسباني يفوز بكأس العالم 2026 بهدف دون رد في مواجهة الأرجنتين ويعود إلى مدريد، والنجمة الثانية وسط احتفالات مرتقبة في كامل إسبانيا. سنربط الاتصال في هذه النشرة بمراسلنا من مدريد سيدي محمد طلبة للإطلاع على الأجواء.

0: طابت أوقاتكم لليوم التاسع على التوالي. تواصل القصف الأمريكي على عدة مدن إيرانية من بينها مدينة بوشهر التي تحتوي المفاعل النووي الإيراني، وقد أسفر القصف الأمريكي على مقتل شخص شمال غربي إيران. ومن جهته أعلن الجيش الإيراني بأنه استهدف عدة مواقع تابعة، بل الحرس الثوري الإيراني أقول استهدف عدة مواقع تابعة للأمريكيين في الكويت وفي سوريا وفي دول المنطقة، وعطل ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
1: في تبريز شمال غربي إيران دوت انفجارات جديدة مع تجدد الضربات الأمريكية على البلاد لليلة التاسعة على التوالي. واشنطن تقول إن الهدف من هذه العمليات هو تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز.
2: لقد تلقت إيران ضربات قاسية للغاية وفقدت تقريبا كل قدراتها العسكرية. لم يتبقى لديها الكثير، فقط بعض الصواريخ وبعض المسيرات وقدرة محدودة على التصنيع، لكنها ليست كبيرة. نحن نسيطر على مضيق هرمز، أما هم فلا يسيطرون على شيء.
1: القيادة المركزية الأمريكية تقول من جهتها إن الضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات والمواقع التي تستخدمها القوات الإيرانية لمهاجمة الملاحة التجارية، وهو ما أكده وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي دعا دولا أخرى إلى المشاركة في حماية السفن العابرة للمضيق.
3: السبب الوحيد لتنفيذ الولايات المتحدة هذه الضربات هو استهداف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة حركة الشحن التجاري العالمية. مضيق هرمز ممر مائي دولي، وإيران تواصل مهاجمة السفن داخله، لذلك لا نحمي هذه السفن فقط بل نستهدف أيضا المواقع التي تطلق منها الصواريخ والمسيرات.
1: فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني بدوره استهداف طائرات عسكرية أمريكية في مطار العقبة بالأردن بصواريخ باليستية، وقال إن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بعدد من طائرات النقل وطائرات القيادة والتحكم الأمريكية، كما أعلن انفجار ناقلتي نفط وتوقفهما عن الحركة في مضيق هرمز بعدما حاولتا وفق روايته العبور عبر مسار غير آمن ومسبب للحوادث، في إشارة مبطنة إلى استهدافهما.
0: وفي خضم عودة الحرب، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم محمد بقائي بأن وسط أن نقلوا رسائل إلى طهران خلال الأيام القليلة الماضية، واعتبر أنه بالإمكان السعي لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بما يراعي المصالح الوطنية الإيرانية. عشية اللقاء المرتقب في الولايات المتحدة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشجاعة حكومة لبنان بقيادة الرئيس عون على جهودها التي وصفها بأنها حازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله والمضي قدما نحو السلام، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي. ودائما في الشرق الأوسط، في الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان جراء هجوم على قرية دير جرير بالقرب من رام الله، وفق ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم. وفي بريطانيا، أندي بيرنام سيتسلم اليوم منصبه كسابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة منذ بريكزيت، وسيلتقي الملكة تشارلز الثالث. بيرنام خليفة كير ستارمر الملقب بأسد الشمال يواجه عدة تحديات، أبرزها مواجهة صعود اليمين المتطرف وقيادة الليبر للفوز بالانتخابات العامة المقررة العام 2029.
4: رجل انتظر فرصته طويلا حتى حانت اللحظة، بعد محاولتين لم تكلل بالنجاح لقيادة حزب العمال يصل إندي بيرنام أخيرا إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بعد سقوط المفاجئ لكير ستارمر. في 56 من عمره يحمل ابن ليفربول صورة السياسية القريب من الناس، نشأ في أسرة كاثوليكية متواضعة وشق طريقه نائبا في البرلمان على مدى 16 عاما قبل أن يتولى عدة حقائب وزارية في عهدي جوردن براون وتوني بلير. في عام 2017 خاض رهانا سياسيا محفوفا بالمخاطر حين ترشح لمنصب عمدة مانشستر الكبرى. رهان غير مسار حياته، ففي مانشستر جعل النقل العام والإسكان والاستثمار المحلي في صدارة أولوياته.
5: سأبذل كل ما لدي من أجل إحداث التغيير الذي يحتاجه هذا البلد.
4: وخلال جائحة كورونا برز بوصفه صوت شمال إنجلترا في مواجهة حكومة بوريس جونسون ليحصل على لقب ملك الشمال، لكن شعبيته في الشمال لا تلغي علامات الاستفهام، فأنصاره يرون فيه الرجل القادر على إعادة وصل حزب العمال بالطبقات الشعبية، بينما تساءل منتقدوه حول غموض مشروعه وعدم وضوح مصادر تمويله. ورغم اختلاف الآراء حول برنامجه، يكاد الجميع يتفق على أمر واحد، وهو أن أندي بيرنام لم يخفي يوما طموحه في الوصول إلى رئاسة الحكومة. ويبقى على بيرنام الآن أن يثبت أن الرجل الذي كسب مانشستر قادر أيضا على كسب ثقة المملكة المتحدة بأكملها.
0: بعد فترة ميزها الجمود في العلاقات الإسبانية الجزائرية بسبب اعتراف إسبانيا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، من المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم زيارة إلى الجزائر، زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.
6: بعد أكثر من 3 سنوات من التوتر، يزور رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الجزائر في أول زيارة له منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين عام 2022. شهدت العلاقات آنذاك تراجعاً غير مسبوق بعدما غيرت مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية وأعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، منهية بذلك سياسة الحياد التي اتبعتها لعقود. الجزائر الداعم الرئيس لجبهة البوليساريو اعتبرت الخطوة مساساً بمواقفها، فردت بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون مع إسبانيا واستدعاء سفيرها من مدريد، إلى جانب فرض قيود على المبادلات التجارية عبر تجميد عدد من العمليات المصرفية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في التبادل الاقتصادي بين البلدين. لكن مؤشرات الانفراج بدأت تظهر تدريجياً خلال العام الماضي مع استئناف العلاقات التجارية وارتفاع حجم التبادل، في وقت سعت فيه الجزائر إلى إعادة ترميم علاقاتها مع عدد من شركائها الأوروبيين. وجاء قطاع الطاقة في مقدمة مسار التقارب بالنظر إلى مكانة الجزائر كأحد أبرز موردي الغاز إلى إسبانيا. واليوم تحمل زيارة سانشيز رسالة واضحة بأن صفحة الخلاف تطوى تدريجياً، وأن البلدين يتجهان نحو إعادة بناء شراكة سياسية واقتصادية أكثر استقراراً.
0: المنتخب الإسباني حسم مباراة نهائي أمس التي تواجه فيها مع منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم ليفوز فريق لاروخا بالكأس الذهبية للمرة الثانية في تاريخه. ينضم إلينا من مدريد مراسل فرانس 24 سيدي محمد طلبة. أهلا بك سيدي محمد.

0: كتير حلوة هالأغنية للفنان إيهاب توفيق، استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME بعنوان أنا بحبك. من يغيب عنك بلا عذر لا يعرف قدرك، واللي بيعرف قيمتك لن يفرط في وجودك، رح يخليك الأولوية ويبذل ما يستطيع ليكون إلى جانبك، فمن أرادك حقا سيعرف يصل إلى قلبك. هذا اللي بده اياك بيعرف كيف لازم يوصل لقلبك. بونسوار لكم من جديد، انتم برفقة اذاعة 2ME 1638 AM. بنروح لاستراحه بسيطه وبنرجع نتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام برفقتكم لامسيه التنين اليوم 20 من شهر تموز جولاي.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: بعدنا مكملين مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم، انتم برفقة اذاعة 2ME 1638 AM. تعرفوا مستمعينا، يقال انه الحب لا يغيب، فاذا غاب عنك من تحب فاعلم انه هناك بديل او انه لم يحبك من البدايه. بونسوار لكم من جديد، بنروح لعند الفنانه ليا العبود عبر اثير راديو 2ME، نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام. مساء الخير.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مساء النور.
1: Breakfast with Claude back again from 5 AM tomorrow morning on 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يانيك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: GME, it's your music, it's your station.
1: Baby, 24/7, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا، إنها الثامنة بتوقيت غرينتش،
1: 11 بتوقيت الرياض. أهلا بكم وهذه العناوين.
0: ليلة تاسعة من الضربات الأمريكية على إيران، والأهداف مواقع مراقبة ودفاع جوي ومنصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات.
2: إيران has been very very badly damaged. They've lost everything.
1: ترامب يجدد التشكيك بقدرات إيران في السيطرة على هرمز، ويقول إنها خسرت كل شيء ولم يتبقى لها سوى القليل من الصواريخ والمسيرات.
0: لصد الهجمات الروسية، زيلينسكي يطالب الحلفاء بسرعة تسليم حزم الدفاع الجوي، ويؤكد حاجة بلاده للصواريخ الاعتراضية.
1: بعد خسارته لكأس الكوبا المئوية على ذات الملعب، إسبانيا تحقق لقبها الثاني في المونديال بفوزها على الأرجنتين.
0: وفي ملفاتنا الخاصة، القبة الحرارية تضرب شمال أفريقيا، ارتفاعات استثنائية في درجات الحرارة وتعطل مفاجئ في مناحي الحياة.
1: من تونس نرصد ما أشعل غضب الشارع وكيف تعاملت السلطات مع الارتفاعات الجنونية في درجات الحرارة. هي ليلة جديدة، ليلة تاسعة، والتصعيد الأمريكي الإيراني لا زال مستمرا. غارات جوية أمريكية على أهداف عسكرية إيرانية تنذر بتوسع بنك الأهداف.
0: في المقابل ردت إيران كعادتها بقصف ما أسمته المصالح الأمريكية في المنطقة، وبين ما يدور من هذه الجهة وتلك الجهة تنهال علينا يوميا موجات من التصريحات.
1: مفاد هذه التصريحات أن الحرب الأمريكية الإيرانية ستتوسع لتصبح حربا شاملة، فماذا يحمل لنا اليوم من مستجدات؟
0: وفي حرب أوكرانيا يبدو أن التوصل إلى تسوية تضمن سلام دائم بين كييف وموسكو أصبحت بعيدة المدى.
1: فمع تنفيذ روسيا لأكبر هجوم بالصواريخ الباليستية منذ بدء الحرب، ردت كييف بتبادل واسع للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، أصاب قلب العاصمة الروسية موسكو.
0: وفي ميامي وتحديدا من مت لايف ستاديوم، تجرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرارة الخسارة مجددا، فبعد خسارته لكأس الكوبا المئوية قبل 10 سنوات، فهو اليوم يقف على ذات الأرضية وذات الملعب،
1: صحيح، ليشهد خسارته الثانية، وهذه المرة للقب كأس العالم للعام 2026 وأمام منتخب لاروخا بهدف دون مقابل، لتتوج إسبانيا بنجمتها الثانية بعد لقبها الأول في جنوب أفريقيا قبل 16 عاما. أهلا بكم دائما.
0: طبعا مشاهدينا، نبدأ هذه الساعة يا محمد من التطورات الميدانية التي شهدتها الساعات الأخيرة من التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران، إذ أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث موجة من الضربات على إيران.
1: صحيح، وأوضح في بيان أن الجولة التاسعة شملت استهداف منشآت للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي ومواقع إطلاق الصواريخ ومسيرات، إضافة إلى شبكات اتصالات.

0: في تصريحته الأخيرة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الضربات العسكرية الأخيرة ضد إيران تنفذ تكريما للجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأيام الأخيرة.
1: ترامب قال للصحفيين في واشنطن إن الولايات المتحدة ضربت بقوة بهدف منع إيران من امتلاك السلاح النووي. ترامب وفي حديثه رجح وجود بعض المسيرات والصواريخ لدى إيران،
0: ولكنه قال بأنها ليست كثيرة. ترامب أكد أيضا في تصريحاته على أن الجيش الأمريكي يواصل منع إيران من امتلاك أي قدرات، كما جدد التأكيد على أن الجيش الأمريكي يسيطر على مضيق هرمز.

0: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two. Great patriots.
1: هي ليلة جديدة من التصعيد إذن، هذا التصعيد المتواصل بين واشنطن وطهران. ليلة شنت خلالها القوات الأمريكية غارات على عدة أهداف، وذلك ضمن حملتها لتوسيع بنك أهدافها في إيران. نتعرف أكثر على تلك الأهداف وما الذي استهدفته. واشنطن استهدفت هذه المرة منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والعسكرية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. منذ بداية هذه الضربات الجديدة مشاهدينا، ركزت واشنطن على الساحل الإيراني. نتحدث عن بندر عباس، نفذت فيها ضربات دقيقة على منشآت عسكرية حيوية ومستودعات للصواريخ وأيضا رادارات ساحلية. على الساحل الجنوبي لإيران طالت الغارات الأمريكية أيضا مواقع عسكرية وأبراج ومنشآت مراقبة في محيط ميناء بوشهر. أيضا قصفت واشنطن بطاريات صواريخ مضادة تابعة لقواعد بحرية في قشم وسيريك وأيضا جاسك. كما استهدفت القوات الأمريكية منشآت لوجستية ومخازن عسكرية داخل ميناء رجاء. كما نتابع الضربات الأمريكية هذه طالت كذلك مواقع في جزر متقدمة كجزيرة هنجام. هذه الجزيرة تم استهدافها بشكل مباشر طبعا إلى جانب أهداف في جزيرة طنب الكبرى و أبو موسى، كلها جزر قريبة من بعضها. ومع توسيع واشنطن لبنك أهدافها تم استهداف أيضا قواعد ومواقع عسكرية في محافظة سمنان التي تضم منشآت مرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية، أيضا محافظة خرم أباد ومدينة خونداب، بالإضافة إلى محافظة عيلام وذلك في غرب الأردن. تجدر الإشارة إلى أن القيادة المركزية كانت تحدثت في وقت سابق عن استهداف أكثر من 80 هدفا شملت مراكز قيادة، مواقع صواريخ مضادة للسفن والعشرات من الزوارق التابعة للحرس الثوري تحديدا في مضيق هرمز، وذلك في مرحلة أولى من الضربات. طبعا مشاهدين، عطفا على كل ما ذكرناه، يتضح جليا أن الولايات المتحدة توسع بنك أهدافها يوما بعد يوم. يأتي ذلك بالتزامن مع مرود عدة تقارير استخباراتية حول احتمالات توسع الحرب وصولا لحرب شاملة. فما تفاصيل هذا التوجه الأمريكي حرب شاملة يا محمد؟
2: صحيح، التقارير الاستخباراتية تحدثت عن ذلك باستفاضة، أن هذه الحرب تمضي شيئا فشيئا نحو التوسع، بل وصولا إلى الحرب الشاملة. ما كان يدار بخيوط الدبلوماسية بدءا من إسلام أباد مرورا ببرغنشتاك بات اليوم يقترب من حافة المواجهة الشاملة. نعم، يقترب جدا. صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من مواجهة عسكرية أوسع، ربطت ذلك بالانتقام الأمريكي ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة للقوات الأمريكية في الأردن. الهجوم وهو الرابع خلال 5 أيام عكس تصاعد أهمية الأردن في معادلة الصراع، مع ارتفاع عدد قتل الجيش الأمريكي منذ اندلاع الحرب إلى 16 عسكريا. بالتزامن مشاهدينا مع التصعيد الحالي، أعلنت القيادة الأمريكية أن المدمرة دونالد كوك عبرت بحر العرب لتقترب من منطقة الحصار المفروضة على الموانئ الإيرانية. نتحدث عن هذه المدمرة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في تصريحاته لنيويورك بوست أن الجنود الأمريكيين قتلوا لأجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وذلك قبل أن يتحدث مسؤول أمريكي آخر لصحيفة واشنطن بوست بشأن مناقشات داخلية تجريها إدارة ترامب في الوقت الحالي تتمحور حول توسيع نطاق الحرب وصولا كذلك لحرب شاملة على إيران. كل هذه التصريحات إذا ما أجملناها مشاهدينا هي تأتي بالتزامن مع غموض الموقف الإسرائيلي حتى الآن، فهيئة البث نقلت من جهتها عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب عرضت الانضمام إلى الهجمات الأمريكية ضد إيران، لكن إدارة ترامب هي من رفضت هذا العرض. رغم المعارضة الأمريكية طبعا لمشاركة تل أبيب في الصراع، إلا أن المسؤول الإسرائيلي أكد لهيئة البث أن الجيش الإسرائيلي لا زال متأهبا وفي أتم الاستعداد لاستئناف الحرب مع إيران. المسؤول الإسرائيلي أكد كذلك أن الجيش وضع بالفعل بنك الأهداف الجديدة في إيران في حال تمدد الصراع. ومع إعلان إيران تعليق العمل بمذكرة التفاهم وتأكيد ترامب أن الاتفاق لم يعد محل اهتمام، نسأل هنا ونتساءل مشاهدينا، هل اقتربنا من الحرب الشاملة؟ على أي حال نناقش كل هذه التفاصيل بعد قليل.

0: على الجانب الإيراني وبالتزامن مع تعثر المسار الدبلوماسي بين أمريكا وإيران، أقر وزير الخارجية
1: من جولة أخبار الساعة 7. نرجع على استديوهات الهواء. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM، أمسية التنين اليوم 20 من شهر تموز جولاي. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصل درجات الحرارة بسيدني ل 20-15 بميلبن. بكرة الثلاثة مثل اليوم ما في فرق أبدا، درجات الحرارة بسيدني بتوصل ل 20، على الصعيد ميلبن بتوصل ل 15. 8 علامات تؤكد أنه روحك مرهقة ومستنزفة للغاية. يكونوا معنا هيدي من بعد جولتنا الغنائية، رح أخبركن عن 8 علامات تؤكد أنه روحك مرهقة ومستنزفة للغاية. Bonsoir.

0: Welcome Program لأمسية التنين 20 من شهر جولاي تموز. نرجع لعنكم مستمعينا. بدي أخبركم عن 8 علامات. في 8 علامات تؤكد أنه روحك مرهقة ومستنزفة للغاية. أولا، عدم القدرة على نسيان الماضي، لا مبالاة وفقدان الشغف، التفكير السلبي وتوقع الأسوأ، التغيرات المفاجئة في المشاعر، الشعور بالتعب المستمر، التظاهر إنك بخير دائما، الشعور بالوحدة والأحباط، الرغبة في الابتعاد عن الجميع، والشعور بالحزن. بليز مستمعينا، هدول 8 علامات تؤكد أنه روحك مرهقة ومستنزفة، توجهوا لعند الدكتور فورا. تحياتي لكم من عند الفنانه نوال الزغبي وجولتنا الغنائيه استمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. بنروح لفاصل استراحه وبنرجع نتابع سوا. مساء النور.
1: Get the news first from 2ME.
2: هل تفكر في تحويل منزلك الى النظام الكهربائي؟ انه اسهل مما تعتقد. يساعد ايزي الكتريك اس اي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الاجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير اكثر من 2000 دولار سنويا على فواتير الطاقة. هل انت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع اس اي سي ولا اسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: نتابع برفقتكم ما تبقى من مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم من جديد. أنتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. طرق للتعامل مع الشخص المستفز. كن واثقا من نفسك، قلل الاحتكاك به، تعامل معه بالمنطق، اختصر في ردودك، اتمهل في التفاعل معه، لا تجعله يفرح بغضبك، النقاش معه عقيم، لا تحاول استعطافه، لا تصدر الأحكام، اتعامل معه ببرود، لا تحاول اقناعه. هيدا الشخص المستفز. في طرق بتقدر تتعامل مع الشخص المستفز، وقلت لكم عنا 11 طريقة بتقدر تتعاملوا مع الشخص المستفز. برجع عيدهم. اوكي، كن واثقا من نفسك، قلل الاحتكاك به، اتعامل معه بالمنطق، اختصر في ردودك، اتمهل في التفاعل معه، لا تجعله يفرح بغضبك، النقاش معه عقيم، لا تحاول استعطافه، لا تصدر الأحكام، اتعامل معه ببرود، ولا تحاول اقناعه، لأنه قد ما حاولت تقنعه ما رح يقتنع. هيدا الشخص المستفز. بونسوار لكم من جديد. انتو برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفنان عمرو دياب. مشو تنسمع سوا. عندي كمان أغاني رائعة جدا خلال هالساعة رح نسمعها سوا، بس عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

من عندي الفنان عمرو دياب. بنرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد أمسية التنين 20 من شهر جولاي. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تسمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. الدروس والتجارب، في بعض الأحيان لا يمكنك رؤية نفسك بوضوح إلا بعد تجاوز المواقف الصعبة. في أوقات الراحة نعيش بخداع ذاتي، أما الشدائد فتكشف قوتك ضعفك وقدراتك الحقيقية. بعد تجاوزها تنظر لنفسك برؤية أنقى وأعمق. الخلاصة هي الصعوبات مرآة صادقة والنمو يأتي بعد تجاوزها. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة فنية ونتابع.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بعدنا مكملين برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام أمسية سعيدة لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام من عند الفنان معين الشريف. منروح لفاصل استراحة بس عبر أثير راديو 2ME.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: Three, two, one. Keep it in your memories.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشواري برفقتكم مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية التنين 20 من شهر جولاي تموز. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة، بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. موعدي برفقتكم منرجع منجدده مع درافت تايم بروجرام بكرة التلاتة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. أما هلأ رح أترككم برفقة جولة إخبارية مفصلة محلية عالمية لتمام الساعة 8. دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. Good night.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعيمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
8: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: Howard Evans with the top stories. Kuwait says its air defences are intercepting incoming Iranian fire after US airstrikes hit the Islamic Republic. The US launched new attacks on Iran after announcing the death of another American service member. Conflict between the US and Iran has intensified since the interim deal that was supposed to end the fighting crumbled nearly 10 days ago. A Victorian woman facing terrorism charges after living under Islamic State rule in Syria will be freed on bail. Rayan Al-Huli has been in custody for about 2 months after being charged with being a member of a terrorist organisation and entering a declared area. Her lawyers say she will fight the charges, which carry a maximum 10-year jail term. Police had argued against bail, but a magistrate has concluded the risk to the community is low. Argentina's head coach Lionel Scaloni says he's eternally grateful for his team despite their 1-0 loss to Spain in the Men's Soccer World Cup final. The reigning and three-time champions were seeking the first back-to-back tournament victory since Brazil managed it back in 1962. But the result instead gave Spain their second ever win. Scaloni says he's hurt but proud of his team. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: كرنيوز عربية مع عيسى المرزوقي.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران خنق القدرات لإيران. واشنطن تشدد على أن ضرباتها على إيران ستستمر حتى تقويض قدرتها على تهديد الملاحة في هرمز وطهران، تؤكد أن أبوابها لازالت مفتوحة للتفاوض. لبنان وإسرائيل تحرك أمريكي عشية لقاء ترامب وعون روبيو، يؤكد أن الاجتماع مع الرئيس اللبناني كان إيجابيا للغاية ويؤكد على أهمية دور الدولة في نزع سلاح حزب الله. العراق مشاريع الهدر والفساد، محافظة واسط العراقية تعلن إحالة ملفات فساد بتريليون دولار لهيئة النزاهة تتضمن مشاريع مخالفة ووهمية وبعد إعلانها تعليق العمل بمذكرة التفاهم. وفي الظهيرة تتابعون أيضا موسكو وكييف، حرب إنهاك وتبادل للقصف بالمسيرات والصواريخ، وروسيا تقول إنها تعرضت لأحد أكبر الهجمات منذ عدة سنوات. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أنه لليلة التاسعة على التوالي شن بنجاح سلسلة من الضربات على إيران. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية وقدرات بحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. وأضاف البيان أن هدف الضربات هو تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين العابرين لمضيق هرمز. من جانبها أفادت وسائل أعلام إيرانية أن ضربات عدة استهدفت مواقع في مدينة بوشهر، وكانت الضربات الأمريكية قد طالت في وقت سابق مواقع في مدن تبريز وتشابهار وكونارك وبندر مهشهر وبندر خميني. وبعد هذه الضربات قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أبواب طهران لا تزال مفتوحة للمفاوضات مع واشنطن بما يراعي المصالح الوطنية. وأضاف أن إيران ستواصل مساري الحرب الدبلوماسية على حد سواء، مؤكدا رفض طهران الفصل بين الخيارين، مشيرا إلى أن الخارجية الإيرانية قالت بأن الوسطاء أيضا قد نقلوا رسائل لطهران خلال الأيام القليلة الماضية. أفادت مصادر أمريكية بأن الولايات المتحدة بصدد تعزيز قواتها في منطقة الشرق الأوسط وأنها تعتزم توسيع نطاق هجماتها على إيران. في الأثناء أفادت مصادر إسرائيلية بأن واشنطن أبلغت تل أبيب بأنها لا ترغب في مشاركة قوات إسرائيلية في العمليات ضد إيران.
2: بوادر حرب أمريكية شاملة ضد إيران مع تزايد المؤشرات على توسيع نطاق المواجهة، ففي ظل حشد عسكري متزايد في المنطقة تعتزم الإدارة الأمريكية المضي في عملياتها التي تشنها ضد إيران ولكن بشكل أكبر هذه المرة. مصادر أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران وبأنها على حافة العودة إلى حرب شاملة مع إيران، وذلك بعد مقتل المزيد من جنودها في هجمات نفذتها القوات الإيرانية. ومن أجل هذه الخطوة المرجحة تكثف واشنطن من وجودها العسكري في المنطقة وخاصة الجوي. فحسب مصادر إعلامية أمريكية فإن البنتاغون بصدد زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة ونشر طائرات مقاتلة إضافية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الانتشار يتضمن مقاتلات من طراز F-16 قادمة من قاعدة جوية أمريكية في غرب ألمانيا ومقاتلات F-35 من قاعدة تابعة لسلاح الجو البريطاني وتستخدمها القوات الأمريكية. مؤشرات أخرى تؤكدها مصادر إسرائيلية، إذ أفادت هيئة البث بأن واشنطن أبلغت إسرائيل بعزمها على تصعيد هجماتها على إيران خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وصول طائرات وأسلحة إضافية إلى إسرائيل خلال الساعات 24 الماضية، لكن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بأنها لا ترغب في تورطها في التصعيد، غير أن هذه الخطوة الأمريكية المحتملة قد لا تتوسع بشكل كبير نظرا إلى بعض المعوقات، ذلك أن مسؤولا أمريكيا وجه تحذيرا من أن تناقص مخزونات الدفاع الجوي والذخائر بعيدة المدى والقدرة على إرسال المزيد من القوات والطائرات إلى المنطقة الناجم عن أضرار المعارك سيجعل من توسيع العملية الأمريكية محدودا.
1: ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. بشار، نرصد من خلالك يعني تعاطي الجانب الإسرائيلي مع تزود الجانب الأمريكي بالوقود، الضربات التي لا تزال تستهدف إيران إلى جانب توسعها حتى اللحظة وصولا يعني حتى إلى باتجاه الغرب وباتجاه الشمال الغربي لإيران، كيف يتعاطى الجانب الإسرائيلي مع ذلك؟
3: أهلا عيسى. يعني الجانب الإسرائيلي يتابع عن كثب وباهتمام هذا التصعيد، وهي ليست فقط متابعة، طبعا هناك التنسيق وهناك اتصال دائم بين الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي. آخر جوانب هذا الاتصال والتنسيق هو أن واشنطن أبلغت إسرائيل على الأقل كما أوضحت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن تصعيدا أكبر قادم، وهذا التصعيد هو ليس فقط بالكلام وإنما بالفعل من خلال إرسال المزيد من الطائرات والأصول العسكرية الأمريكية إلى المنطقة، بما في ذلك إرسال المزيد من طائرات التزود بالوقود إلى القواعد العسكرية الإسرائيلية، وأيضا بالنظر إلى ما يقوم به الجانب الإيراني عندما يقصف، عندما تزداد رقعة استهدافاته في المنطقة بما يشمل الأردن المجاورة طبعا للحدود الإسرائيلية، وبما يشمل العقبة في الأمس والمجاورة طبعا لمدينة إيلات من الجانب الآخر من الحدود، وكل هذا طبعا يتزامن مع حالة حبس للأنفاس، تأكيد إسرائيلي أن إسرائيل طبعا على أهبة الاستعداد ما إذا تطلب الموضوع للدفاع أو للتصدي أو للهجوم، وهذا ما قاله بالأمس رئيس الأركان إيال زمير. طبعا على ضوء كل ذلك ازدادت هنا أو لربما استيقظت إن صح التعبير عيسى الأحلام الإسرائيلية والأمال الإسرائيلية بإعادة سيناريوهات زعزعة استقرار النظام الإيراني. يعني نسمع في الأول الأخير الكثير من التحليلات التي تتحدث من جديد، إن كنت تذكر كما كانوا يقولون في بداية الحرب، حرب 40 يوما أو في منتصفها، عن مساعدة وتسليح وإرسال قوات مسلحة كردية عبر الحدود الإيرانية العراقية. هذا من ناحية، ولكن من ناحية ثانية أيضا عيسى لا يجب أيضا أن نستثني دور الأطراف الأخرى والدول الأخرى في المنطقة. يعني إسرائيل، واحدة من الأمور التي بالمناسبة يعني لفت انتباه عيسى، واحدة من الأمور التي تحتل عنوين الرئيسة في إسرائيل هو دور دولة أخرى لربما رغباتها تختلف عن رغبات الإسرائيلية، وهي ضد الرغبات الإسرائيلية، وهي تركيا. يعني إن كان الإسرائيلي مصلحة، وكما قلنا في من جديد في زعزعة استقرار النظام الإيراني وانهيار النظام الإيراني واستغلال ما يحدث الآن من أجل تحقيق حلم انهيار النظام الإيراني، لدينا دولة كتركيا التي طبعا لا من غير ليست لديها مصلحة أن يكون هناك حالة عدم استقرار، أن تبرز مجموعات مسلحة كردية بالقرب من حدودها. أضف إلى ذلك إلى أن إسرائيل تقلق من كل التصريحات الأمريكية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي فيها يعني أثنى كثيرا ومدح كثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا هذا الأمر يعني يتلقفونه يعني بالكثير من المعالجة والتحليل هنا في إسرائيل، باعتبار أن يعني لم يعد هناك شهر عسل بين ترامب ونتنياهو بقدر ما الآن يوجد شهر عسل بين نتنياهو وأردوغان. بالمحصلة هذا يقودنا إلى التساؤل، هل سوف تفلح إسرائيل هذه المرة أيضا كما نجحت في مرات سابقة في التأثير على الإدارة الأمريكية من أجل توسيع رقعة المواجهة، أن تتدخل إسرائيل، أن يعني تتحقق كل الأهداف العليا الإسرائيلية التي كانت تروج لها في الأيام الماضية، أم أن ستكون هناك لربما وسطاء دول أخرى تؤثر على ترامب من أجل إعادة احتواء هذا التصعيد وعدم انزلاقه نحو المزيد من التصعيد والتدهور الأمني في المنطقة التي تدفع كل دول المنطقة ثمنها بالنهاية؟
1: لا، لكن بشار يعني بشكل سريع، يعني لا تزال التصريحات يعني خصوصا يعني تصريحات عرقجي بالأمس وكأنها تلمح إلى أن الجانب الإسرائيلي هو من أخذ بيد الجانب الأمريكي باتجاه التصعيد نحو إيران والحرب التي قامت، يعني حرب 40 يوم تقريبا. ما الذي يمنع أن تقوم الحرب مرة أخرى وأن تدفع إسرائيل نحوها هذه المرة؟
3: لا شيء يمنع يا عيسى.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعضهم بيهدوا الولادة

صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية. البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Saya, saint of the hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش يعني مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على رؤية أستراليا.
2: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة, ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية, افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
3: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم, 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
4: تتجه الأنظار إلى واشنطن, حيث سيجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس جوزيف عون, وستكون القمة حاسمية, بالإضافة للتصعيد على إيران. كل هالعناوين من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2MA أستراليا.
5: Australia. New music. 2MA Australia.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV وMFM، أهلا بكم. بطولة العالم لكرة القدم انتهت وعاد التركيز إلى ملفات المنطقة التي تبدو كل يوم أكثر تعقيدا، فيما التصعيد العسكري ترتفع حدته تدريجيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ففيما لبنان منشغل بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، والتي بدأت بلقاءات وصفت بالإيجابية مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استمرار التصعيد بالمنطقة، وأنها واصلت استهدافاتها ضد مراكز ومنشآت إيرانية، ولا سيما ضد مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني. في المقابل إيران ترد باستهداف الدول العربية وآخرها الأردن والكويت والبحرين، والأخطر في الأمر تلويح إسرائيل بالدخول في الحرب. البداية من اتصال رئيس الجمهورية جوزيف عون بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حيث بحث الطرفان في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، في وقت أكد بن سلمان دعم بلاده للبنان والخيارات التي اعتمدها من أجل سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. كما جدد بن سلمان عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، موجها دعوة إلى الرئيس عون لزيارة المملكة في المستقبل القريب. عون يستهل لقاءاته الرسمية في واشنطن باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فعلى ماذا ركز اللقاء؟
1: استهل رئيس الجمهورية العماني جوزيف عون لقاءاته الرسمية في واشنطن من مقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو استمر نحو ساعة ونصف الساعة. وخلال اللقاء شدد الرئيس عون على ضرورة تطابق الموقف اللبناني مع الموقف الأمريكي لتطبيق إطار العمل الثلاثي من خلال تحقيق خطوة أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى. كما طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية وتكريس الاهتمام الأمريكي بلبنان اقتصاديا واستثماريا، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات وإعادة الأعمار. من جهته أكد روبيو دعم بلاده للخطوات والتوجهات التي اتخذها الرئيس عون لاستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشددا على أهمية تطبيق إطار العمل الثلاثي، ورأى أن استعادة لبنان لدوره في المنطقة ترتكز على شرطين أساسيين: تحقيق الازدهار الاقتصادي وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. ووعد روبيو بالبحث في ترجمة الأفكار الاقتصادية والاستثمارية التي طرحها عون إلى خطوات عملية ومؤتمرات تنفيذية، مؤكدا أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن قراره السيادي يجب أن يصدر حصرا عن مؤسساته الدستورية. وتناول الاجتماع أيضا العلاقات اللبنانية السورية، حيث أكد عون استمرار التنسيق بين البلدين على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
0: الرئيس يطلب عون واشنطن وتكاتف سياسي عسكري لإنجاح الزيارة، لكن ماذا بعد؟ رامي نصر.
2: هبوط سلس للرئيس اللبناني في واشنطن أمنته الاتصالات الداخلية والخارجية. جمد التوتر بين الوفدين العسكريين اللبناني والإسرائيلي عند حدود بدء تطبيق المنطقتين النموذجيتين من دون آليات أو موعد أو نقاش أوسع من شأنه تفجير المرحلة الأولى. فكل هذه التفاصيل كان يفترض أن تبحث في اجتماع افتراضي ثلاثي الجمعة، وفيه لم يكن مستبعدا أن يتشدد الوفد العسكري في وقف النار الشامل وجدولة الانسحاب الإسرائيلي، كما شمول الرقع النموذجية منطقة محتلة كالطيب أو سواها، وهذا ما يرفضه الإسرائيلي بكل تأكيد. وهو امتعض بأي حال من رسالة الجيش اللبناني ميدانيا بتسيير دوريات في المناطق النموذجية غير المحتلة، أي فرون والغندورية وقلوي وبرج قلوي وصريفة، ليقول ما تعطون من كيسنا. وتبقى العين على إمكان حصول انسحاب من أطراف زوتر الغربية تزامنا مع زيارة عون واشنطن إن كان الضغط الأمريكي كافيا، مع حديث عن أن عون سيحمل عرضا كاملا بشأن الخروقات الإسرائيلية وضرورة التزام إسرائيل بصيغة الإطار ووقف النار والانسحاب، وإلا فإن المشهد الجنوبي سيبقى معلقا على ستاتيكو إرجاء الخلاف على التفاصيل العسكرية. ولو وصل الجنرال جوزيف كليرفيلد في 23 تموز إلى بيروت في مسعى للتسهيل، ما دام الجيش اللبناني رافضا تطبيق الملحق الأمني بمنطق الإخضاع الإسرائيلي، في المقابل تتشبث إسرائيل بضرورة عمل الجيش اللبناني على تفكيك البنية العسكرية للحزب في المناطق وتحديدا غير المحتلة ومنع عودة مقاتليه إليها. مصادر دبلوماسية غربية تشير للإم تي في إلى صعوبة إقناع نتنياهو بانسحاب جدي قبيل استحقاق انتخابي صعب، مع عدم استبعاد أن يكون أقصى ما يمكن تحقيقه حاليا هو هدنة طويلة إلى حين إتمام الانتخابات في تشرين الأول، وحين ذاك يبدأ العمل الفعلي على إدخال صيغة الإطار مدار التنفيذ الجدي. في هذا الوقت أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة الشمالية ووزارة الأمن قررتا وقف أعمال تحصين 11 موقعا عسكريا على الحدود اللبنانية بسبب نقص في الميزانية، بعدما بدأ الجيش الإسرائيلي منذ أشهر بتنفيذ مشروع لتحصين المواقع الحدودية ضد تهديد الطائرات المسيرة عبر الاستعانة بمقاول مدني وتركيب شبكات ووسائل حماية إضافية.
0: في الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة كفر تبنيت، كما قام فجرا بعملية تفجير في بلدتي الخيام ودير سريين قضاء مرجعيون. هذا وسجل قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في محيط بلدة أرنون، حيث يتمركز عناصر الجيش الإسرائيلي في المنطقة، بالتزامن مع سقوط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في أنحاء المحلة وسط استمرار التوتر والتصعيد العسكري. ومع اختتام بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 فازت إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 بعد وقت إضافي لتحرز البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد غياب دام 16 عاما. وصعد منتخب السلسة إلى قمة كرة القدم العالمية بفضل هدف المهاجم البديل فيران توريس الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 106. وسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس اتحاد الفيفا جاني إنفانتينو كأس البطولة للإسبان في وقت عمت الاحتفالات شوارع مدريد، فيما خيمت خيبة الأمل على شوارع بوينوس آيرس والأرجنتين. توازيا، الصراع العربي الإسرائيلي ينتقل إلى مدرجات كأس العالم. إسرائيل وفلسطين تلعبان بين الأرجنتين وإسبانيا. تقرير مجدولين اللحام.
3: الأرجنتين وإسبانيا وجها لوجه بنهائي كأس العالم 2026 بنيو جيرسي. كرويا هي مواجهة بين ليونيل ميسي ولامين يامال، لكن هالمواجهة الكروية بتخفي بطياتها مواجهة بين خطين سياسيين، أرجنتين ميلي داعم إسرائيل الأول وإسبانيا سانشيز الأقرب والأعز إلى فلسطين. الصراع العربي الإسرائيلي دخل المدرجات العالمية وخلال مباريات عدة. دعم فريق إسبانيا لفلسطين بدأ قبل المونديال. لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال احتفالات برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فاتهم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالتحريض على الكراهية. وبغزة أيضا رسم فنانون جداريات على مباني مدمرة، اثنين منهم للامين يامال.
4: نرسم جدارية للاعب لامين يامال، نوجه فيه رسالة شكرنا بسبب تضامن مع القضية الفلسطينية.
3: على الجانب الإسرائيلي انتشرت أيضا مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيها مشجعون بشوارع تل أبيب عم يحتفلوا بانتصارات الأرجنتين. وببداية حزيران نشرت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية استطلاع للرأي أظهر أنه الأرجنتين تتصدر قائمة المنتخبات المفضلة لدى الإسرائيليين. وبما أنه الملاعب ما عادت تعزل العالم عن قضاياه، لاعبون مبتورو الأطراف من غزة غير الصراع العربي الإسرائيلي أجسادهم، قرروا يلعبوا قبل المونديال من بين الركام. مواجهة بين الأرجنتين وإسبانيا داخل ملعب تضرر بالحرب غرب المدينة المنكوبة.
5: محاكاة لكأس العالم والتي تجمع بين فريق إسبانيا وفريق الأرجنتين لنوصل رسالة للعالم أجمع بأن شعب غزة يستحق السلام.
3: كل هالمشاهد بتختصر فكرة واحدة، المونديال اللي يفترض انه يبعد الناس عن السياسة كتير كتير سياسة.
0: تتابعونا بعد الاعلان. تصعيد امريكي ايراني.

0: في جديد التطورات الأمريكية الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي. وأكدت القيادة أن الموجة استهدفت منشآت مراقبة ساحلية ومراكز قيادة عسكرية إيرانية ومواقع دفاع جوي وقدرات بحرية، في وقت سمع ذوي انفجارات في هرمزجان وبوشهر وجبهار وسيريك وكونارك. توازيا، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدات علي السالم الجوية في الكويت وناقلتي نفط حاولت المرور عبر مسار في جنوب مضيق هرمز، وصفا الممر المائي بالغير آمن طالما استمر القصف الأمريكي في المنطقة. وكانت السفارة الأمريكية في البحرين حثت الأمريكيين المقيمين على توخي الحذر بعد حصولها على معلومات تشير إلى إمكانية استهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة، في حين تتصدى الدفاعات البحرينية والكويتية لمسيرات إيرانية.
1: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
2: تحياتنا للجميع من راديو 2ME أستراليا 1638 AM. منتابع نحن وياكم بهالأثناء بلقاء مباشر على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا على الهواء الكاتب والصحافي والمحلل السياسي الأستاذ علي سبيتي. من حيك أستاذ علي، صباح الخير.
3: صباح النور
2: أستاذ علي، شكرا لوقتك. اليوم بهالأجواء المتناقضة في قسم من العالم يلي اليوم عم يحتفل بالمونديال وبطولة كأس العالم 2026، وكمان جزء آخر اللي اليوم عم نشوف حرب ودمار وقصف ويعني تهديد بمنطقة الشرق الأوسط، فهيدا المشهد المتناقض كيف بتشوفه؟
3: يعني بيعبر عن تركيبة المجتمعات والأنظمة، يعني في مجتمعات مركبة بطريقة وعيها بيخدها على الفرح، بيخدها على التنمية، بيخدها على إنها تعيش مرتاحة عند حقوقها المدنية حقوقها السياسية. في مجتمعات، وهذه للأسف الكثير من بلدان العالم الثالث، يعني ما زالت هذه المجتمعات بتعيش أجواء يعني لحتى ما نقول متخلفة، مجتمعات ما قادرة إن تفكر بطريقة سليمة، وعيها دائما بحطها بالأزمات، ما قادرة تطلع من أزماتها، من أزمات الفقر، من أزمات الحقوق، من أزمات الحق السياسي. وهذا طبعا له علاقة بعدة عناصر وعوامل، يعني ليس المسألة مش مرتبطة بشغلة، وأول شغلة مرتبطة بطبيعة الأنظمة السياسية اللي بتأخذ على عاتقها هي تطوير المجتمعات، كما أنه المجتمعات بتعكس نفسها من خلال طبيعة النظام السياسي، يعني مرتبطين ببعضهم. فعندما يكون المجتمع مجتمع متخلف عندنا نظام سياسي متخلف، عندما يكون مجتمعات نحن منا عم تحسن شروطها بالحياة بالتأكيد من يساعدها أحد على أنه تحسن شروطها بالحياة. لمن شانك نحن منشوف أنه دائما الحروب موجودة بالبلدان بسموها فقيرة أو البلدان العالم الثالث أو الدول النامية بشكل عام. هلأ الكبار ما بيتقاتلوا، شوف الصراع مثلا بين الصين والأمريكان قديش على أوجه اقتصاديا لكن ما بيتقاتلوا.
2: نعم.
3: حتى الروس يعني هذه من بعد الحرب العالمية الثانية أخذوا قرار أنه الدول الكبيرة ما عادش تتقاتل، اللي بيتقاتلوا من خلال الأدوات.
2: نعم.
3: أما هني من بعضهم يتقاتلوا معش يتقاتلوا.
2: نعم. أستاذ علي، منرجع ننتقل معك اليوم، خلينا نبلش بلبنان. زيارة رئيس جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الوزير الخارجية مارك روبيو، كيف يعني بتشوف هذه الزيارة وما قد تحمله بالوقت اللي عم بيكون في معارضة بالداخل؟ اليوم التركيز اللي صار كمان حول لباس الرئيس وعقيلته وطريقة الاستقبال، فكيف بتشوف اليوم هذه الزيارة من يعني تحليلك؟
3: يعني هي للأسف أنه كان موعود، اللبنانيين موعدين بأنه زيارة الرئيس يسبقها انسحاب إسرائيلي ضمن قرى معينة محدودة ما يسمى بالمناطق التجريبية. للأسف هالشي ما صار. يعني كان على أساس موعودين أنه هذه بتكون خطوة جيدة باتجاه أنه زيارة الرئيس لواشنطن ما كانت ناتجة عن فراغ، كانت ناتجة أنه سبقها انسحاب إسرائيل، وبالتالي التفاهم اللي حصل برعاية واشنطن عم يأتي ثماره في هذا المجال. فما صار هالشي للأسف، هذه نقطة ضعف. بالنسبة للمعارضين أنا أعتقد في غلو بالمعارضة، يعني عمليا هذه القوى اللي عم تغالي بمعارضتها منا موزونة، لأنه حقها أن يكون لها موقف من رئيس الجمهورية بأي مسألة من المسائل، أي موضوع من الموضوعات، وخاصة بيك موضوع حساس. بس أنه يوصل هذا الغلو إلى هذا نوع من الإسفاك والتهوين والتخوين، هذا يعني ما بيليق بقوة بتحمل مشروع مقاومة. يعني هذا للأسف، وخاصة أنه هذا حق الاختلاف، هذا مشروع، لكن مش الاختلاف ليس مبنيا على التسفيه ولا التخوين كما ذكرت.
2: نعم.
3: وبالتالي نعم. أن تتخذ خطوات يعني من غير لائقة، بغض النظر أنا حقي أن أختلف مع أو ضد، أن أكون مع أو ضد، هذا طبيعي بالسياسة، وفي حدود للسقف لعملية المنروع على الشخصني وعلى السياسة.
2: نعم صحيح،
3: أنا بختلف معك بالسياسة، طريقي غير طريقك، أنت ملاقي هون أفضل ملاقي هون أفضل، بعدين في هذه الخيارات، في اليوم أنت مشارك بالحكومة، بدك شيء تعترض تعترض داخل الحكومة، موجود بمجلس النواب، بدك تعترض بده يعترض بيعترض بمجلس النواب، حقه عم يعلى الصوت، عم يقفوا بيختلفوا على تنكة البنزين هيك موضوع.
2: نعم.
3: لازم مسألة طبيعية يعني، لكن للأسف هذه لازم تكون ضمن الأطر، خاصة عندما تكون هذه القوى كلها ممثلة داخل المجلس النواب وداخل الحكومة، يعني أهم مؤسسات، وبالتالي رئيس الجمهورية عم يعمل حقه بغض النظر الآن عن هذا المشروع، لكن هذا حقه دستوريا. وبالتالي عندما ترمى الطابة بملعب مجلس النواب أو الحكومة، ساعتها إذن بيكون في آراء مع وضد في هذا المجال، يمكن يمشي هذا المشروع يمكن ما يمشي.
2: عظيم.
3: نعم.
2: كيف تتوقع تكون يعني اليوم ما حيملوا الرئيس جوزيف عون، خاصة يعني كمان اليوم عم بيشترط الانسحاب الإسرائيلي، مقابل يعني كمان اليوم نزع سلاح حزب الله وسيطرة الجيش على هذه المناطق، يعني لحتى يكون في التزام باتفاق الإطار، هل برأيك يعني قد تؤثر يعني قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتنياهو بالانسحاب، وعلى يعني طبعا تنفيذ المطلب اللبناني؟ كيف بشوف يعني هذه المطالب اليوم اللي رح تطرح بالبيت الأبيض؟
3: الوزير الخارجية كان واضح أنه الخط الشغال هو الخط التفاهم المبني بين المفاوض اللبناني والإسرائيلي برعاية واشنطن، يعني فصل عمليا موضوع إيران عن موضوع لبنان. هذا من جهة، من جهة ثانية أنه ما في شيء استجد في لبنان على أنه تقدر الحكومة أن تكون لها قدرة وسطوة على تنفيذ ما التزمت به، هذه الثغرة بعد موجودة، موقف حزب الله والثنائي الشيعي بشكل مباشر والقوى المتحالفة مع الثنائي الشيعي رافضة بشكل كبير لهذا المسار ورافض لتسليم السلاح، يعني ما زالت المعضلة هي والموقف هو، وبالتالي السلطة لم تخطو خطوة عملية بهذا في هذا المجال. فإذا روح مكانك، يعني السلطة ستراوح مكانها في هذا المجال ولم تتقدم خطوة، لأنه في عنا موقف رسمي نحن واضح من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل الحكومة أنه لن يدخلوا مع حزب الله في نزاع، وبالتالي لا إمكانية إلى أن يكون هناك نزع لسلاح حزب الله بالقوة، وحزب الله لن يعطي سلاحه لا بالقوة ولا بغير القوة. فهذا الموقف، فإذا وهون في شك إسرائيلي إنه لحد الآن تصريحات إسرائيلية إنه بقولوا بشك إنه هذا اللبناني منه قادر، يعني السلطة في لبنان غير قادرة.
2: نعم.
3: وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، مشان هيك دائما الرهان الآن يعني السلطة في لبنان تراهن على أمريكا. يعني هني ما مستعدين يعملوا شيء، ما بدهم يعملوا شيء، ما قادرين يعملوا شيء، فبدهم حدا يعمل عنهم.
2: كيف تفسر يعني هذا التصعيد الغير مسبوق اليوم؟ اللي طبعا اليوم عم نشوف توسيع الضربات والتزويد بالوقود من المطارات يعني طبعا الإسرائيلية، والتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني حتى يعني كمان بالمقابل إيران اللي عم تهدد دول الخليج، عم تهدد نسف المطارات، وكمان بنفس الوقت القواعد العسكرية ومحطات تحلية المياه بدول الخليج. كيف ترى يعني هذا التصعيد؟ هل بعد في إمكانية التحاور، بعد في إمكانية العودة إلى المحادثات والمفاوضات، أم الأمر خلاص خرجت عن نطاقه، أمور خرجت
3: يعني عن نطاقه؟ التهديد الآن يستغل من أجل الضغط، كورقة ضغط على بالنسبة للأمريكان، كورقة ضغط على إيران مشان ترجع إلى المفاوضات. لكن إذا ما رضخت للمفاوضات بطبيعة الحال في بده يقضي الأمريكان إجراءات. طبيعة هذه الإجراءات حتى الآن في شيء معلن، في شيء مش معلن، في معلن إنه حيضربوا الطاقة يعني اللي بعد ما ضربوها وما استهدفوها، وفي تلويح بأنه بإمكانية أن يكون هناك دخول بري محدود في هذا المجال. الإيرانيين عم يردوا على هذا الردود إنه إذا أنتوا عملتوا هيك نحن حنضرب الطاقة كذلك الأمر في دول الخليج. فالآن نحن أمام موقفان يعززان من نزعة الحرب. نعم. أكثر منهما من أن يعززا نزعة العودة إلى المفاوضات. بتقديري ما فينا نقارن الآن إمكانيات وقدرات إيران كقدرات الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة إذا كان هناك عم يحكوا إنه الآن ممكن إسرائيل تطلع القط إذا ما تم استهداف إسرائيل من قبل إيران.
2: نعم.
3: يعني بمعنى عودة جديدة إلى شكل الحرب التي فتحت على إيران بداية. إلا إذا كما ذكرت أنه ممكن دائما بالثواني الأخيرة الإيرانيين بيتحركوا باتجاه العودة إلى المفاوضات، وبالتالي بيحركوا الوسطاء. هلأ في شيء مجهول هو طبيعة الموقف الخليجي، يعني صحيح. هذا الموقف الخليجي عم يدفع
2: يعني وزير الخارجية السعودي، هذا اللي كان بدي اطرحه استاذ علي. اليوم السعودية عم بتتناقش مع حلفائها من دول الخليج ومصر لتهدئة الأجواء، كيف ترى يعني موقف السعودية من هالناحية؟
3: ما هن المشكلة بدول الخليج انه كلما وصلت الامور الى ان تكون هناك ضربة قوية لإيران بيتحركوا دول الخليج لإيقاف هذه الضربة، وهذا ما عبر عنه ترامب يعني أكثر من مرة أنه تجيني اتصالات وقف ما بدنا تضرب. فحقيقة موقف الدول الخليج ملتبس، يعني بده نقاش.
2: نعم.
3: طويل لحتى نعرف نحلل ليش هالموقف الخليجي، رغم أنه من مصلحتهم أنه تنضرب إيران. لأنه بيّن أنه هني مشكلتهم مع إيران ومشكلة إيران معهم، لأن
2: نعم.
3: إيران ما بتقدر ترد على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا السفينة الأمريكية بالبحر ما بيقوصوا على
2: نعم.
3: الإيرانيين، بيقوصوا على دول الخليج لأنه الأسهل نقط الأضعف في
2: نعم.
3: هذا
2: نعم.
3: المجال، وما بيقدروا الخليجيين يردوا.
2: شكرا لألك.
3: الأمر ما بيقدروا يأخذوا موقف مثلا
2: نعم.
3: ليش ما بيأخذوا موقف بأنه نقاطعوا إيران إذا كانت إيران هي عم تلعب بأنه والقدم هددتهم انه مش قادرين ياخذوا حتى موقف مثلا انه مع ايران قطع علاقات. يا اخي انت بوادي ونحن بوادي، انت بمطرح ونحن بمطرح،
2: نعم.
3: حتى هذا الموضوع ما قادرين ياخذوه. بعدين وين حلفائهم؟ في هناك ترتيبات امنيه، وبالتالي هناك امضاءات على امن مشترك خاصه مع الباكستاني ومع المصاروي،
2: نعم.
3: يعني ويعتبرون امن المملكه من امن باكستان وامن مصر،
2: نعم.
3: ما شفناهم تحركوا
2: يعني هذا فعلا.
3: في شيء أسئلة كثيرة للأسف ما بتعرفي لأنت شو، هل هناك يعني بتشوف أنت على إيران بهذه الرقعة الجغرافية محاطة بأعداء من كل حد وصوب، ولكن كلهم لا يريدون لإيران إسقاط إيران؟ في شيء مش معقول،
2: مش زابطة. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الصحفي الأستاذ علي سبيتي على هذا اللقاء.

0: Gold app now.
1: Go.
2: I thought you'd never ask.
0: And listen for free. 2ME Australia and 2ME Gold. 2ME Gold.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: وهلأ رح نكون مع أفضل ما ورد بالبريكفست شو 16:38 AM راديو 2ME.
6: بدنا نوقي صوت الراديو لنسمع بعضنا إذا بتريد.
7: ألو،
6: حضرتك على الهواء.
7: ياه أوكي، أنا بقول لك ليش الدول الخليج ما عم يردوا.
6: نعم.
7: أولاً لأنهم هن جرون على معركة جر إسرائيل وأمريكا، وهن ما نردين على معركة نهائياً، فلأي كيف؟ فلذلك لهالسبب ما عم يردوا على إيران، لأنه ما في شيء بينهم وبين إيران أصلاً، فلهالسبب ما عم يردوا. هذه كل القصة.
6: بس هني عم يستهدفوا يعني أراضي.
7: دول الخليج نجروا على المعركة جر، ما أنه على قبل المعركة نهائياً. فهمت علي كيف؟ لهالسبب ما عم يردوا، لأنك ما بدنا نوسع الشقة الخلاف بيننا وبين إيران، بس هيك.
6: نعم.
7: وهذا رأيي، ما بعرف.
6: أكيد بحترم رأيك وجهة نظرك. عندك أي تعليق على زيارة الرئيس هون إلى واشنطن؟
7: أنا بتمنى ينجح بالزيارة، وحزب الله يفهم إنه هو مش قد إسرائيل، عليه أن يسلم سلاحه للجهات الدولة اللبنانية. مع أني أنا كنت من أشد المؤيدين لحزب الله، بس لكن هلأ بهالظروف هاي ما لازم يكون سلاح بيده. الدولة هي تتحمل مسؤولية كل لبنان.
6: نعم،
7: وهذا رأيي.
6: بحترم كتير رأيك يوسف، شكرا لمداخلتك واتصالك. وانت مع أي فريق، مع أي منتخب كنت الليلة؟
7: الليلة اليوم. أنا كنت عم شج، أنا دافع 100 دولار على أسبانيا.
6: واو، ربحت يعني.
7: رهنت علي.
6: لو زدتهم شوي
7: وحياة الله، من أول ما بلش اللعب كان بدي حط عليهم $1,000 أنه ما بيخسروا نهائيا.
6: حلو،
7: هيك
6: يلا
7: إحساسي بقلي.
6: مبروك على كلين.
7: ميت ما بتعمل شيء anyway.
6: لا مش الحال، مهم أني فازوا يعني، أنه أكيد الفريق
7: قوي. أنا مشغل أنا وناسع كمان على الربح.
6: كيف؟
7: الناس مأيدين أرجنتين. أنا كنت عند الأسبوعين أسبوعين هي حترقى نووي كذا بشرط هاي 100 دولار كمان، حتى أنا 100 دولار بشرط، بس ما هاي يكون
6: بيدفعوها مثل الشاطرين. أوكي يوسف.
7: بس أنا بصراحة بحب ألمانيا وبحب البرازيل صراحة.
6: ليك ما أحلي، خليك ألماني. خليك ألماني. أي ما علي، يلا
7: من وقت ما بلشت من وقت موعد على الدنيا وأنا بحب ألمانيا وبحب البرازيل.
6: لا بدك تنقي يا البرازيل يا ألمانيا، ما فيك تنقي اثنيناتهم.
7: بالدرجة الأولى ألمانيا والله.
6: خلاص يلا، صرنا أصحاب. شكرا لك يوسي. أهلا وسهلا فيك، رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو 2ME أستراليا. أنا كنت عم بسمع النتيجة. كنت عم تابع النتيجة. نعم حلو كتير.
8: أنت عطولك تأخذ الخبر من آخره.
6: أنا لا بي بي بي لا أنا بتصلني النتيجة.
8: لاتشي هذا اعتبريها لاتشي هذي.
6: لاتشي بعرف، يعني بدك تنتقل على السياسة، هات لنشوف.
8: ما هي انتقلنا باللاتشي نحن.
6: أي يلا، هات لنبلش بالسياسة، هات لنشوف. شو عندك الخبر من أوله؟ عطيني الخبر من أوله أنت.
8: ما تأخذي آخره أنت.
6: كعمي لا، ما رح أخذ آخره. بلش أنت بأوله، أنا بشوف بالآخر.
8: بالنسبة لدول الخليج، بالنسبة لدول الخليج اللي عم ينحكى انه ليش دول الخليج ما عم بترد، ليش ايران عم تضرب دول الخليج؟ طب ما سألنا حالنا نحن الجنود الأمريكيين وين يطلوا ومن الطيران والكصف على إيران من أين عم يطلع؟ أي أجواء عم يستعملوا؟ أي أراضي عم يستعملوا الأمريكيين؟ من أين عم يطلع الضرب على إيران؟ هيك إيران عم تضرب يعني مزاجر حابة تضرب وبات؟ ما في حكي كمان بده ينحكى. القواعد الأمريكية اللي بالأردن وبدول الخليج ما هي اللي عم تضرب إيران.
6: بس تستهدف بتستهدف محطة لتحلية المياه بالكويت، هيدي هونيك في قاعدة برأيك أمريكية؟
8: إيه بس والقواعد والمطارح المدنية اللي على السور اللي عم تستهدف بإيران هي قواعد عسكرية؟
6: لا ما عم بقول لك أنا عم نحكي عن الموضوع.
8: عم نحكي عن مناطق مدنية هن بإيران.
6: نحن عم نحكي عن دول الخليج. نحن عم نحكي دول الخليج ليش عم تستهدفوا
8: من الكويت ومن الأردن ومن دول الخليج عم يطلع عليهم الطيران والصواريخ عم تطلع عليهم من هونيك الجماعة. يعني مش عم أقول إنه لازم يعملوا هيك ولا عم أقول لازم ينضرب هيك، بس ما في كلمة بده يحكي الواحد كن عادل. الواحد مع من ضربه من دول الخليج الإيراني الخليج، والأمريكان عم بيحاولوا مثل ما قال الأخ اللي قبله عم بيحاولوا يورثوا دول الخليج بحرب ما خصهم فيها. ما لهم علاقة فيها دول الخليج أبدا، بس الأمريكان عم بيحاولوا يورثوهم بطريقة معينة. يعني عرفت كيف؟ إنه عم يضربوا من عندهم وإيران بترد عليهم وأمريكا وأمريكا
6: إيه. طيب ليه مهدي منون يعني معنيين بالوقت يلي دفعوا كل شيء في أموال على حماية أمنهم يعني هني كمان متخوفين من إيران وهني ضد إيران.
8: طيب إيران قد صرح حد شيء مرة هي اللي بلشت الحرب على دول الخليج.
6: في عندهم تخوف منها لأنه عارفين.
8: طيب الخوف يعني الواحد بده يبني على النوايا.
6: شو بده يبني على النوايا؟
8: ما بده يبني على النوايا.
6: ليه بده تخصي باليوم إيران 60%؟ ليه بده تخصي 60% من اليورانيوم مثلاً؟ أنا شو الهدف منه؟ شو الهدف منها؟
8: لا غير أغراض سلمية اللي حواليها.
6: بس كانت هي كانت عم بتكذب يعني كانوا عم بيقولوا أنه لأغراض سلمية. هل هي بحاجة لهذه النسبة العالية؟
8: بعد لحد هلأ ما استعملت ولا أي شيء ضد أغراض حربية إيران. بعد لحد هلأ استعملت شيء كيميكول، استعملت ضربت حدا بالكيميكول أو شيء، أعلنت أنه هي عندها قنبلة نووية شيء. أصلا هي بشريعتهم الإيرانية حرام استعمال هذه المواد للحرب.
6: نعم
8: بشرعهم موجودة هذه.
6: شكرا لك. نعم اكيد بحترم رايك جاد. شكرا لك.
8: شكرا لك انك اعطيتيني وقت يعني عرفتي كيف لحتى
6: الحمد لله
8: نشرح بس انه ليش عم تضرب ايران دول الخليج.
6: نعم
8: ما في كمان كلمه حق بدها تنحكى. منين عم تضرب ايران؟
6: نعم
8: عم تضرب من دول الخليج.
6: شكرا لك على المداخله. خلينا
8: شكرا لك
6: اهلا وسهلا فيك.
8: شكرا كثير لك.
6: متابعين نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي استراليا على 1638 ايام مع مزيد من التعليقات على الهواء 02963333 0 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. بالنسبة ل ما عم تتلقي دول الخليج السؤال اللي طرحناه، ليه ما عم بترد دول الخليج بشكل على يعني بحجم الضربات اللي عم تتلقيها من إيران؟ هيدا هو طبعا سؤالنا. وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، تعليقكم ومداخلاتكم على الهواء على 02-965-330. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمي كمان مع أراءكم على الهواء من جديد. رح نستقبل معنا اتصال على الهواء بخلال هالوقت. معنا منير من منطقة ستراثمور ميلبن. صباح الخير.
1: صباح النور مدامك، كيف كن اليوم؟
6: يا هلا منير، صباح النور.
1: يلا على شغل ثاني خليني ياتي بس بتقول اسبانيا، انا بحكي على الكره، اسبانيا لعب ممتاز حقيقه.
6: اوكي
1: بس انه يطرد لاعب مدامك كلود. اوكي يعني انا بشوفه باطل كثير، باطل هذه العمليه انه يطرد لاعب على شغله بسيطه. اوكي وفي كم شغله عداها الحكم رايت لما طفشوا هيدا اللاعب لما وصلت الكره لاله، بس انه يطرد لاعب مدام كلود لانه ما بعتقد كان فيهم ياخذوا هدف لما كان هيدا انزو او whatever his name alright. فبعتقد سيئت بعض القضايا اللي طرد هيدا اللاعب لانه بشوفه باطل يطرد لاعب في كأس العالم في نهائي يعني اخر لعبة. هيدا رأي فقط، انا مني هيك يعني كوريجي هاي واحدة. بس بدي اسأل السؤال لمدام كلود اذا فيك تجاوبيني، شو معنى كلمة ارهاب اذا فيك تجاوبيني مشان يكون عندي شويه معلومات.
6: هلا مساله هيدي شو يعني مين الارهاب مين هلا هي اكيد تعددت صار مين ما كان يعني بيصير في يلقب ب حسب حسب السياسه هلا كانت ارهاب معروفه السياسة. عنده هيدا التشدد عنده هيدا عدم قبول الاخر مثل القاعده مثل داعش مثل غيرهم يعني انه ما بيقبلوا غير فكرهم ولكن هلا يستعمل الارهاب اذا كان في هنيك مصالح مثلا اذا بدأ.
1: نعم اوكي يعني اذا يستعمل اذا كلمه فينا نستعملها باي مجال بيعجبنا مش اذا عندنا قوه أنا عم بحكي على الإرهابي هيدا عضو جزيرة أبستين أوكي أنا هيك لأن هو هيدا مو من عندي هيدا العالم كله بيعرفه أنا سؤالي له لتدمر جسور ولتدمر مدارس ولتدمر مستشفيات ولتدمر بأي حق أنت تعمل هيك هل سرقة النفط الإيراني ليقتل الشعب الإيراني مثلا مدام كلود بتفجير الجسور وتفجير كل شيء للحياة هوني بس مشان انت تسد ديون امريكتك الارهابيه اللي هي مديونه 40 تريليون باسم اسلحه نوويه مدام كلود ما احنا دم بالعراق من قبل ارهابي امريكي اخر بهيدا الاسم ما احنا بنعرف اي دوله عم نتعاطى مع احنا عم نتعاطى مع دوله ارهابيه قتلت 120 مليون هندي لاقتصاد بلدهم
6: عزيز
1: احنا يعني بدنا نتخبى ورا اصابع اذا متى بنتخبى ورا اصابع انا مدام كلود انا بتمنى حقيقه انا عن نفسي هذا راي شخصي قد احاسب عليه ما بعرف انا بتمنى ايران تملك النووي يعني بتمنى وبتمنى يكون هذا الصواريخ توصل الى دوله الارهاب
6: هل الآن يعني بتتمنى نعم. ايران
1: لا بهيدا الارهابي
6: طيب اليوم مع ايدي او مع عم بتقوم في ايران من خلال استهداف الدول العربيه
1: وين مدام كلود وين عم بتقوم في ايران باي محل عملت ايران ما بدنا نرجع على نفس الموضوع
6: لا مش عم تسمع اخبار انه استهداف دول الخليج
1: ما هي يعني هذه الدول بتكون مدام كلود يعني بدكم ان دوله صغيره تطلع 1% من ايران تملك نووي أنا عم بحكي على دولة الإرهاب الثانية اللي هي إسرائيل ودولة كبيرة مثل إيران لا يسمح لها لتحمينا في أي منطقة هيدا مدام
6: عظيم شكرا لك منير على مداخلتك أهلا وسهلا فيك رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومشاركتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع إن كان بالنسبة لنتائج المونديال وفوز إسبانيا على منتخب الأرجنتين 1-0 أو بالنسبة للضرب الدول الخليجية اليوم واستهداف إيران لدول الخليج خلينا نسمع آراءكم وتعليقاتكم على الهواء.

0: بنرجع لكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. رشيد من تشستر هيل سيدني، صباح الخير.
1: صباح الخير وأحلى صباح مع أحلى كلود وأحلى إسبانيا.
0: الله يخليك يا رب، صباح النور.
1: أنا مع الأخ اللي كان يحكي قبل شوي، متفق معه بالسياسة مش متفق معه بالفوتبول، لأنه ما صار أي نوع الأنوي، كان مراقبة قوية، ولما أعطوه الكرت الأحمر بيستاهله ورجعي على اللعبة، واضح ضربه ودفشه دفشه لحد يعني ما كان بعيد عن الجول. إسبانيا تستحق، كان 80% إذا مش 90% مسيطرة على اللعب، زي الأولاد الصغار بيلعبوا مع هذلاك كلهم على الدفاع، وهم كانوا الإسبان كلهم هجوم، لعب بجنن، لعب يستحقوه كل جدارة. نعم. بغض النظر مع مين، أنا ما بحب الأرجنتين بكل صراحة، بس يستحقوها فعلا الإسبان، يستحقوها
0: إسبانيا. نعم، يعني بتقول إسبانيا بتستحق الفوز.
1: تستحق إسبانيا أصلا في كل الجيمز كامينغول دخل فيها.
0: أوكي نسبة.

0: فيفا إسبانيا.
1: أحلى أغنية لإسبانيا وأحلى شعب إسباني.
0: فألف مبروك, ألف ألف ألف مبروك لإسبانيا, بتستاهل وبتستحق. بنرجع منروح للمواضيع السياسية, شو تعليقك على موضوعنا لليوم؟
1: دكتور, الدول الخليج تنضرب مش لأنه إيران تضربهم, لأنها بدها تضربهم. هذا خلينا نكون منطقيين, أمريكا هي صنعت المشكلة وإسرائيل آخر شيء بعد المتفقية. إسرائيل دفشت أمريكا وبدهم يورطوا الخليج بالموضوع. للأسف الشديد دولنا العربية بتدفع الثمن وعم تخسر, وكل الأموال اللي يفلسوهم, وإسرائيل في النهاية المنتصرة تقولنا هي موجودة برا, فبحاول يورطوا الخليج ليفوت بها لإسرائيل اللي راح تربح. بس إن شاء الله ما حتزبط معهم ويستحقوا. يعني لك بتقولي لي بضربه, طب ما يا أخي ما بضربه, وين بضربه؟ بضربه كل المواقع العسكرية. ليش جاي بتدب لحضنك؟ جاي بتدب لحضنك لهاجمني, بدك شي أنا هاجمك؟
0: شكرا لك رشيد. في هذه الأثناء حسب وكالة تسنيم, دوي انفجارات في تبريز وتشبهار وكنارك وبندر ومهشر وبندر إمام خميني, ما بعرف إذا لفظت الاسم مزبوط, ولكن هذا التصعيد الغير مسبوق, ودخلنا بالليل التاسع على التوالي من خلال هذه الهجمات الأمريكية على عدد من المناطق في إيران. منتابع نحن وياكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء. معنا من منطقة أوبرن سيدني, معنا محمد. صباح الخير.
2: صباح النور يا أبتكر. صباحك ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا رب, صباح النور.
2: بس نقول مبروك لأسبانيا, يعني مبروك للإنسانية. بسطنا لهم لأسبانيا, لأنه هن الإنسانية. بس يكون الحكم عادل هيك بيطلع النتيجة. الحمد لله أنه ربحوا. بس حابب علق مدام كلاود على رئيس جمهوريتنا اللي بنحترمه, يعني على الاستقبال هيدا, يعني نصيحة يرجع لأنه بين من عنوانه على الاستقبال, وراحين بالسبون, يعني عارفين انه ما في استقبال رسمي. مدام كلاود ما بدهم ينا نكون قوايا, اني بس اللي لازم يكونوا قوايا. اذا ايران بدهم يضعفوها لانه عنده سلاح, وإسرائيل عدو الإسرائيلي عنده كمان, ليه ما بيمنعوها لإسرائيل؟ ليش؟
0: عظيم, شكرا لك محمد. كنت بتمنى يكون الاتصال أوضح, بس كيدي وصلت الفكرة. رح نتابع مع زياد من ريفرود سيدني. صباح الخير لك زياد.
3: صباح الخير صدنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
3: كلنا سمعنا هيديك اليوم الرئيس الأمريكاني وقت اللي قال إنه صار لازم نفرض انه يدفعوا لنا على فتح مضيق هرمز ونصير ناخد رسوم, لان مسموح لإله يجي من اخر الدنيا هو ويفرض رسوم على العالم وفي شيء ما له فيه وممنوع على ايران مثلا. هيدي اول شغله. تاني شغله,
0: بس رجع غير بموقفه تاني يوم.
3: خلص قلنا شو حكي, ما قلنا شو غير.
0: أي بس ما هيدا موقف, هيدا موقف.
3: شو في بالنوايا, ما انت بتاخدي حكي الواحد شو في بقلبه, شو في بالنوايين, مش بيرجع كان يوم بيغير. شغلة تانية, مسموح للسعودية انه تعمل كمان انه تخصي اليورانيوم بمستوى انه بدون رقابة بدون شيء. ليه للسعودية مسموح لإيران مش مسموح مثلا؟ ليش مسموح لإسرائيل يكون عندها سلاح نووي ومش مسموح لإيران؟ ليه بدنا ما هيدا المنطق, هيدا المنطق والكذب على العالم والضحك على الناس. ليه؟
0: شكرا لك زياد. خليني اخذ اوكي. تفضل زياد بعدك معنا. فصلت.
3: نعم
0: تفضل, كنت عم تكمل. نعم. فكرتك.
3: نعم. لابد يكون عنده الامريكان قواعد, لابد يكون عنده القواعد بكل الدول العربيه الامريكان مثلا. شو عندهم مصالحات قليله مثلا؟ في السعوديه تروح تعمل قاضي عسكري بامريكا؟
0: منا بحاجه. هلا في
3: فاذا لشو حاجه الامريكان بالخليج؟
0: انه فيهم يكونوا بدونه
3: بس لا, هيدي موجودة بس لسرقة العرب.
0: أوكي. شكرا لك زياد، كمان هيدا رأيك، رح نتابع نحن وياكم مع أستاذ هاني من لاكيمبا. سيدني صباح الخير.
4: صباح الخير سيدكلوز، صباح الخير حدث المستمعين الكرام.
0: يا هلا صباح النور.
4: أنا بس على الرياضة.
0: تفضل.
4: وأنا بقول شعب الإسباني مبروك الفوز تاني مرة بيربحوا كأس العالم. نفس الوقت رئيس الجمهورية الأمريكية مفروض يسلم الفائزين الكاس. على آخر لحظة جبروا الفيفا إنه لازم يطلع لأنه كان حابب الأرجنتين اللي تربح، لأنه الأرجنتين بأيدوا موعد إسرائيل 100% حكومة وشعب، بينما الإسبان من الملك لآخر واحد بالشعب الإسباني بأيد القضية الفلسطينية. لهالسبب يعني الشعب يعني الإسباني مبروك
0: بسبب موقفهم؟ بسبب موقفهم من فلسطين؟
4: يس. نعم.
0: بس هيدي رياضة. إنه حتى كمان ما كمان المنتخب المنتخب الإسباني يلي كمان بيروزوا بيعملوا سبونسر لشركات إسرائيلية.
4: بس إنه شيء بيشجع أكثر إنه فيهم باك جراوند كويس بالنسبة للقضية الفلسطينية.
0: نعم. شكرا. نعم شكرا لك على المداخلة. بتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق إن كان بالنسبة لنتائج المونديال وفوز إسبانيا على الأرجنتين بفارق 1-0، فكيف بتشوفوا النتيجة؟ هل أنتوا راضيين عنا؟ واللي حابب كمان يحكينا عن الموضوع اللي كنا أثرناه، ليه دول الخليج ما بترد بنفس الحجم يلي عم تستهدف فيه من قبل إيران؟ واليوم عم تتصاعد المخاوف من دخول منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من الصراع اللي تعرف بحرب المياه، بظل تقارير عن استهداف منشآت حيوية للمحطات المياه. وأفيد التقارير أنه هجمات إيرانية استهدفت محطات لتحلية المياه بالكويت، حكي تقارير أخرى عن تعرض منشآت لتحلية المياه داخل إيران لضربات أمريكية، الأمر ليثير مخاوف من اتساع نطاق استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية. بسياق كمان عم تتواصل في أزمة نهر الليطاني، وصل تحذيرات من زيادة التحديات المائية بالمنطقة بوقت بيشوف في مراقبون أنه المياه يلي ممكن تتحول إلى أحد أبرز محاور الصراع الإقليمي خلال المرحلة المقبلة من كم سنة لورا، يعني من شيء 4-5 سنين إذا ما كان أكثر. حكينا عن هيدا الموضوع، بتذكر كتير منيح أنه الأيام والسنوات المقبلة رح تتحول الصراعات والحروب من الحرب على النفط إلى حرب المياه، والظاهر أنه اليوم بلشنا نعيش على هذه الحرب.

0: Tune in to the 2ME Drive Time Show afternoons from 3 p.m. Monday to Friday and join in the discussion on the hottest topics. And of course, hear the best in Arabic and the best in English music. We'll go to a short break and we'll be right back with you. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية
2: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح تكاليفنا مجانية أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة دعاوى التأمين دعاوى السيارات العمل والبناء الهجرة بيع شراء وأجار وعمل الوصية أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم أول استشارة مجانية اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1710
6: منيح زمطنا هالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6-2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدي
3: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع كيري تخوري
8: شكرا طارق وفي العناوين قصف أمريكي على مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية مدنية أندي بورنم يخلف كير ستارمر في رئاسة وزراء بريطانيا واحتفال مدريدي مليوني في انتظار الأبطال العائدين من أمريكا الشمالية
3: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار
8: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافاً عسكرية أمريكية في الكويت بينما ضوت صفارات الإنذار في مملكة البحرين ولم يكن الأردن بمنأى عن ذلك ورغم النزاع المشتعل أعلن طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء في المقابل استهدفت الضربات الأمريكية مختلف المحافظات الإيرانية وشملت مراكز قيادة عسكرية وكذلك مدينة بوشهر التي تضم المحطة محطة الطاقة النووية. واشنطن اعتبرت توسيع نطاق الضربات ردا على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في الأيام الماضية. آخر التحديثات الميدانية في هذا السياق نتابعها معك فائزة مصطفى.
9: نعم ريتا، بحسب القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنت كوم، فإن القصف الأمريكي طال مراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات في مختلف المناطق الإيرانية. واعتبرت سنت كوم أن هذه الضربات تقوض قدرة الجمهورية الإسلامية على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين مضيق هرمز. في المقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن الهجوم الأمريكي على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين جنوب غرب تبريز، في حين دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إدانة ما وصفه بالجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد استهداف محطة نووية قيد الإنشاء في بوشهر جنوب غرب البلاد.
8: شكرا فايزة. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد قوي على أي هجوم إيراني، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة للتحرك دفاعيا وهجوميا ضد طهران. إلى ذلك سار آلاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون إلى الحدود مع غزة مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. إلى ذلك قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. تطورات هذه الاعتداءات الأخيرة في الضفة مع شروق أسعد.
10: تبدأ من الحدث الليلة وعمليا أدى إلى وفاة اثنين من الفلسطينيين هما من بلدة دير جرير القريبة من رمالله طيبة الليل. لم تهدأ منطقة رمالله عمليا تحديدا القرى القريبة من دير جرير بعد أن داهمها المستوطنون وحاولوا سرقة الأغنام. هذا ما يحصل بالعادة، عمليا يدخل المستوطنون ومن ثم يأتي الجيش لحمايتهم، وقام الجيش بإطلاق النار. كان هناك استنفار في تلك المنطقة، قبل ذلك منطقة سنجل إحراق نمات واسعة زراعية. وتحدث عن اعتداءات للمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط، سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 1500 اعتداء تشمل الضرب، إطلاق النار، محاولة القتل، حرق المنازل، حرق المركبات. يدخل المستوطنون وهم بالعادة مدربون، هناك مناطق معينة يتحدث عن القرى بين شرق رام الله ومنطقة الأغوار هي مستهدفة بالكامل، سنجل، كفر مالك، عين يبرود، بيتين، دير جرير وغيرها. نتحدث عن محاولة عودة الاستيطان إلى جنين شمال الضفة الغربية، عن اعتداءات أيضا في منطقة بيت لحم والخليل.
8: يتولى زعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنام اليوم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. وسيبلغ طول الأنابيب التي تعبر 13 دولة نحو 6000 كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب أوروبا. أخيرا سيحظى المنتخب الإسباني باستقبال حافل بعد ظهر اليوم لدى عودته من أمريكا الشمالية، مع توقع تجمهر قرابة 1 مليون شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. الصحافة الإسبانية أشادت بملوكها بينما تصدرت نهاية الحلم ودموع ميسي عناوين الصحافة الأرجنتينية. بهذا ننهي النشرة، أترككم مع ميشا خليل وبرنامج مراسي.

0: بدي احكي لكم حكايه. اول شيء سؤال: What is the most important factor for success? Well, this was discovered near Stanford University in the USA, where a psychology professor took a group of 4-year-old kids and put them in a room all by themselves. هخليكن هون مع وحدي مارشميلو لولي لربع ساعة. He told them, I'm going to leave you with one marshmallow for 15 minutes. When I come back, if the marshmallow is still here, you'll get another one. So you'll have two marshmallows. Now, to tell a 4-year-old kid to wait 15 minutes for something they like is like telling an adult to wait 2 hours for coffee, right? So what happened when the professor left the room? Of course, the marshmallow was eaten up. 2 out of 3 ate the marshmallow. 1 out of 3 would look at the marshmallow, put it back, pick it up, smell it, put it back, walk around the room, but not eat it. That one child already knew the most important principle for success: the ability to delay gratification, also known as self-discipline. Ooft, Anna, كنت أكل 100,000 marshmallow. No way كنت انطر ربع ساعة. زكينا عمري 4 سنين. سنين معكم على 2ME أستراليا. خليكم معنا لأحلى الأغاني من شرق الأوسط.
1: Let's do it. عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

Bulo. This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس أحمد الخطاط سينت أحمد الكاليغرافر كان بعهد المملكة الإمبراطورية العثمانية كان عنده بالبيت بالقسطنطينية خادمتين روسيات ربع على إيديهم وكل ليلة يشوفهم عم بيصلوا حسب الطقس الأرثوذكسي وصار مسيحي بالسر. بعدين عكبر بالمحكمة لمن أجبروه على الكلام امتلأ من الروح القدس وصرخ بصوت عالي إن أعظم الأشياء هو إيمان المسيحيين. وبعدين اعترف قدام القاضي بمسيحيته وصدر حكم الإعدام بحقه. نال أحمد إكليل الشهادة وانقطع راسه بأمر من الوالي الثالث من شهر أيار سنة 1682. هو الشهيد الجديد بالكنيسة الأرثوذكسية كان يكتب للسلطان بالخط العربي الفني أو كاليغرافي. وقبل ما يموت قال لهم كنت اكتب للسلطان بس هلأ رح اكتب اسمي بالفردوس بحبر دمي دم الاستشهاد. Rejoice, O new martyr of Christ, Ahmed the calligrapher, who through the Spirit became a living icon of repentance. You who once traced letters, help us in this hour to trace the cross upon our souls. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's 16:38 to EMEA Australia with Serene. Thank you for your company and hope you're enjoying the music. There's so much more to come on the one and only station that delivers the best in new and classic Arabic hits and the hottest in English music. Your Radio 2ME. Let's get back into it.
1: 2ME. Trusted. Talkback. Listen to Australia's only talkback. Listen to Talkback. 2ME. Talkback. Australia.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء
3: من أجل عالم ليس هكذا
4: با با با.
3: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي
5: أكشن
6: يس
3: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا اكتشفوا VCE تناسب عالمكم ابحثوا عن VCE

0: biggest hits.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذا 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
0: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
0: رزا فاضي. Only on 2ME.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوة الجبن بطرابلس أو عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME, no limits.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
5: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
6: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل الصدف على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن. والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
13: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/Arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
1: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
14: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار مع ريتا خوري.
3: شكرا طارق. وفي العناوين: قصف أمريكي على مدينة بوشهر الإيرانية التي تضم محطة نووية مدنية. أندي بورنم يخلف كير ستارمر في رئاسة وزراء بريطانيا، واحتفال مدريدي مليوني في انتظار الأبطال العائدين من أمريكا الشمالية.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه قصف أهدافاً عسكرية أمريكية في الكويت، بينما دوت صفارات الإنذار في مملكة البحرين، ولم يكن الأردن بمنأى عن ذلك. ورغم النزاع المشتعل، أعلنت طهران اليوم أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مستمرة عبر الوسطاء. في المقابل، استهدفت الضربات الأمريكية مختلف المحافظات الإيرانية وشملت مراكز قيادة عسكرية وكذلك مدينة بوشهر التي تضم محطة الطاقة النووية. واشنطن اعتبرت توسيع نطاق الضربات ردا على مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة في الأيام الماضية. آخر التحديثات الميدانية في هذا السياق نتابعها معك فائزة مصطفى.
16: نعم ريتا، بحسب القيادة العسكرية المركزية الأمريكية سنت كوم، فإن القصف الأمريكي طال مراكز قيادة عسكرية ومواقع للدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات في مختلف المناطق الإيرانية. واعتبرت سنت كوم أن هذه الضربات تقوض قدرة الجمهورية الإسلامية على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين مضيق هرمز. في المقابل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن الهجوم الأمريكي على شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين جنوب غرب تبريز، في حين دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إدانة ما وصفه بالجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد استهداف محطة نووية قيد الإنشاء في بوشهر جنوب غرب البلاد.
3: شكرا فايزة. توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس برد قوي على أي هجوم إيراني، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة للتحرك دفاعيا وهجوميا ضد طهران. إلى ذلك، سار ألاف الإسرائيليين بينهم مستوطنون وناشطون يمينيون إلى الحدود مع غزة، مطالبين بإعادة استيطان القطاع الفلسطيني المدمر جراء الحرب. إلى ذلك، قتل فلسطينيان اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون قرب رام الله في وسط الضفة الغربية المحتلة. تطورات هذه الاعتداءات الأخيرة في الضفة مع شروق أسعد.
17: تبدأ من الحدث الليلة وعمليا أدى إلى وفاة اثنين من الفلسطينيين، هما من بلدة دير جرير القريبة من رام الله طيلة الليل. لم تهدأ منطقة رام الله عمليا، تحديدا القرى القريبة من دير جرير، بعد أن داهمها المستوطنون وحاولوا سرقة الأغنام. هذا ما يحصل بالعادة، عمليا يدخل المستوطنون ومن ثم يأتي الجيش لحمايتهم، وقام الجيش بإطلاق النار. كان هناك استنفار في تلك المنطقة، قبل ذلك منطقة سنجل، إحراق نمات واسعة زراعية. وتحدث عن اعتداءات للمستوطنين منذ بداية هذا العام فقط، سجلت المؤسسات الحقوقية نحو 1500 اعتداء تشمل الضرب، إطلاق النار، محاولة القتل، حرق المنازل، حرق المركبات. يدخل المستوطنون وهم بالعادة مدربون، هناك مناطق معينة، يتحدث عن القرى بين شرق رام الله ومنطقة الأغوار هي مستهدفة بالكامل، سنجل، كفر مالك، عين يبرود، بيتين، دير جرير وغيرها. نتحدث عن محاولة عودة الاستيطان إلى جنين شمال الضفة الغربية، عن اعتداءات أيضا في منطقة بيت لحم والخليل.
3: يتولى زعيم الجديد لحزب العمال أندي بورنم اليوم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. وسيبلغ طول الأنابيب الذي تعبر التي تعبر 13 دولة نحو 6000 كيلومتر، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل أن يرتبط بخط أنابيب المغرب أوروبا. أخيرا سيحظى المنتخب الإسباني باستقبال حافل بعد ظهر اليوم لدى عودته من أمريكا الشمالية، مع توقع تجمهر قرابة 1 مليون شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. الصحافة الإسبانية أشادت بملوكها بينما تصدرت نهاية الحلم ودموع ميسي عناوين الصحافة الأرجنتينية. بهذا ننهي النشرة، أترككم مع ميشا خليل وبرنامج مراسي.
18: معكم أهلا وسهلا فيكم. هات لنعطيكم حزورة صغيرة. Let's break it up a little bit with a riddle. What belongs to you but others use it more than you do؟ هيدي الشغلة لألكم بس غيركم بيستعملوها أكثر ما أنتو تستعملوها. شو هي؟ What am I؟ إذا قلتو اسمكم, your name, you would be right. Not bad, well done. Alright, we'll be back right after this with more music here on 2ME.

لا أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حسنك.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس أيام.

0: QME is إذاعتكم الأولى بأستراليا. Get the latest local and international news every hour on the hour right here on 1638 QME Australia.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع إس إي سي ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Hello.

2ME Australia. 2ME Australia.

هاي معكم كلود، ما تنسوا تلاقونا بكرة الساعة 5 صباحا لنتلاقى سوا

0: أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخك. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, That's it. Keep your eye on the ball. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لمن وكلوه يروح يحمل القربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية انه الافخارستية او جسد المسيح اجوا الملائكة واخدوها من بين ايديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: على كافة الأراضي الأسترالية.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي. ديانا فرح 9291 7100. On 2ME Australia.

to an New music. Australia. 2ME Australia.

0: Australia.
1: Direct from the 2ME archives.
2: Archives.

0: لا تشوي للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

0: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأحرار مع دودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929 1710.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
2: ريت خوري.
1: في العناوين: حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية. المنتخب الإسباني المتوج باللقب يصل مدريد، وحشود مليونية تتجمع للاحتفال بالفوز في العاصمة.
2: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أكدت إيران اليوم الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة مدنية للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. وأعلنت كذلك مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتبنى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة موقف حازما يجسده الرد العسكري المباشر والقوي عبر جبهات عدة. القراءة في تقرير منى دويبي.
3: شن الحرس الثوري سلسلة ضربات موجهة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بموجة من الطائرات المسيرة، حيث ادعى الحرس الثوري أنه حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية العسكرية وتمكن من تدمير رادار أمريكي متقدم للإنذار المبكر. امتد هذا الاستهداف إلى الشرق، حيث انطلقت الصواريخ الباليستية المحمولة نحو مطار العقبة الأردني بالقرب من الحدود الإسرائيلية، محدثة ما وصفه الحرس الثوري بالأضرار الجسيمة في عدد منها. كما توسع الرد الإيراني ليشمل الأراضي السورية أيضا، خصوصا مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية بجنوب شرق سوريا. الرسالة جاءت واضحة: إيران ترد على كل ضربة بضربة موازية في أماكن مختلفة لإظهار قدراتها وقوة ردعها. لكن الحرس الثوري لم يقتصر على القواعد العسكرية البرية، حيث أعلنت إيران عن استهداف مباشر لناقلتي نفط حاولت عبور المضيق عبر وصفتها مسار غير آمن مسبب للحوادث جنوب المضيق.
1: أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. أعلنت الولايات المتحدة المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو. عمليات المناطق التجريبية التي بدأ تطبيقها اليوم تشمل قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراز تقدم في برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير مؤسساتها في وقت يربط فيه المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي بتنفيذ خطوات تشمل الإدارة العامة والانتخابات ونظام الرعاية الاجتماعية. منيا بالعافية.
4: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات، إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر الملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي، وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
1: إلى ذلك، أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحية القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، عفواً، عينته رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة. يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورام اليوم هامه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات، وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. أخيراً، عاد المنتخب الإسباني من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم، وسيحظى المنتخب أو يحظى المنتخب الآن باستقبال حافل مع توقع تجمهر قرابة 1,000,000 شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
3: مقولة عجبتني كتير لجيفارا، بتقول: لا شيء أسوأ من خيانة القلم، فالرصاص الغادر قد يقتل أفرادا، بينما القلم الخائن قد يقتل أمما. تحية لكم، ندى فريد معكم.

0: ودايما عبر 16:38 AM مكملين سوا مشوارنا بالنضج. شيء مريح ومرعب انه الانسان يكون ناضج مع يعني بآن واحد، وهو انك توصل لمرحله لما تكون ناضج بتقدر تتخلى عن اي شيء، اي شيء مهما كان عزيز عليك، وممكن تشغل بحياتك حيز كبير، ممكن توصل لمرحلة انه ما بقى تفرق معك اي حدا حتى بحاربك، ولا ممكن تجاري اي حدا عم بيجاملك، ولا تعادي اللي عم بيعيدوك. بالنضج بتكون بعالم اخر، وكل من حولك بعالم تاني. بونسوار.
1: أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور، لقي الطريقة لعنا، وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.

0: نهار حلو أصدقاء المستمعين، مليء بالحب والتفاؤل، ودايما منوعدكم بسماع أجمل الأغاني. خلونا ننتقل سوا لنسمع باقة من أغاني تو ام اي اللي دايما بتحبوها، ولقلكن هي الأقوى.
1: ثروات الأغاني الجديدة
2: Australia.

0: ودايما عبر 1638 AM تو ام اي استراليا مكملين سوا مشوارنا. تحيه لكل اللي عم يسمعونا على tome.com.au من كافه انحاء العالم، ان كان باستراليا او بكل دولنا العربيه. ودايما بتوصلنا يور مسجز وكلماتكم الحلوه على الفيسبوك وعلى كل بوست وكل مقابله بتكون موجوده على تو ام اي استراليا فيسبوك بيج. عن جد بدنا نشكركم على كل كلماتكم الحلوة واللي دايما هيك بتبعتولنا إياها بطريقة راقية وجميلة جدا، ونحن بدورنا منجرب كمان نلبي كل الأذواق. خلونا نروح لفاصل صغير ونواصل.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنرز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
16: ريت تخوري.
15: في العناوين، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية. المنتخب الإسباني المتوج باللقب يصل مدريد، وحشود مليونية تتجمع للاحتفال بالفوز في العاصمة.
16: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أكدت إيران اليوم الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة مدنية للطاقة النووية، فيما وصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. وأعلنت كذلك مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتبنى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة موقفا حازما يجسده الرد العسكري المباشر والقوي عبر جبهات عدة. القراءة في تقرير منى دويبي.
17: شن الحرس الثوري سلسلة ضربات موجهة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بموجة من الطائرات المسيرة، حيث ادعى الحرس الثوري أنه حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية العسكرية وتمكن من تدمير رادار أمريكي متقدم للإنذار المبكر. امتد هذا الاستهداف إلى الشرق، حيث انطلقت الصواريخ البالستية المحمولة نحو مطار العقبة الأردني بالقرب من الحدود الإسرائيلية، محدثة ما وصفه الحرس الثوري بالأضرار جسيمة في عدد منها. كما توسع الرد الإيراني ليشمل الأراضي السورية أيضا، خصوصا مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية بجنوب شرق سوريا. الرسالة جاءت واضحة: إيران ترد على كل ضربة بضربة موازية في أماكن مختلفة لإظهار قدراتها وقوة ردعها. لكن الحرس الثوري لم يقتصر على القواعد العسكرية البرية، حيث أعلنت إيران عن استهداف مباشر لناقلتي نفط حاولت عبور المضيق عبر وصفتها مسار غير آمن مسبب للحوادث جنوب المضيق.
15: أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. أعلنت الولايات المتحدة الاثنين المباشر اليوم الاثنين المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو. عمليات المناطق التجريبية التي بدأ تطبيقها اليوم تشمل قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراز تقدم في برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير مؤسساتها في وقت يربط فيه المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي بتنفيذ خطوات تشمل الإدارة العامة والانتخابات ونظام الرعاية الاجتماعية. منيا بالعافية.
18: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات، إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر الملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
15: إلى ذلك، أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحي القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، عفواً، عينته رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة. يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورام اليوم هامه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. أخيراً، أعاد المنتخب الإسباني من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم وسيحظى المنتخب أو يحظى المنتخب الآن باستقبال حافل مع توقع تجمهر قرابة 1,000,000 شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.

0: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM to ME أستراليا.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 to ME أستراليا. Saint of the Hour القديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: راديو توأمي أستراليا دايما معكم ونحن معكم على الهواء مباشرة كل النهار من الصبح لآخر ساعات بالليل.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: امبارح اليوم وبكرة كل الفرق.
0: قال أفلاطون: العاقل هو الذي يتريث والعالم هو الذي يشك، بينما الجاهل دائما هو الذي يؤكد. يو شو كتار يلي بأكدوا بهالأيام. أنا معها.

0: وأنا هيك وبينتقدوا وبيحكوا. يا ريت لو كل واحد عن جد يلتزم بحاله ويتطلع بحاله، إذا هالقد هو شايف حاله شاطر ومهم بينتقد حاله ويشوفينا نجاحه. الكلام على الناس ما بينفع، كله ما بينفع، بتبين على فشلك وكرهك وغضبك وحقدك وغيرتك. أما لما بتنجح فكل الناس رح تحكي عنك ورح أقولوا لك ألف مبروك. تحية لكم من 2ME أستراليا.
1: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

تنزل صدرك أحسها بصدري والله.

0: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبيناً كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا. 2MA all the time. 2MA every time. 2MA.

0: لآخر أخبارنا وكل المقابلات وكل الأغاني الجديدة رح بتشوفوها أكيد وأبدا بس على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا، ونحن بانتظار تعليقاتكم واليور فيدباك أيضا ولكل طلباتكم.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاندز دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاندز دينتشر كلينيك 515 ماريلاندز رود، ماريلاندز ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897 222 خلف الKFC.
10: on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريت خوري.
11: في العناوين، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية. المنتخب الإسباني المتوج باللقب يصل مدريد، وحشود مليونية تتجمع للاحتفال بالفوز في العاصمة.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أكدت إيران اليوم الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة مدنية للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. وأعلنت كذلك مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتبنى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة موقف حازما يجسده الرد العسكري المباشر والقوي عبر جبهات عدة. القراءة في تقرير منى دويبي. شن الحرس الثوري سلسلة ضربات موجهة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بموجة من الطائرات المسيرة، حيث ادعى الحرس الثوري أنه حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية العسكرية وتمكن من تدمير رادار أمريكي متقدم للإنذار المبكر. امتد هذا الاستهداف إلى الشرق، حيث انطلقت الصواريخ الباليستية المحمولة نحو مطار العقبة الأردني بالقرب من الحدود الإسرائيلية، محدثة ما وصفه الحرس الثوري بالأضرار الجسيمة في عدد منها. كما توسع الرد الإيراني ليشمل الأراضي السورية أيضا، خصوصا مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية بجنوب شرق سوريا. الرسالة جاءت واضحة: إيران ترد على كل ضربة بضربة موازية في أماكن مختلفة لإظهار قدراتها وقوة ردعها. لكن الحرس الثوري لم يقتصر على القواعد العسكرية البرية، حيث أعلنت إيران عن استهداف مباشر لناقلتي نفط حاولت عبور المضيق عبر ما وصفتها مسار غير آمن مسبب للحوادث جنوب المضيق.
13: أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو. عمليات المناطق التجريبية التي بدأ تطبيقها اليوم تشمل قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراز تقدم في برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير مؤسساتها في وقت يربط فيه المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي بتنفيذ خطوات تشمل الإدارة العامة والانتخابات ونظام الرعاية الاجتماعية. منيا بالعافية.
14: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات، إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر ملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
13: إلى ذلك، أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحي القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، عفواً، عينته رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة. يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورام اليوم هامه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. أخيراً، أعاد المنتخب الإسباني من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم، ويحظى المنتخب الآن باستقبال حافل مع توقع تجمهر قرابة 1,000,000 شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
0: مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.

Australia. 2ME Australia.

0: الحياة أبسط بكتير من إنها نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لإلك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: مرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوه.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر، فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
1: بدي اعرف بس الرقم تبع الواتساب تبعكم.
4: انا بسكريتي كثير كثير عشان حطيتي هالغنيه بتاخذ العقل، يعني لها 20 سنه بسمعها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اول رايت
2: 2ME استراليا.
5: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
6: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم. 2MA.

0: مستمرين دايما معكم عبر أثير إذاعتكم المفضلة 1638 AM to ME.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومستقية بالعمل.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحسن.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها كل محلات السمين العربي.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك، 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونت كارلو الدولية.
12: ريتا خوري.
11: في العناوين، حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية. المنتخب الإسباني المتوج باللقب يصل مدريد، وحشود مليونية تتجمع للاحتفال بالفوز في العاصمة.
12: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: أكدت إيران اليوم الاثنين أنها في حرب شاملة مع الولايات المتحدة، التي وسعت نطاق ضرباتها على الجمهورية الإسلامية، وشمل قصفها مدينة بوشهر التي تضم محطة مدنية للطاقة النووية، فيما واصلت طهران استهداف دول خليجية والأردن. وأعلنت كذلك مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز. وتتبنى إيران في مواجهتها مع الولايات المتحدة موقف حازما يجسده الرد العسكري المباشر والقوي عبر جبهات عدة. القراءة في تقرير منى دويبي. شن الحرس الثوري سلسلة ضربات موجهة استهدفت قاعدة علي السالم الجوية في الكويت بموجة من الطائرات المسيرة، حيث ادعى الحرس الثوري أنه حقق إصابات مباشرة في البنية التحتية العسكرية وتمكن من تدمير رادار أمريكي متقدم للإنذار المبكر. امتد هذا الاستهداف إلى الشرق، حيث انطلقت الصواريخ الباليستية المحمولة نحو مطار العقبة الأردني بالقرب من الحدود الإسرائيلية، محدثة ما وصفه الحرس الثوري بالأضرار جسيمة في عدد منها. كما توسع الرد الإيراني ليشمل الأراضي السورية أيضا، خصوصا مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأمريكية في منطقة التنف الاستراتيجية بجنوب شرق سوريا. الرسالة جاءت واضحة: إيران ترد على كل ضربة بضربة موازية في أماكن مختلفة لإظهار قدراتها وقوة ردعها. لكن الحرس الثوري لم يقتصر على القواعد العسكرية البرية، حيث أعلنت إيران عن استهداف مباشر لناقلتي نفط حاولت عبور المضيق عبر ما وصفتها مسار غير آمن مسبب للحوادث جنوب المضيق.
13: أعلن الحوثيون اليوم حظر الملاحة البحرية على السعودية بعد أيام من تجدد المواجهات في اليمن بين المتمردين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف تقوده الرياض للمرة الأولى منذ سنوات. أعلنت الولايات المتحدة الاثنين المباشرة بتطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو. عمليات المناطق التجريبية التي بدأ تطبيقها اليوم تشمل قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية إحراز تقدم في برنامج إصلاحي شامل يهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير مؤسساتها في وقت يربط فيه المجتمع الدولي دعمه المالي والسياسي بتنفيذ خطوات تشمل الإدارة العامة والانتخابات ونظام الرعاية الاجتماعية. منيا بالعافية.
14: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر الملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
13: إلى ذلك، أعلنت حركة حماس عن انتخاب خليل الحي القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل عينته رئيسا لمكتبها السياسي خلفا ليحيى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال الحرب في غزة. يتولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورام اليوم هامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة ليصبح سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات وسط ترقب كبير للسياسة التي يعتزم انتهاجها لمواجهة التحديات الكبرى. أخيرا، أعاد المنتخب الإسباني من الولايات المتحدة حيث توج بلقب كأس العالم لكرة القدم، وسيحظى المنتخب أو يحظى المنتخب الآن باستقبال حافل مع توقع تجمهر قرابة 1,000,000 شخص في مدريد للاحتفال بإحراز الفريق كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه. نهاية النشرة، شكرا لمتابعتكم.
0: إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل الأوقات برفقتنا أحباء المستمعين. دايما نحن معكم عبر أثير راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح ننتقل سوا لنسمع بقى من أجمل الأغاني.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة. ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 28 تشرين الثاني كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية بتحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهيدي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عربية بجنوب الكرة الأرضية. استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على راديو 2ME. Radio 2ME. The original 2ME.

0: إذاعة توامي أستراليا من وراء الميكروفون ندى فريد بوجه لكم أحلى التحيات لكم من وين ما كنتوا. عذر.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: من أجل عالم ليس هكذا.

0: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. اكشن. يس سر. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. كلهم عنا on 1630.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف بتكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو توأمي أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.
1: ثروات الأغاني الجديدة Australia. New music. Australia.

0: ودايما عبر توامي أستراليا أحلى الأوقات هي اللي دايما منقضيها سوا على الهواء. بحبكن كتير، هي كلمة دايما بقلكن إياها لأنه بالفعل من كل قلبي بحبكن كتير، لأنه أنتو مستمعينا أوفياء جدا. أنتو هيك دايما منقول ومنحكي عنكن بطريقة كتير حلوة، لأنه أنتو هالقد محملينا محبة كتير كبيرة، ولا ممكن نردلكن هيدي المحبة إلا بمحبة أكبر. بس يكون بالخير.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: Get the news first from 2ME.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
6: UME Australia News.
14: الخامسة مساء بتوقيت الفرنسي.
15: سميرة والنبي،
14: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية، تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للإخبار وفي عناوين النشرة. رغم التصعيد العسكري، واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات، ووزير الداخلية الإيراني يزور باكستان حاملا رسالة من الرئيس بيزيشكيان. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية، والرئيس جوزيف عوني وصل لليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن. حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحي رئيسا للمكتب السياسي للحركة، ووزيرة الخارجية الفلسطينية تتحدث عن تقدم كبير جدا في الإصلاحات في السلطة. 400 مسيرة كانت في طريقها إلى موسكو. روسيا تحبط هجوما أوكرانيا واسعا. رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد بتغيير جذري مع توليه رئاسة الوزراء. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. ومواجهات بين الشرطة الهندية والطلاب يرفضون عمليات غش في امتحانات جامعية.
15: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
14: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. في خضم مشهد بالغ التعقيد تتشابك فيه الحسابات الجيوسياسية مع تصريحات متضاربة تتقاطع وتتناقض، تقف منطقة الشرق الأوسط على أعتاب لحظة فارقة قد تعيد رسم ملامح الملف الإيراني برمته، خاصة بعدما وسعت الولايات المتحدة الأمريكية نطاق ضرباتها على إيران مستهدفة محافظات في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية. وشمل قصف الأمريكي مدينة بوشهر التي تضم محطة نووية، فيما تصدت الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية. هذه التحديثات الميدانية تتابعينها فيزة مصطفى.
16: جمهورية إيران الإسلامية منخرطة في حرب شاملة، هذا ما قاله رئيسها مسعود بازيشكيان داعيا إلى تقبل التداعيات الطبيعية للمقاومة على حد تعبيره. تصريح يأتي في خضم اتساع رقعة الضربات الأمريكية التي شملت مدينة بوشهر، حيث محطة الطاقة النووية الوحيدة العاملة في البلاد، كما استهدفت محطة دارخوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء وفق السلطات الإيرانية، التي أعلنت أيضا عن مقتل شخص وإصابة آخرين في ضربات أمريكية على تبريز في شمال غرب البلاد، وأصيب آخرون في ضربات استهدفت أو استهدفت مدينة أرمية الواقعة في المحافظة المجاورة. وفيما تقول إن المواقع أو تقول طهران إن المواقع المستهدفة مدنية، تؤكد واشنطن استهداف مواقع عسكرية. وفيما أعلنت طهران مسؤوليتها عن مهاجمة ناقلتي نفط في مضيق هرمز، تواصل قواتها استهداف مصالح أمريكية في دول خليجية والأردن. وعليه أعلنت كل من الكويت والبحرين أن دفاعاتهم الجوية تصدت لما تصفاه بالهجمات المعادية.
14: شكرا لك فيزا مصطفى على كل هذه التحديثات الأمنية والسياسية. هذا وتتسارع وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع اتساع رقعة الاشتباكات وتزايد الضغوط الاقتصادية، في وقت تتداخل فيه العملية العسكرية مع جهود الوساطة الدبلوماسية، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الطرفان يتجهان نحو تصعيد أكبر أم نحو العودة إلى طاولة المفاوضات. والقراءة في تقرير منى دويبية.
17: تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان تمثل اعترافا رسميا بأن مواجهة مع الولايات المتحدة لم تعد مجرد تبادل ضربات عسكرية، بل أصبحت حرب استنزاف متعددة الأبعاد تشمل الاقتصاد والاستقرار الداخلي والجبهة العسكرية. في المقابل تواصل الولايات المتحدة رفع كلفة الحرب على إيران عبر استهداف البنية العسكرية وشبكاتها الإقليمية، مع الحرص على عدم الانزلاق إلى احتلال أو مواجهة برية. هذا يعني أن واشنطن تعتمد استراتيجية الضغط الأقصى العسكري والاقتصادي لدفع طهران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. ورغم التصعيد فإن المؤشرات الدبلوماسية لم تختفي. الحديث عن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام واستمرار الوساطة الباكستانية وتصريحات الطرفين بعدم إغلاق باب التفاوض تؤكد أن الحرب أصبحت وسيلة لتحسين شروط التفاوض أكثر من كونها هدفا بحد ذاته. التطور الأخطر يتمثل في توسيع نطاق المواجهة إقليميا، إعلان الحوثيين حظر الملاحة المرتبطة بالسعودية واستهداف قواعد أمريكية في عدة دول، والهجمات على السفن في مضيق هرمز كلها تشير إلى أن إيران تستخدم شبكة حلفائها لتوسيع الضغط على الولايات المتحدة وتحويل أي مواجهة إلى أزمة إقليمية تمس أمن الطاقة والملاحة، وقد بدأت أثر الحرب تتجاوز حدود المنطقة.
14: شكرا لك منى دويبي على هذه القراءة السياسية والأمنية والدبلوماسية في المنطقة. دكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية يرى أن التصعيد الميداني بات موازيا للجهود الدبلوماسية، نستمع إليه وهو يشرح الأسباب. وكان متحدثا للزميلة وهبة خدش.
18: أطراف بحاجة إلى تواصل، بحاجة إلى وسطاء. نحن تحولنا من الوساطة التقليدية السرية المتعارف عليها من خلال سلطنة عمان إلى الوساطة الأكثر ديناميكية من خلال الباكستان ومن خلال قطر. أظن أن لدي هؤلاء الفاعلين الجدد أو فلنقل الوسطاء الجدد قدرة على الوصول إلى القيادة الإيرانية بسبب القرب وبسبب المصالح، وأيضا إلى الوصول إلى عمق السياسيين وأصحاب القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي بغض النظر عن الضربات هنا أو هناك، وبغض النظر عن أكثر من أسبوع من احتدام الصدام وضرب المواقع المدنية والعسكرية من كلا الطرفين، أنا أعتقد أنه المصلحة القومية لكلاهما تدفع الطرفان للوصول إلى اتفاق.
14: استمعنا إلى الدكتور جمال شلبي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية متحدثا لوهيبة خدش. على جبهة لبنان، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في حزيران يونيو المنصرم. يحدث هذا فيما يواصل الرئيس اللبناني جوزيف عوني اليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن وسط محاولات لبنانية لدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يلتقيه مساء للضغط على إسرائيل البدء أولا بالانسحاب من جنوب لبنان. إلى الأخبار الفلسطينية، أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية القيادي البارز وكبير المفاوضين في مباحثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل رئيسا لمكتبها السياسي. من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية أحرزت تقدما كبيرا جدا في الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي. والتفاصيل مع كيمونيا بالعافية.
19: وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت أن السلطة حققت نحو 70% من برنامج الإصلاح الذي يضم أكثر من 50 بندا رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة. وتشمل الإصلاحات تعديل نظام الحماية الاجتماعية وتحديث المناهج وفق معايير اليونسكو وإجراء انتخابات، إلى جانب تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية والمساءلة. ويعد ملف المدفوعات للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات القتلى من أكثر الملفات حساسية، إذ تنتقده إسرائيل وتعتبره تحفيزا على العنف، بينما تؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أنها عدلته ليعتمد على احتياجات الأسر ومستوى الفقر بدلا من صلة القرابة، مع توحيد برامج الرعاية الاجتماعية تحت إدارة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. وتأتي هذه الإصلاحات في ظل اتهامات للسلطة تهم الفساد والركود السياسي وربط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعمهما المالي بالقيام بإصلاحات، بما قد يعزز دور السلطة في إدارة قطاع غزة مستقبلا بعد الحرب.
14: شكرا لك منيا بالعافية. وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية أثناء هجوم شنه مستوطنون في وسط الضفة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على من وصفهم بإرهابيين رشقوا عناصره بالحجارة. تتصاعد حدة المواجهات بين روسيا وأوكرانيا مع استمرار تبادل الضربات الجوية والهجمات بالطائرات المسيرة، في وقت تتسع فيه رقعة الاستهداف لتشمل منشآت عسكرية ولوجستية ومواقع مرتبطة بالنقل والطاقة. وعودة إليك مونيا بالعافية والتفاصيل.
19: أدت ضربة بمسيرة أوكرانية استهدفت حافلة في مدينة بمنطقة بيلغورود الروسية الحدودية إلى مقتل 5 مدنيين وفق السلطات المحلية، كما أصيب أكثر من 20 مدنيا آخرين بينهم 3 في حالة حرجة. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 30 آخرين جراء ضربات روسية طالت مناطق عدة. ويأتي هذا في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف بعد هجوم واسع بالمسيرات الأوكرانية استهدف العاصمة الروسية موسكو ومحيطها وأسفر عن إصابة 10 أشخاص وفق السلطات الروسية. في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف منشآت لوجستية ومستودع نفط قرب موسكو في إطار ما تقول كييف إنه رد على الضربات الروسية المتواصلة. كما أعلنت أوكرانيا استهدافها 7 سفن روسية في البحر الأسود وبحر أزوف، ليرتفع عدد السفن التي تعرضت لهجمات خلال الشهر الجاري إلى 183 سفينة وفق القيادة الأوكرانية للمسيرات.
14: شكرا لك منى بالعافية على هذه المعطيات. وإلى بريطانيا، موجة جديدة من التغيير تضرب البيت الحكومي بعد استقالة كير ستارمر المفاجئة. أندري بيرنهام، الرجل البالغ من العمر 56 عاما، يتولى منصبا يعتبره كثيرون قنبلة موقوتة في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية متراكمة تتطلب قيادة قوية واستراتيجية واضحة. والتفاصيل معك منى دويبية.
17: بعد أسبوع من الانتظار أصبح أندي بيرنام زعيم حزب العمال رئيس الوزراء السابع لبريطانيا خلال عقد واحد فقط. أندي وعد بإعادة صياغة أولويات الحكومة نحو سياسة أكثر استقرارا ومسؤولية. التركيز الجديد سينصب على ما يهم البريطانيين فعلا، وهي أزمة تكاليف المعيشة، الخدمات الصحية المتهالكة، والاقتصاد الضعيف. ويأمل حزب العمال أن يكون وصول بيرنام الذي كسب احترام الناس خلال عمله في مانشستر إيذانا بنهاية سنوات التقلبات السياسية المجنونة التي شهدتها بريطانيا. التحديات الفورية تنتظره لتشكيل فريق حكومي متماسك، خاصة مع منصب وزير المالية الحساس الذي أسقط حكومات سابقة من الخلافات حول صلاحياته. ثم يأتي دور التعامل مع شركات المرافق العامة الضعيفة الأداء وإحياء الاقتصاد البطيء، لكن الأهم هو استعادة الثقة المفقودة بين البريطانيين والنظام السياسي نفسه.
19: شكرا لك منى دويبية. إلى أفريقيا، وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز ينقل الغاز النيجيري إلى المغرب، ويعبر 13 دولة على طول ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا على أن يصل إلى دول أوروبية. وتفاصيل هذا الموضوع معك سامية الأشرقي.
20: خلال القمة الاستثنائية التي عقدها قادة دول غرب إفريقيا في سيراليون، تمت الموافقة على إنشاء مشروع خط أنابيب للغاز بين المغرب ونيجيريا، ويبلغ طول هذا الخط نحو 6000 كيلومتر ويعبر 13 دولة على الساحل الأطلسي، وسينقل الغاز النيجيري إلى المغرب قبل ربطه بخط أنبوب المغرب أوروبا. وبحسب البيان المشترك للمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، يهدف المشروع إلى ربط موارد الغاز في غرب إفريقيا بالأسواق الإقليمية وتعزيز تكامل أسواق الطاقة، إضافة إلى إنشاء ممر تنموي يصل غرب إفريقيا ومنطقة الساحل بالمغرب وأوروبا. أما الخطوة التالية لهذا المشروع فتشمل إنشاء مقر له في الدار البيضاء وهيئة عليا للإشراف عليه في أبوجا، تمهيدا لجذب المستثمرين واتخاذ القرار الاستثماري النهائي. ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء عام 2028 على أن تصل أولى شحنات الغاز في عام 2031، وتقدر كلفة المشروع بنحو 27 مليار دولار بين المغرب ونيجيريا.
19: شكرا لك سامية الأشرقي على كل هذه المعطيات الأفريقية. أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين ساروا بالآلاف في اتجاه البرلمان في نيو دلهي احتجاجا على عمليات غش يشتبه بأنها شابت الامتحانات الجامعية، مطالبين باستقالة وزير التعليم. بهذا الخبر نأتي لنهاية هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. رغم التصعيد العسكري، واشنطن وطهران تبديان انفتاحا على استئناف المفاوضات. وزير الداخلية الإيراني يزور باكستان اليوم حاملا رسالة من الرئيس بيزيشكيان. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية. الرئيس جوزيف عون يواصل اليوم الثاني على التوالي زيارته إلى واشنطن، سيلتقي مساء الرئيس دونالد ترامب. حركة حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيس للمكتب السياسي للحركة. ووزيرة الخارجية الفلسطينية تتحدث عن تقدم كبير جدا في الإصلاحات في السلطة. تصاعد المواجهات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، تعهد الرئيس الوزراء البريطاني الجديد يتعهد بتغيير جذري مع توليه رئاسة وزراء المملكة المتحدة. قادة دول غرب أفريقيا يوافقون على مشروع خط أنابيب للغاز بين نيجيريا والمغرب يصل إلى أوروبا. ومواجهات بين الشرطة الهندية وطلاب يرفضون عمليات الغش في امتحانات جامعية.
15: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
21: ديما بس يشقشق الدو ويطلع الفجر علينا نتفائل بالخير، واليوم لازم نعتبره يوم جديد ونهار جديد، لازم نبلش نحن وياكم بكتير من الاستعداد واعتبروه أنه انطلاقة جديدة بحياتنا. مهما كترت الظروف القاسية والصعبة والأليم والجراح، إلا أنه ديما بكل إطلالة فجر علينا نشكر ربنا لأنه هذه فرصة جديدة للتجدد. ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. أنا بدي أتمنى لكم بداية نهار تكون سعيدة ونشيطة، وأهم شيء نتزود بهالطاقة الصباحية من خلال شوية رياضة من ميلي، فنجان قهوة من ميلي، وأكيد الابتسامة اللي دايما لازم تكون مرسومة على وجوهنا بالفترة الصباحية. فأكيد بدعيكم كمان أدلكم معنا على السمع ضمن برنامجنا مع البريكفاست شو من توأمي أستراليا، متابعين نحن وياكم سوا.

بعد البريك موجز إخباري محلي من بعدها مباشرة منتابع نحن وياكم أخبار العالم البي بي سي من لندن عبر تؤامي أستراليا مع كل جديد من الأخبار السياسية منتابع نحن وياكم بعد لحظات. خليكم معنا دايما على السمع، نحن معكم على مدار 24 ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير حول العالم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تخوض حربا شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران تحمل تداعياتها. وفي بيان للرئاسة قال بازشكيان إن على الإيرانيين أن يكونوا واقعيين ويقبلوا بما سماها التداعيات الطبيعية للمقاومة، وإن ساحة المعركة الأهم اليوم هي الاقتصاد ومعيشة المواطنين. بازشكيان أضاف أنه إذا أدى الضغط الاقتصادي إلى نشوء حالة من السخط الاجتماعي وانتشارها فقد يتضرر الرصيد الكبير من الثقة والدعم الشعبي الذي راكمه المواطنون لصالح الدولة. ترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع كبار قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل لتقييم التطورات بشأن الحرب الأمريكية مع إيران، في وقت يتوقع فيه مسؤولون في وزارة الدفاع أن تنضم إسرائيل لهذه الحرب مجددا، وأن ذلك سيبقى مرتبطا بالموقف الأمريكي وأنه سيحدث حتما. تفاصيل مع مهند تتنجي.
1: في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تعقد إسرائيل سلسلة اجتماعات أمنية وعسكرية لمواكبة التطورات وسط مخاوف من انعكاسها المباشر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وحركة الطيران أيضا. وفي هذا الإطار عقدت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اجتماعا طارئا في مطار بن غوريون في تل أبيب لبحث الاستعدادات لاحتمال طلب أمريكي بنشر عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية داخل إسرائيل، وهو ما قد يؤدي وفق تقديرات وزارة النقل إلى إشغال مساحات وقوف الطائرات المدنية في المطار وبالتالي إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية في ذروة موسم السفر الصيفي الذي يتوقع أن يمر خلاله نحو 2 مليون مسافر عبر المطار هذا الأسبوع وحده، وذلك بعد امتلاء كافة المطارات الأخرى وقواعد سلاح الجو بالطائرات المقاتلة ومزيد من طائرات التزود بالوقود التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها منذ أسابيع وأشهر. بالتوازي يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاوراته الأمنية مع كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية لبحث آخر تطورات المواجهة بين واشنطن وطهران وتقدير السيناريوهات المحتملة في ظل استعدادات إسرائيلية متواصلة لأي تطور قد يفرض انخراطا إسرائيليا في المواجهة. وبحسب تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت المواجهة ستتوسع بل متى ستحدث وما سيكون حجم الدور الإسرائيلي فيها، ولهذا أبقى الجيش الإسرائيلي سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية في حالة تأهب مرتفعة تحسبا لاحتمال تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية إيرانية إذا ما انضمت إلى أي مواجهة عسكرية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة معاريف عن مسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة تحذر أوساط أمنية إسرائيلية من خطر سوء التقدير إذ قد تفسر إيران أي نشاط عسكري إسرائيلي غير اعتيادي على أنه استعداد لهجوم ما قد يدفعها إلى
2: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا 1638 AM. رح نكون نحن وياكم بعد كم دقيقة من الوقت مع متابعة آخر وأهم التطورات لليوم. جولة أخبار رح تستمعوا لها عبر راديو تؤمي أستراليا. بارح كانت التعليقات حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي ما خلى رئيسة الأرجنتين ورئيس وزراء كندا يعطوا ميدالية ولكن يزيح من صورة استلام الكيس. وهذا هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني أنا هنا موجود. رح نتابع سوا من تؤمي أستراليا لليوم 21 من شهر جولاي شو حملية الأخبار الـ 24 ساعة الماضية، وخاصة ضمن التغطية الإخبارية اللي بتابعوها عبر تؤمي. يكونوا معنا
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة؟

0: الفري ويل الاينمنت بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير الا عند الصفدي.
1: ليه عند الالف
2: صباح الخير لكم مستمعينا راديو تؤمي أستراليا. نرجع مجدد التحية لكل اللي صاروا معنا بهالوقت على السمع واللي انضموا لمشوارنا الصباحي مع البريكفاست شو. ملفات عديدة رح يتم مناقشتها وكمان بنفس الوقت رح نضوي عليها بمشوارنا الصباحي، فبدعيكم لتكونوا معنا على السمع. أكيد خلافات سياسية حادة عم نشهدها على المستوى الأسترالي، والمنافسة عادة بتكون السياسية اللي أكيد منحب كمان ناخد الأراء من هيدي الجهة ومن هيدا الطرف، وكمان بنفس الوقت نسمع أراءكم حولها لحتى تكونوا دايما أنتوا الحكم على أي قضية، أي خبر، أي موقف سياسي يكون لكم كلمتكم وموقفكم. رأيكم دايما بهمنا عبر راديو تؤمي أستراليا، حيث الكلمة والرأي الحر يلي دايما نحن محافظين عليهم. الهوى لكم مستمعينا ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو حتى تعطونا تعليقاتكم وأراءكم. صباح الخير من جديد لكل اللي صاروا معنا بهالوقت. Good morning لكل الأحبة اللي عم بيرفقونا بخلال هالوقت من أي مكان حول العالم على tuami.com.au أو عبر البث المباشر على 1638 AM. منقلكم صباح الخير من أستراليا سيدني لكل العالم شو ما كان عندكم الوقت. مندعيكم للمتابعة عنا جولة من الأخبار منترافق معها من صوت لبنان لمتابعة أهم الأخبار والأحداث السياسية والأمنية. واليوم أكيد الوضع اللي عم بيكون على صعيد الساحة على صعيد لبنان وعلى صعيد العالم بتابعوها بعد لحظات من الوقت. ABC News.
3: Tim Wharton with the latest ABC News. Britain's new Prime Minister Andy Burnham has begun assembling his cabinet after promising new measures to help with the cost of living this week before setting out a new 10-year plan for the country later this year. Mr. Burnham is officially Britain's new Prime Minister after formally accepting an invitation from King Charles to form a government. Mr. Burnham replaced Sir Keir Starmer as leader of the centre-left governing Labour Party last week. In a speech outside 10 Downing Street, Mr. Burnham says Britain needs to show the world it can regain stability. The United States has conducted a new round of airstrikes targeting Iran, hitting a northwestern city believed to be home to underground missile bases. Iran has responded by launching an attack targeting Bahrain, the home of the US Navy's Fifth Fleet, and Kuwait. Last month's interim deal, which was meant to permanently end the fighting, has crumbled and shipping traffic in the Strait of Hormuz has largely stalled. Both sides have targeted civilian infrastructure relied on by millions of people, with the escalation in fighting pushing oil prices higher. And Israel's embassy has challenged Labour's proposed position on Israel and Palestine ahead of the party's national conference later in the week. The embassy argues Labour's draft national platform places too much responsibility for ongoing conflict on Israel and not enough on Palestinian leaders or Hamas. Labour's draft position includes the opposition of settler violence and the condemnation of recent Israeli laws approving the death penalty for Palestinians who murder Israelis. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: عناوين لبانوراما.
1: بدء التجريبية غدا. الرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية. تطويب لحويك السبت. كأس العالم والدروس مع رائد جرجس.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية صفحة الأحوال الجوية نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
2: كن الأول في معرفة

0: رئيس الجمهورية جوزيف عون يلتقي في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عشية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية الذي سيبدأ غدا الثلاثاء، بالتزامن مع لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب أكسيوس. وبينما يستعد الجيش اللبناني لتنفيذ المنطقتين التجريبيتين في صريف وفرون وزوطر الغربي بحسب الخارجية الأمريكية، ويكثف انتشاره في مناطق جنوبية بتوجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون، نقل إرمي نيوز عن مصدر عسكري لبناني أن تحركات الجيش تتزامن مع مخاوف من احتمال إقدام حزب الله على خطوات تصعيدية قد تهدد الاتفاق الإطاري وتعيد فتح جبهة المواجهة مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة بين واشنطن وطهران في محاولة لإعادة ربط الساحات في حال صدور قرار بذلك من طهران.
1: وأفاد المصدر بوجود تقارير ميدانية لدى جهات عسكرية لبنانية تشير إلى إعادة تموضع خفي لعناصر حزب الله في خطوط أمامية جنوب لبنان باتجاه الحدود مع إسرائيل. وأكد أن دوريات الجيش تلقت تعليمات بالتعامل مع أي جهة ترفع السلاح في وجهها، وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وفق القوانين المعمول بها. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس جوزيف عون سيطلب في اجتماعه مع ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني. ولبنان القلق من دب يجلبه بعض مواطنيه إلى كرمه، يحاول رئيسه السعي لدى المسؤولين الأمريكيين لإبعاد الكأس المر عنه. هذه المساعي لا ولن تقتصر على الولايات المتحدة، بل ستشمل السعودية ومصر وسوريا وتركيا التي يزورها نهاية الشهر بانتظار تلبية دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ما المرتقب من لقاء القمة في واشنطن، وما هي فرص تحقيق الانسحاب ونزع السلاح؟ التفاصيل مع مجدلين عيد.
2: تتجه الأنظار إلى لقاء القمة الذي يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وما سيخرج به في ضوء الضغوط الكثيرة والملفات شديدة التعقيد. ويحمل الرئيس عون ورقة متكاملة تتناول تحديد رؤية نهائية لتنفيذ اتفاق الإطار وبدء الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق الأسرى وآليات إعادة الإعمار. فما المرتقب من هذه الزيارة بحسب رئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سليمي؟ سليمي أشار عبر صوت لبنان إلى أن هذه الزيارة مفصلية، بمعنى أن الرئيس عون يذهب بتوجه دبلوماسي لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتلتقي أمريكا معه في هذا الطرح.
3: الضغط هو حقيقة على الولايات المتحدة الأمريكية أنه تساعد لبنان بتثبيت سيادة الدولة اللبنانية وفرض الانسحاب على إسرائيل، لأنه إذا فشل المسار الدبلوماسي بيكون هذا فشل للدبلوماسية الأمريكية لأن هي الوسيط، وأيضا بيكون فشل للدولة اللبنانية وحليف الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عون والرئيس نواف سلام. لذلك يعني الولايات المتحدة هي المعنية الأولى بإنجاح هذه الزيارة وفرض على إسرائيل الانسحاب ودعم الجيش اللبناني. كمان يعني هون بتكون شغلة كتير مهمة أنه الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني ويكون الجيش اللبناني مجهز قادر على تثبيت سلطة بالمناطق اللي بيدخل عليها بدون ما يكون هناك لا حزب الله ولا غيره من فصائل مسلحة تفوت على هذه المناطق وتصير يعني أنه هي تفرض سلطة جديدة بهذه المناطق.
2: تأييد ودعم داخلي وخارجي للزيارة،
3: هناك تأييد شعبي لبناني كلي لزيارة الرئيس عون للولايات المتحدة، وهناك يعني تأييد دولي وعربي وإقليمي للرئيس عون لنجاحه بهذا المسعى. وفيما بعد من الضروري أنه بعد نجاح هذه الزيارة وفرض على الأقل على إسرائيل انسحاب مناطق تجريبية، أنه يكون في هناك دعم للجيش اللبناني، ويكون في حتى دعم لإعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى قراهم وضياعهم بقيادة الدولة اللبنانية. يعني لا يكون حدا ينافس الدولة اللبنانية بالتعويضات وبالإعمار، وما يكون في لا حزب الله ولا غيره يعني عامل دولة بقلب الدولة اللبنانية. فلذلك يعني اليوم كل الأنظار موجهة إلى هذه الزيارة، الكل يريد هذه الزيارة أن تكون زيارة ناجحة وموفقة، وأن تخرج الدبلوماسية اللبنانية منتصرة من دون منازع.
2: يربط الجانب الأمريكي أي دعم بتنفيذ التزامات الدولة ببسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: أما زيارة سوريا فقد تكون ليست ببعيدة ولن تغيب عن محادثات عون في واشنطن التي بدأت أمس بلقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. رسالة واشنطن.
4: رسالة واشنطن.
5: في واشنطن لقاء يمكن وصفه بالسياسي التقني بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكية. روبيو طرح عناوين أساسية، أولها أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية. عون شدد من جهته على تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، وصدر عن الخارجية الأمريكية بيان ذكر فيه أن الجانبين بحثا في تنفيذ الإطار الثلاثي، وأشاد الوزير روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية وبجهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي نحو السلام. الرئيس عون طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وترجمت الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية، لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات، كما وإعادة الإعمار. ووعد الوزير روبيو بالبحث عمليا في ترجمة الأفكار التي طرحها عون من خلال عقد مؤتمرات للتنفيذ. الموضوع السوري حضر سريعا في لقاء عون روبيو، وقد يحضر بقوة في اللقاء مع
6: Tim Wharton with the latest ABC News. Britain's new Prime Minister Andy Burnham has begun assembling his cabinet after promising new measures to help with the cost of living this week before setting out a new 10-year plan for the country later this year. Mr. Burnham is officially Britain's new Prime Minister after formally accepting an invitation from King Charles to form a government. Mr. Burnham replaced Sir Keir Starmer as leader of the centre-left governing Labour Party last week. In a speech outside 10 Downing Street, Mr. Burnham says Britain needs to show the world it can regain stability. The United States has conducted a new round of airstrikes targeting Iran, hitting a northwestern city believed to be home to underground missile bases. Iran has responded by launching an attack targeting Bahrain, the home of the US Navy's Fifth Fleet, and Kuwait. Last month's interim deal, which was meant to permanently end the fighting, has crumbled and shipping traffic in the Strait of Hormuz has largely stalled. Both sides have targeted civilian infrastructure relied on by millions of people, with the escalation in fighting pushing oil prices higher. And Israel's embassy has challenged Labour's proposed position on Israel and Palestine ahead of the party's national conference later in the week. The embassy argues Labour's draft national platform places too much responsibility for ongoing conflict on Israel and not enough on Palestinian leaders or Hamas. Labour's draft position includes the opposition of settler violence and the condemnation of recent Israeli laws approving the death penalty for Palestinians who murder Israelis. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: 16:38 AM راديو تؤمي أستراليا. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي. رصدت غواصة إسرائيلية تابعة للبحرية الإسرائيلية بالقرب من شاطئ مدينة إيلات الجنوبية بمشهد عاد للأذهان حجم التهديدات اللي بتواجهها إسرائيل على جبهتها الجنوبية. هون الظهور النادر للغواصة اللي بتتمركز عادة بالقاعدة البحرية بحيفا اجى عقب ساعات من اعتراض مقذوفات إيرانية بسما العقبة الأردنية، مما يشير إلى حال التأهب بالمنطقة. وتعد غواصات دولفين من أخطر ما في التراسين الإسرائيلية السرية، بتمتلك قدرة على أطلاق مقذوفات كروز مزودة برؤوس نووية، مما بيجعلها جزء من الثالوث النووي الإسرائيلي. إسرائيلي تتمركز بإيلات اللي بتقع على شريط ساحلي ضيق ما بيتجاوز 10 كيلومترات. بيعكس تحول بالاستراتيجية البحرية الإسرائيلية، خاصة بظل التهديدات الإيرانية المتصاعدة بالبحر الأحمر ومضيق هرمز. بيجي هذا التحرك غير الاعتيادي بعد أيام من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه العقبة الأردنية، لأسفرت عن إطلاق صفارات الإنذار بالأردن وإسرائيل ودفعت الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب بجنوب البلاد. وبرجح الخبراء العسكريون أن يكون تمركز الغواص بإيلات بيهدف لتعزيز الرد على البحر ومواجهة أي تهديدات إيرانية محتملة بالبحر الأحمر، خاصة أن طهران هددت باستهداف السفن الإسرائيلية بالمنطقة. مثل ما عم تشوفوا اليوم هذا التصعيد وهيدي المخاطر اللي عم بتكون بمنطقة الشرق الأوسط، ونحن فعلا دخلنا مثل ما بيقولوا بالمحظور بالمنطقة. رح نتابع سوا لقائنا الصباحي من راديو تؤمي أستراليا مع متابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم.
1: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Hone Music 2ME Music Australia.
8: The hit before they hit.
7: Today's

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي أستراليا. بداية نهار حلو ومبارك بتمني لك كل فرد منكم من أي مكان عم بتابعونا، كان على صعيد أستراليا أو من أي مكان حول العالم، وشو ما كان عندكم الوقت لليوم 21 من شهر جولاي. شو في عنا أخبار جديدة، أخبار سياسية جديدة والتغطية دائما الإخبارية اللي بترافقكم على مدار كل ساعة عبر راديو تؤمي أستراليا. موعدنا مع جولة أخبار جديدة بتسمعوا لها بعد لحظات من هالوقت، كونوا معنا ضمن مشوارنا مع البريكفاست شو من تابع سوا.
1: Good times and the greatest hits on 2ME.
2: السرعة القصوى في محيط المدارس هي 40 كيلومترا في الساعة بين 8:30 صباحا وبين 2:30 بعد الظهر، لذا حافظوا على سلامة أطفالنا وخففوا من سرعتكم.
3: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد إيزي إلكتريك إس إي سي على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها.
10: Tim Wharton with the latest ABC News. Britain's new Prime Minister Andy Burnham has begun assembling his cabinet after promising new measures to help with the cost of living this week before setting out a new 10-year plan for the country later this year. Mr. Burnham is officially Britain's new Prime Minister after formally accepting an invitation from King Charles to form a government. Mr. Burnham replaced Sir Keir Starmer as leader of the centre-left governing Labour Party last week. In a speech outside 10 Downing Street, Mr. Burnham says Britain needs to show the world it can regain stability. The United States has conducted a new round of airstrikes targeting Iran, hitting a northwestern city believed to be home to underground missile bases. Iran has responded by launching an attack targeting Bahrain, the home of the US Navy's Fifth Fleet, and Kuwait. Last month's interim deal, which was meant to permanently end the fighting, has crumbled and shipping traffic in the Strait of Hormuz has largely stalled. Both sides have targeted civilian infrastructure relied on by millions of people, with the escalation in fighting pushing oil prices higher. And Israel's embassy has challenged Labour's proposed position on Israel and Palestine ahead of the party's national conference later in the week. The embassy argues Labour's draft national platform places too much responsibility for ongoing conflict on Israel and not enough on Palestinian leaders or Hamas. Labour's draft position includes the opposition of settler violence and the condemnation of recent Israeli laws approving the death penalty for Palestinians who murder Israelis. That's the latest ABC News. I'm Tim Wharton.

0: مساء الخير في عناوين نشرة الليلة. المناطق التجريبية هي الاختبار الأول. غدا قمة عون ترامب. اجتماع أمني هذا المساء في تل أبيب لتحديد كيفية مواجهة إيران.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ندى أندراوس ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. السادسة من مساء غد بتوقيت بيروت ينعقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. ماذا سيقول ترامب في هذا اللقاء؟ هل سيكون مفتوحا أمام الكاميرات ليوجه الرئيس الأمريكي رسائله مباشرة كما يفعل عادة أثناء استقباله الرؤساء؟ مع الرئيس ترامب يمكن توقع كل المفاجآت وتصعب التكهنات. بالتزامن مع هذا الحدث حدث ميداني في جنوب لبنان، فغدا أيضا وبحسب موقع أكسيوس يبدأ انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان. لكن معلومات هذا المساء تحدثت عن أن الانسحاب قد بدأ. سبق ذلك بيان للخارجية الأمريكية جاء فيه: بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. وأفاد مصدر عسكري لبناني فرانس بريس بأن الجيش اللبناني بدأ بتكثيف دورياته في بلدات محاذية للمناطق التي تحتلها القوات الإسرائيلية من بينها فرون. المعالجات الدبلوماسية والميدانية في الملف اللبناني قابلها تصعيد كبير على المثلث الإيراني السعودي الحوثي. جماعة الحوثي أعلنت اليوم فرض حصار بحري على السعودية في خطوة تفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة وإيران، وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج. وقالت الجماعة في بيان عنيف وشديد اللهجة واستخدمت توصيفات عالية السقف: نعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. وذكر الحوثيون أن الحظر جاء ردا على استمرار السعودية في حصارها لما يقارب 12 عاما، ولم يصدر أي رد من السعودية على هذا الموقف. وسيؤدي الإغلاق الكامل لمضيق باب المندب إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنسبة 7%، إذ سيمنع تصدير معظم صادرات النفط السعودية.
0: عصرا إذن تسارعت الأحداث، وأعلنت الخارجية الأمريكية انطلاق عمليات تنفيذ المناطق التجريبية في الجنوب. الـ LBCI ستشرح التطورات بشأن الميدان مع القائد السابق لمنطقة جنوب الليطاني العميد المتقاعد الدكتور خليل الجميل، إلى واشنطن مع مديرة مكتب قناة الشرق هناك هبة نصر، وكذلك مع الزميل طوني مراد من العاصمة الأمريكية. منبلش معك حضرة العميد الجميل، يعني الخارجية الأمريكية أعلنت عن انطلاق المناطق التجريبية ببلدات فرون الصريفة وكذلك زوتر الغربية، وأكدت مواصلة العمل مع الجانبين لأنجاح العملية، وعلى ما يبدو بلشت الليلة الانسحابات. فينا نسترجع معك وين موجود الاحتلال الإسرائيلي، وين موجود الجيش اللبناني اليوم، وليش بس صرنا عم نحكي فقط عن 3 مناطق مش عن 5؟
3: هلا بالحقيقة بعد ما في شيء يعني رسمي بهذا الموضوع، بس الجيش بالحقيقة موجود بفرون وبصريفة وبكل هذه المناطق اللي هي على الجهة الغربية لوادي الحجير، كل هذا الضياع برج ألواي وألواي الجيش موجود فيها من فترة عم بيسير دوريات. يعني هذه المنطقة ما فيها احتلال. من ميلة زوتر الغربية الجيش دورياته عم توصل يعني حوالي 3 كيلومتر بعيدة عن زوتر الغربية، منطقة الجوهرية حد أعاية الجسد. بس بعد الجيش الإسرائيلي ما انسحب من منطقة زوتر الغربية، بعده بيتوغل فيها وبيرجع، وبعد الجيش اللبناني ما دخل عليها.
0: يعني هو موجود بأطراف زوتر الغربية الجيش الإسرائيلي، بعده ما زال محتلة، وإذا صحت المعلومات أنه الليلة بلش ينسحب فيها، ولكن مع التنفيذ شو مطلوب من إسرائيل وشو مطلوب من الجيش اللبناني؟
3: هلا اذا الموضوع صح وبكره بلش التنفيذ اكيد هيدا الموضوع بده يكون في خطوط حمر. يعني اول شيء يعني الجيش اللبناني بالمناطق اللي بده يكون فيها مثل زوتر الغربيه ما راح يسمح بقى وجود عناصر مسلحه او سلاح ترجع، والمقابل كمان من اسرائيل ما راح يكون في ترجع توغل عن جديد بهيدي المناطق. يعني هاي الخطوط الحمر، عدم وجود مسلحين وجماعات مسلحه واسلحه، وعدم دخول الجيش الاسرائيلي مجددا، مش كل تك يعني بده يفوت يتوغل بالمناطق اللي هي مناطق تجريبية. وإذا هيك ممكن هالموضوع يصير إيجابي وينتقل مرحلة تانية.
0: طب عميد يعني شو بنعمل بآلية المراقبة يلي بتشمل إسرائيل ولبنان يلي كان مفترض تتناقش باجتماع عسكري عبر زوم وأعلن عن تأجيله الأسبوع الماضي، هيدا علما أنه وحدات الجيش أصلا موجودة بهالمناطق وهو عم بينفذ الشيء اللي بتقرره السلطة السياسية يلي مثل ما بنعرف عم بيطبق، ماذا نتوقع عمليا من بعد هيدا الإعلان؟
3: هو بالحقيقة هذا الاجتماع اللي نحكى أنه نهار الجمعة وتأجل هذا ما كان في شيء رسمي، بس الآلية التنسيق اللي فيها الجنرال كرينفيلد هذه ممكن تنسى هذا الموضوع عبر الزوم، لأنه الدور الأمريكاني هو دور فقط دور تنسيقي منه دور على الأرض، يعني ما في وحدات أمريكية رح تجي على الأرض. التنسيق هو ممكن يصير من هون وممكن يصير من برا، لأنه بعد الجنرال كلينفيلد بعد ما اجى على لبنان، ولكن هيدا ما بيمنع أنه يباشر المناطق التجريبية، يباشر الجيش الإسرائيلي بالانسحاب ودخول الجيش اللبناني.
0: شكرا لك حضرة العميد خليل جميل القائد السابق لمنطقة جنوب الليطاني. منروح لعندك زميلتنا هبة نصر مديرة مكتب قناة الشرق بالعاصمة الأمريكية، هل يمكن اعتبار هذا الإعلان الأمريكي كهدية سياسية للرئيس جوزيف عون بعد لقائه أمس وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وقبيل القمة المرتقبة مع الرئيس ترامب غدا؟
4: بالطبع هو لا يمكن قراءته أكثر من يعني يجب قراءته بهذا الإطار بالإضافة إلى العوامل الأخرى، لكن سأتوقف بشكل أساسي عند مسألة الثلاثة بدل خمسة يزبك الثلاثة بدل خمسة، لأن الخمسة الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر، وبالتالي التقليص جاء من أجل هذه الرسالة لأنه يريدون إنجاز شيء قبل أن تتم هذه القمة، لكن هذا لا يعني أن هذا يقلل من الإنجاز. عندما تواصلت مع أحد المسؤولين اليوم، لأن هناك الكثير من الأسئلة اليوم في لبنان، بما أن منطقتان لا يوجد فيهما احتلال إسرائيلي وهناك زوطة للغربية، بحسب يعني النقاش بيني وبين أحد المسؤولين، عندما كان لبنان تحت القصف وعندما كان يعني كان المجتمع الدولي ولبنان يحاولون التوصل إلى وقف لإطلاق النار، بعد ما ضغط الرئيس الأمريكي على نتنياهو بشأن وقف إطلاق النار، إسرائيل كانت تقول بأن دخولها إلى لبنان كان لدواع وهواجس أمنية وليس لمطامع، وهذا ما جرى التشديد عليه في الترايلاترال أجريمنت، وبالتالي ما تعهد به ترامب للإسرائيليين هو معالجة الدواعي الأمنية. لذلك يزبك في كل مرة يتحدث فيها ترامب، مثلا حتى لو كان يتحدث ضد نتنياهو عندما يقول يأتي يستجلب السوريين بالحديث، يستجلب دور للشارع، لكنه لا يتخلى عن فكرة أنه معالجة الهاجس الأمني لإسرائيل، كيفية معالجته هو الذي يعني قيد النقاش. الآن لبنان ذهب إلى هذه المفاوضات وقال أنه هو الدولة ستتولى هذا الأمر، وبالتالي تم الاتفاق على آلية. هذه الآلية تتضمن مسألة صحيح الانسحاب الإسرائيلي من كامل الجنوب اللبناني، من كامل الأراضي اللبنانية من 10452 كيلومتر مربع، لكن على أن يتم نزع سلاح حزب الله في كل الأراضي اللبنانية، حصر السلاح بيد الدولة، وبالتالي المناطق التجريبية هي تشمل مناطق لا تزال تحت سلطة الدولة يفترض، لكن على الجيش أن يقوم بواجبه في كل تلك المناطق بما فيها يزبك الدخول إلى الأملاك الخاصة، يعني أين توجد أنفاق، أين توجد مخازن لحزب الله. تمت من يقول إلى أن هذا الأمر ربما الجيش ليس لديه المعلومات وربما الجيش ليس لديه العتاد. الآن الأمريكيون هم على الخط، وبالتالي أعتقد سيتم تزويد الجيش بالمعلومات الاستخباراتية اللازمة فيما يتعلق بهذا الأمر، وبالتالي صحيح الموضوع
0: هو من يضمن إسرائيل، من سيضمن أن تنفذ إسرائيل هذا الأمر؟
4: بالطبع هذه رسالة للأمريكيين. الآن اليوم سنرى إذا كان يعني زوطة الغربية ستكون هي مثال ونموذج، لتقوية الجيش ودعم الجيش بحيث هو يقوم بحماية الأراضي اللبنانية هو ما سيتعهد به الأمريكيون للرئيس جوزيف عون يفترض في القمة غدا، وليس في القمة حتى هناك متابعات. فقط برسالة يعني بجزء أخير، القمة يعني هي احتضان سياسي بالدرجة الأولى وتأكيد على دور أمريكا. التفاصيل هي في هذا فيما يحصل في المفاوضات وكيف سيتم تطبيقها.
0: شكرا لك هبة نصر على هذه الإفادة من واشنطن، ونبقى في العاصمة الأمريكية لنتحول إلى الزميل توني مراد الموجود هناك أيضا. توني، ماذا ينتظرنا غدا في القمة؟ ورأيناك يعني من خلفيتك في هناك السفارة اللبنانية في واشنطن، ماذا يحدث داخل السفارة طوال هذا اليوم؟
5: يسبق يعني دعني أبدأ باللقاء الأهم، وهو لقاء يوم غد في البيت الأبيض، حيث سيحتضن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. هذا الاجتماع سيبدأ عند الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. عن الجانب الأمريكي سيحضره نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الدفاع الأمريكي، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكية، وأيضا سفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى. هذا فيما خص الجانب الأمريكي. أما فيما خص الجانب اللبناني فستحضره سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، بالإضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية. ودى الإشارة هنا أيضا يسبق أن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو لن يحضر هذا الاجتماع، أنه غادر فجر اليوم إلى الفلبين، لكنه قد التقى يوم أمس بالرئيس اللبناني جوزيف عون. وقبل أن يغادر واشنطن كان هناك تصريح لروبيو تطرق فيه إلى الملف اللبناني، نستمع إلى أبرز ما قاله.
6: Very positive this morning. You know, I think as I said, the future of Lebanon, the best thing that could happen for Lebanon is to have a government, a legitimate government, his government, that controls the country. The biggest problem Lebanon has is that you have a political movement that also has an armed militia that is not just well-armed and trained and equipped and financed by Iran, but they use that to conduct terrorism, particularly against northern Israel. That, as long as that problem exists, Lebanon will never truly be at peace. And so how do you defeat Hezbollah? How do you replace Hezbollah? You defeat and replace them with a government that is strong enough to be the sole source of arms in the country, basically the security of Lebanon in the hands of the Lebanese armed forces, and a government that's able to provide prosperity for its people. So we talked about the opportunities to do that. This is not just about military stuff. This is about how can we attract more U.S. and international investment into Lebanon. This is about things like how can we restart direct flights between the United States and Lebanon that are, right now you can't do that. So we're going to start a process to examine if that's possible and when that can be done. So we had a good meeting, and I think he'll leave on Tuesday. We'll have a very positive meeting with President Trump, and I think President Ayoun will be able to return to Lebanon and say to the people of Lebanon that he is the one that's getting positive results for the people, all Lebanese, including Christians, Sunni, and Shia, and Bedouin, and Druze, all the people of a very diverse country, not Hezbollah, not Iran. He is a legitimate government. He is who we're going to work with, and that government is the government that should be in charge of that country.
0: التي أجرها الرئيس عون داخل السفارة اللبنانية، هل اقتصرت على مسؤولي السفارة يعني أم كان هناك لقاءات مع مسؤولين أمريكيين فيها؟
5: نعم يزبك، يعني كان هناك داخل
7: صباح الخير من جديد لكم مستمعي راديو تؤمي. بحب ذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون بالإجمال طقس جيد مشمس، درجات الحرارة 20، أما بملبن درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة، طقس غائم وبارد جدا. منتابع نحن وياكم مع شمس الغنية نجوى كرم.

0: صباح الخير لكم مستمعين راديو توامي أستراليا من أي مكان عم بترافقونا، مرحب برفقتكم ومنتمنى لكم نهار مميز لليوم. رح يكون في ارتفاع لدرجات الحرارة عنا على صعيد سيدني اللي رح توصل لل 21 درجة، بملبن بعد الطقس بارد جدا كما سبق وذكرنا قبل شوي، مع أكيد الأجواء السياسية اللي عم نعيشها هون واللي عم نتابع كمان أخبار منطقة الشرق الأوسط اللي راح نتابع إذن آخر وأهم التطورات لليوم بجولتنا الإخبارية، بجولتنا اللي بتمتد بتكون معنا على مدار كل ساعة واللي بنتوقف عندها لحتى كمان يكون في تحليل وقراءة حول تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على العالم. إذن اليوم عم نشوف يعني الوضع الخطير، خاصة أنه من خلال الدخول الحوثيين على الخط وكمان الاستفزازات اللي عم تكون للمملكة العربية السعودية، هيدا أمر للحقيقة خطير واللي بيبين على توسع رقعة الصراع بالمنطقة. نرجع لأستراليا وأكيد رح ننطلق كمان مع أخبارنا اليوم المحلية. الحكومة اللي عم تواجه اتهامات بالأموال العامة قد تكون لأغراض سياسية بعد تسليط الضوء على برنامج البنية التحتية اللي بتبلغ قيمتها 560 مليون دولار، وكشف أنه كل المنح كانت بالفترة الأخيرة وهي عددها 11 من 11 راحت لدوائر حزب العمال، وهيدا بعد اتهامات بأنه هون مشوف 14 من أصل 18 منحة بالجولة السابقة راحت لدوائر الحزب نفسه، يعني أكترية المنح عم تروح لمناطق هي تابعة لحزب العمال، دوائر لحزب العمال لتحسين البنية التحتية وإلى ما هنالك. فهيدا الأمر اللي ما بعرف إلى أي مدى، يعني كمان هيدا شيء غير منصف لبقية الدوائر اللي يمكن مسيطر عليها الأحرار أو غير أو المستقلين. هيدي الأموال بتهدف لتمويل مشاريع مثل المرافق الرياضية، المساحات الخضراء ومشاريع بيحتاج إلى كل المواطنين مش بس سكان الدوائر التابعة للعمال. وعم بيشتغل هاي البرنامج بنظام ما بيعني أنه عدد نجهات يسمح له بالتقدم للحصول على التمويل. بلغ إجمالي عدد المنح لهلأ 29 منحة بقيمة بتتجاوز 100 مليون دولار، وبتشير التقارير حسب ما ورد بأحدى الصحف الأسترالية أنه 90 مليون دولار راحوا لدوائر الليبر، الأمر اللي أثار انتقادات وتساؤلات حول مدى عدالة والإنصاف توزيع الأموال. طبعا هيدا الموضوع اللي رح نتابعه بسياق مشوارنا ونسمع رأيكم فيه على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة، ومن أي منطقة كنتوا يعني والتابعين لأي دايرة فيكن تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم بهيدا الخصوص. كمان منتابع يعني كمان صباح اليوم بسيدني نقل رجلين لمنطقة لمستشفى ليفربول بسيدني بعد حادثة طعن وقعت بمنطقة ميلر جنوب غرب سيدني، وهيدا الساعة 8 المساء ووصفت حالتهم بأنها خطيرة، ولا تزال الشرطة تحقق بملابساتها الحادث وتشير معلومات إلى أنه لا يوجد أي أشخاص آخرين متورطين. رجلين بيعيشوا بنفس البيت وظاهر أنه يمكن أن يكون كمان من ضمن المشاكل اللي عم نعيشها بشكل يومي. إذا بدكم صارت الخبريات هو ناتج عن العنف الأسري. رح نكمل نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم العناوين البارزة لليوم بخبر عاجل للتلفزيون الإيراني: انفجار بمدينة بندر عباس جنوب البلاد. منتابع مع ما ورد في عناوين اليوم: بعد تهديد ممداني، ترامب يقدم لنتنياهو وعد عدم الاعتقال. إذن بعد تهديد ممداني، ترامب يقدم لنتنياهو وعد بعدم الاعتقال. سقوط مسيرة ملغومة قرب قاعدة عسكرية في العراق. اغتيال ريفي، حادث أمني أم انعكاس لأزمة أعمق بإيران. حسب المملكة العربية السعودية، سنحمي سفننا والتجارية في باب المندب وسنرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. يعني إذا فعلا اليوم توسعت الحرب وصار في توجيه ضربات للسفن التجارية بباب المندب، يعني معناتها أزمة الوقود وأزمة النفط رح ترتفع بشكل كتير كبير، ورح تنعكس أكيد على العالم، ورح تزيد الأزمة الاقتصادية بشكل أكبر. فإذا السعودية رح نحمي سفننا التجارية بباب المندب، ورح نرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة. رح نتابع نحن وياكم: دون إصابات الجيش الأردني يسقط 3 صواريخ قادمة من إيران. مثل ما عم تشوفوا من ناحية السعودية والأردن والكويت يلي هي بقلب العاصفة، كمان الكويت يلي أكثر دولة عم تتعرض لقصف من إيران، وهي فقط يعني ترد يعني من قوة الردع اللي عندها. رح نتابع نحن وياكم بخبر كمان عن الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران. في هذه الأثناء ورد خبر: الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات ضد إيران. وكون دخلنا هون يعني بتوقيتنا بأستراليا باليوم 9 على التوالي بهالضربات اللي عم توجهها لإيران. نتوقف عند استراحة قصيرة، من بعدها مزيد من أخبار هذا الصباح. خليكم معنا وتابعونا على 16:38 AM.
1: شوي سترين بس. آخر واحدة بتفقع ضحك، تصبح بضحكة كل يوم ضحكة صح سمي.
2: You're listening to breakfast on 2ME.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو 2:00 PM يوم 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من $2,000 سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو توأمير. رح نتابع سوا مع مزيد من آخر أهم الأخبار لليوم. نرجع لمؤسسة كيمارت، يلي اليوم كيمارت رح تستقبل حوالي 600,000 طلب توظيف سنويا، وهي عادة تستقبل يعني هالعدد الكبير، ولكن ساعد الاي اي بتخفيف متوسط مدة التوظيف من 44 يوم إلى 12 يوم بس، وهي أسرع بنسبة 75%، ووفر للشركة حوالي $6 مليون من التكاليف. يعني الاي اي قدي عم بيساعد ببعض الاوقات، وقدي عم بيسرع من العمل وأداة كمان عم بيخفف من نسبة التوظيف بنفس الوقت. اليوم إذا منطلع بالنسبة للأبليكيشن اللي راح تقدمها بتقدمها عبر الـ AI وهيدا يعني بتصير العملية سريعة جدا. تصوروا أنه مدة التوظيف اللي كانت من 44 يوم تاخد معكم ل 12 يوم بس، أي أسرع بنسبة 75%. رح نتابع سوا من تويمي أستراليا على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار، دوي انفجارات في بندر عباس في إيران. كمان رح نتابع بخلال هالوقت مع جولة أخبار الساعة 6:30 من صوت لبنان الأساسي لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، ونتابع زيارة رئيس جوزيف عون لواشنطن. بحب أرجع أذكر في هذه الأثناء القيادة المركزية الأمريكية بدأنا موجة هجمات جديدة على إيران. إذن الجيش نستعد لانتشار ببلدة زوطر الغربية. ظاهر أنه اليوم انعطى الجيش الضوء الأخضر لحتى ينتشر في هذه المنطقة. تواصل وحدات العسكرية تنفيذ مهمتها بالمناطق الجنوبية بما فيها بلدة فروم بنت جبيل وصريف الصور، وفي موازية ذلك تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان ليصار إلى بدء الانتشار ببلدة زوطر الغربية النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منه. وبناء عليه تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامة. إذن بلش الجيش الإسرائيلي ينسحب من بلدة زوطر الغربية وجيش يستعد للانتشار. خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو تويمي أستراليا. كونوا معنا.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد.

0: لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtolls.
1: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
2: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
3: عون يسابق النار.
4: مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان مع تحيات جهاد جرجس، رانيا عبيد وشربل شلش.

0: عناوين لبانوراما.
1: بدء التجريبية غدا. الرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية. تطويب لحويك السبت. كأس العالم والدروس مع رائد جرجس.
0: وتتابعون في لبانوراما أيضا الصفحة الرياضية، صفحة الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: رئيس الجمهورية جوزيف عون يلتقي في الكونغرس رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عشية انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية الذي سيبدأ غدا الثلاثاء، بالتزامن مع لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب أكسيوس. وبينما يستعد الجيش اللبناني لتنفيذ المنطقتين التجريبيتين في صريف وفرون وزوطر الغربي بحسب الخارجية الأمريكية، ويكثف انتشاره في مناطق جنوبية بتوجيهات مباشرة من الرئيس جوزيف عون، نقل إرمين نيوز عن مصدر عسكري لبناني أن تحركات الجيش تتزامن مع مخاوف من احتمال إقدام حزب الله على خطوات تصعيدية قد تهدد الاتفاق الإطاري وتعيد فتح جبهة المواجهة مع إسرائيل، في ظل التطورات المتسارعة بين واشنطن وطهران في محاولة لإعادة ربط الساحات في حال صدور قرار بذلك من طهران.
0: وأفاد المصدر بوجود تقارير ميدانية لدى جهات عسكرية لبنانية تشير إلى إعادة تموضع خفي لعناصر حزب الله في خطوط أمامية جنوب لبنان باتجاه الحدود مع إسرائيل. وأكد أن دوريات الجيش تلقت تعليمات بالتعامل مع أي جهة ترفع السلاح في وجهها، وشدد على أن المؤسسة العسكرية ستتخذ الإجراءات اللازمة لفرض الأمن وفق القوانين المعمول بها. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس جوزيف عون سيطلب في اجتماعه مع ترامب غدا تطبيق مقترح المناطق التجريبية وفقا للرؤية اللبنانية وليس الإسرائيلية، إذ تبدأ بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق اللبنانية المحتلة بالفعل وليس من المناطق التي يتواجد فيها الجيش اللبناني. ولبنان القلق من دب يجلبه بعض مواطنيه إلى كرمه، يحاول رئيسه السعي لدى المسؤولين الأمريكيين لإبعاد الكأس المر عنه. هذه المساعي لا ولن تقتصر على الولايات المتحدة، بل ستشمل السعودية ومصر وسوريا وتركيا التي يزورها نهاية الشهر بانتظار تلبية دعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

0: ما المرتقب من لقاء القمة في واشنطن وما هي فرص تحقيق الانسحاب ونزع السلاح؟ التفاصيل مع مجدرين عيد.
1: تتجه الأنظار إلى لقاء القمة الذي يجمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وما سيخرج به في ضوء الضغوط الكثيرة والملفات شديدة التعقيد. ويحمل الرئيس عون ورقة متكاملة تتناول تحديد رؤية نهائية لتنفيذ اتفاق الإطار وبدء الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق الأسرى وآليات إعادة الإعمار. فما المرتقب من هذه الزيارة بحسب رئيس قسم الدراسات الدولية والسياسية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سليمي؟ سليمي أشار عبر صوت لبنان إلى أن هذه الزيارة مفصلية، بمعنى أن الرئيس عون يذهب بتوجه دبلوماسي لتثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتلتقي أمريكا معه في هذا الطرح.
2: الضغط هو حقيقة على الولايات المتحدة الأمريكية أنه تساعد لبنان بتثبيت سيادة الدولة اللبنانية وفرض الانسحاب على إسرائيل، لأنه إذا فشل المسار الدبلوماسي بيكون هذا فشل للدبلوماسية الأمريكية لأن هي الوسيط، وأيضا بيكون فشل للدولة اللبنانية وحليف الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس عون والرئيس نواف سلام. لذلك يعني الولايات المتحدة هي المعنية الأولى بإنجاح هذه الزيارة وفرض على إسرائيل الانسحاب ودعم الجيش اللبناني. كمان يعني هون بتكون شغل كتير مهمة أنه الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني ويكون الجيش اللبناني مجهز قادر على تثبيت سلطة بالمناطق اللي بيدخل عليها بدون ما يكون هناك لا حزب الله ولا غيره من فصائل مسلحة تفوت على هذه المناطق وتصير يعني أنه هي تفرض سلطة جديدة بهذه المناطق.
1: تأييد ودعم داخلي وخارجي للزيارة،
2: هناك تأييد شعبي لبناني كلي لزيارة الرئيس عون للولايات المتحدة، وهناك يعني تأييد دولي وعربي وإقليمي للرئيس عون لإنجاحه بهذا المسعى. وفيما بعد من الضروري أنه بعد نجاح هذه الزيارة وفرض على الأقل على إسرائيل انسحاب مناطق تجريبية أنه يكون في هناك دعم للجيش اللبناني ويكون في حتى دعم لإعادة الإعمار وإعادة النازحين إلى قراهم وضياعهم بقيادة الدولة اللبنانية. يعني لا يكون حدا ينافس الدولة اللبنانية بالتعويضات وبالإعمار، وما يكون في لا حزب الله ولا غيره يعني عامل دولة بقلب الدولة اللبنانية. فلذلك يعني اليوم كل الأنظار موجهة إلى هذه الزيارة، الكل يريد هذه الزيارة أن تكون زيارة ناجحة وموفقة وأن تخرج الدبلوماسية اللبنانية منتصرة من دون منازع.
1: يربط الجانب الأمريكي أي دعم بتنفيذ التزامات الدولة ببسط سيادتها على كامل الأراضي وحصر السلاح بيد الشرعية. مجدولين عيد، صوت لبنان.
3: أما زيارة سوريا فقد تكون ليست ببعيدة ولن تغيب عن محادثات عون في واشنطن التي بدأت أمس بلقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. رسالة واشنطن.
4: رسالة واشنطن.
5: في واشنطن لقاء يمكن وصفه بالسياسي التقني بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكية. روبيو طرح عناوين أساسية، أولها أن لبنان لا يمكن أن يكون ملحقا بأي مسار تفاوضي آخر، وأن السيادة اللبنانية لا يمكن أن تكون إلا بقرار لبناني صادر عن المؤسسات الدستورية. عون شدد من جهته على تحقيق أول انسحاب إسرائيلي من المنطقة النموذجية الأولى، وصدر عن الخارجية الأمريكية بيان ذكر فيه أن الجانبين بحثا في تنفيذ الإطار الثلاثي، وأشاد الوزير روبيو بشجاعة الحكومة اللبنانية وبجهودها الحازمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية والمضي نحو السلام. الرئيس عون طالب بتعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني، وترجمت الاهتمام الأمريكي بلبنان على الصعود الاقتصادية والاستثمارية لا سيما في قطاعات الطاقة والاتصالات والمواصلات كما وإعادة الإعمار. ووعد الوزير روبيو بالبحث عمليا في ترجمة الأفكار التي طرحها عون من خلال عقد مؤتمرات للتنفيذ. الموضوع السوري حضر سريعا في لقاء عون روبيو، وقد يحضر بقوة في اللقاء مع ترامب، والوقوف على حقيقة مراده من الدعوات المتكررة للرئيس الشرع في معالجة سلاح حزب الله.
6: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a police operation northbound on Kent Street just past Bathurst Street that has one northbound lane closed. And over in Rhodes, there's a crash southbound on Concord Road at Mary Street East, closing lanes 1 and 2. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Morandite on Ring
7: Building at Pasco Vale South, Bell Street westbound at the Cumberland Road, and reports of a crash at Cranbourne on Cams Road westbound before the South Gippsland Highway. SAME has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SAME.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Astra.
8: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني جيد مشمس، درجات الحرارة ترتفع للعشرين 21 درجة، أما على صعيد ميلبن بارد غائم، درجات الحرارة

0: متابعين احنا وياكم عبر راديو توأمية أستراليا. منتوقف عند بريك ومن بعدها رح نتابع مع زميلنا محسن آخر وأهم أخبار أستراليا. كونوا معنا.
1: wake up wake up انو قوم بعدك ناي بعدك له ناي قوم قوم ايش عم تعمل بعدين زبولة هيك بيضحك بعدك نايم معقول قوم بلش البرنامج الصباحي على توأمية أستراليا شو ناطر حط 16:38 AM واسمع اجمل برنامج صباحي.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: سوا منكمل نحن وياكم لقائنا عبر راديو توأمية مع زميلنا محسن اللي رح نتابع معه وبرفقته أهم الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
4: يسعد صباحك وصباح المستمعين.
0: صباح النور محسن. بعد قضية اليوم زعيمة ونيشن بعد عم بيتسلط الضوء عليها، وخاصة زيارتها الأخيرة لبريطانيا، فكيف بتشوف يعني هل هالجدل بمكانه؟ شو السبب برأيك هذا الهجوم اللاذع على بولين هانسن؟ ولكن استطلاعات الرأي اللي اجت معاكسة جدا لكل هذه الانتقادات ولكل هيدي البلبلة اللي انعملت خلال الفترة الماضية بالنسبة لخطابها بالنسبة لزيارتها، اجت الاستطلاعات قريبة يعني متعادلة مع حزب العمال
4: وربما متقدمة بنيو ساوث ويلز على حزب صحيح. العمال. هذا اللي بيبين أنه كل هذا الضجيج الإعلامي لمحاربة بولين هانسن ومحاربة مواقفها لأسباب انتخابية ولجذب بعض الأثنيات وبعض الإيديولوجيات لصف حزب العمال والخضر وغيرهم، هذا بيبين أنه شريحة كتير كبيرة، 30% مش رقم هين. يعني العمال أخذوا 35% بالانتخابات الماضية ووصلوا إلى تأليف الحكومة، فهذه 30% بتبين أنه كل الضجيج الإعلامي اللي عم بيصير لمحاربة بولين هانسن منذ 30 عاما حتى الآن لن يوصل إلى نتيجة سلبية تجاهها من قبل الناخب والمواطن الأسترالي اللي عم بيعاني من كل المشاكل اللي طرحتها، إن كان من الإسلام المتشدد اللي عم نشوفه اليوم بأستراليا وبدول الغرب، بالنسبة للهجرة غير الشرعية اللي موجودين بأستراليا، مئات الآلاف من الناس اللي مش موجودين بأستراليا وغير شرعيين، بالإضافة لأسعار الوقود وأسعار الكهرباء. كل هذه الأمور اللي عم تطرحها بصورة واضحة وبلغة إنجليزية بسيطة يعني المواطن بيقدر يفهم شو عم بيسمع. مشان هيك كلود إنه في جو من التغيير قادم على أستراليا، شاء وشئنا أم أبينا.
0: نعم، نرجع لليوم لإعطاء كفيلة لإحدى زوجات داعش وعرائس داعش بملبن من بيت الحولة. هيدا طبعا اليوم شيء مستغرب أنه كيف بينعطى الخروج بكفيلة لهذه السيدة اللي عندها سجل إجرامي فظيع.
4: هيدا بيبين أنه القضاء بأستراليا مسيس إلى حد كبير بكثير من المحلات. يعني هذا الموضوع ما في شيء إنساني فيه، لمفروض العدالة تاخد فيه اللي صار انه هذه السيدة كانت تحرض وتعمل برين واش لأطفالها لقتل الكفار وقتل الغير مسلمين. هذه مفروض انه تسجن مدى الحياة، ولكن بفيكتوريا على طول في عنا استفزازات للمواطن الأسترالي بكثير من القرارات اللي عم تاخدها، إن كان بالنسبة لهذه السيدة أو بالنسبة لكثير من الإجرام اللي صار بفيكتوريا، وهذا التساهل بإعطاء كفالات لمجرمين. فمشان هيك أنا برأيي هذا الموضوع رح ياخد كثير ضجة إعلامية، ما بعرف إذا كان القضاء يستطيع أن يغير رأيه بهذا الموضوع، لأنه هذه السيدة تشكل خطر على المجتمع الأسترالي.
0: يعني تصور أخدي ثلاث رجال وكانت عمت من الدواعش، يعني في أحد الأزواج هو داعشي ومرتكب عدة جرائم، مش عدة جرائم يعني كل حياته يعني هيك غايس بالجرائم، ولكن كمان بنفس الوقت عندك كانت عم توظف أولاد بعمر كتير صغير كمان ليقوموا بعمليات إرهابية. يعني عندها سجل إجرامي فظيع أنه يتم الإفراج عنها وينعطاها كفالة، هذا أمر للحقيقة ما حدا بيقدر يصدقه.
4: هيدي الموضوع اللي مفروض المواطن والمستمع والمشاهد يقدر يركز على هذه المواضيع اللي عم نعاني منها بأستراليا، وربطها بما تقوله بولين هانسن واجتماعها بتوم تومي روبنسون بإنجلترا. يعني قديش هذا التطرف خطير أكثر من ما يتهموا به أو ما تتهم به إنه هي يمينية متطرفة. هون في إثباتات، مش بس كلام وخطاب سياسي، هون في إثباتات حسية على هذا التطرف اللي موجود عند الإسلام المتشدد بكل دول العالم. كلود، مشان هيك المواطن لازم يعرف انه هذا الخطاب اللي عم تقوم فيه بولين هانسن هو خطاب صادق وخطاب موجود بمجتمعنا بشأنا ما بيننا.
0: هلا التشدد الاسلامي انا بشوف يعني منه ارهاب، الارهاب شيء والتشدد شيء، يعني في تشدد يميني في تشدد اسلامي، ما بتشوفه؟
4: لا، في اسلام معتدل، في اسلام معتدل يحاول كثير من المحلات التملص من الانتماء الى الاسلام المتشدد. كلود، لهذه السيده ربما تنتمي اليه. مشان هيك الاسلام المعتدل هو اسلام جيد جدا، يتماشى مع كل القوانين الدول اللي بيعيش فيها، ولكن هذه السيدة وأمثالها مش بس بأستراليا، حتى بدول الشرق الأوسط هم مرفوضون ويسموا مسلمين متشددين. يعني هوني مش عم نجمل نحن كل الإسلام بهذا الموضوع.
0: نعم.
4: في فئة معينة عم يجب التركيز عليها. يعني اليوم اللي عم نشوفه بشكل خطر، يعني هذه السيدة إذا بدها تسكن حدا كلود بيكون في عندها خوف الناس اللي ساكنة حدهم، والخلطة الاجتماعية اللي موجودة بتأثر على هذه المنطقة اللي بتكون ساكن فيها. طبعا
0: شكرا محسن، بريك ومن بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
5: Get the news first from 2ME.
6: الأضواء تومض على الباصات من الخلف لتحذر السائقين من أنها تقوم بتحميل أو تنزيل الأولاد. خففوا من سرعتكم إلى 40 كيلومترا في الساعة. حافظوا على سلامة أطفالنا، إنهم يعتمدون عليكم.
7: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية على 2ME أستراليا.
0: تواجه الحكومة الفيدرالية اتهامات جديدة بتوجيه الأموال العامة لأغراض سياسية بعد الكشف عن أن جميع المنح في الجولة الأخيرة من برنامج البنية التحتية المجتمعية البالغة قيمته 560 مليون دولار ذهبت إلى دوائر حزب العمال. أيضا في عناوين اليوم: في ملف الاتصالات يواصل التحقيق في الانقطاع الكبير الذي تعرضت له شبكة تلسترا، حيث أشارت المعلومات إلى أن العطل ربما كان بالإمكان تجنبه لو تم استبدال أحد الخوادم القديمة، وتتصاعد الدعوات لتجديد القوانين بما يلزم شركة تلسترا وأوبتس وفودافون بتقديم خدمات اتصالات مستقرة وموثوقة مع وضع معايير قانونية أكثر صرامة لحماية المستهلكين. في عناوين اليوم: انتقدت المعارضة وزير الطاقة كريس باوين بسبب مشاركته في مؤتمر للمناخ في فيجي، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لخفض أسعار الكهرباء بدل من السفر إلى المؤتمرات الدولية. كما أعلنت الحكومة عن خطة لإزالة أكثر من 600 فصل دراسي مؤقت من المدارس الحكومية واستبدالها بمباني دائمة من دون تحديد جدول زمني للتنفيذ. في عناوين هذا الصباح من تبع بعد لحظات من هالوقت:
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذه الأثناء مجموعة من مديري مراكز الأبحاث والدراسات. التفاصيل مباشرة مع مراسلنا بيدرو غانم من واشنطن. بيدرو، بداية يعني كيف تسير هذه الاجتماعات؟ ما فحوى هذه الاجتماعات اليوم؟
1: نعم، تحية لك وللمشاهدين. بالفعل بدأت الاجتماعات منذ حوالي الساعة تقريبا، أي بل ساعة بالتحديد، هنا في خلفي في مبنى السفارة اللبنانية في واشنطن، وهنا منزل أيضا السفيرة اللبنانية حيث تقطن السفيرة اللبنانية. بدأ الاجتماع منذ ساعة مع رؤساء الثينك تانكس، والثينك تانكس أي مراكز الأبحاث الجيوسياسية في واشنطن، هناك المئات منها. لكن فخامة رئيس الجمهورية يلتقي اليوم فقط بالمراكز المهتمة بقضايا الشرق الأوسط، أي لبنان، سوريا، إسرائيل، مصر والخليج العربي. وهي كما يعلم الجميع هنا نور أن الثينك تانكس هي مراكز أبحاث تقوم على الدراسات والتحليلات بالأرقام وكما الاقتراحات السياسية، وتعطيها لمراكز القرار في واشنطن، كان مراكز سياسية، عسكرية، أمنية أو دبلوماسية. ولهذا لهذه اللقاءات أهمية كبيرة جدا، لأنها تعد كوسائل ضغط ولتغيير الرأي العام السائد بين السياسيين الأمريكيين، وهذا ما يعرف بالباب الجرار في المصطلح السياسي هنا في واشنطن. إذن يلتقي الآن فخامة رئيس الجمهورية الوفود أو رؤساء المراكز الأبحاث هنا في وزارة في السفارة اللبنانية، وسوف ينتهي الاجتماع قريبا كما بات واضحا، لأن السيارات بدأت تتجهز لكي تخرج ويخرج الرؤساء الوفود. سوف نظل هنا لكي نلتقط ما نستطيع من صور للمشاركين في هذه الاجتماعات، كما لفخامة رئيس الجمهورية عند خروجه من مبنى السفارة. غدا الموعد الأهم، وهو الموعد مع البيت الأبيض، لقاء مع الرئيس ترامب عند الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن، أي 6 مساء بتوقيت لبنان، وطبعا سوف نكون هناك لنواكب هذه الزيارة التاريخية.
0: شكرا لك الزميل بيدرو غانم، كنت معنا من واشنطن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية في كرة فرون وصريفة وزوتر الغربية بدأت اليوم وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذا الإنجاز يعد ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريف جان في الكويت. وأشار الحرس الثوري إلى الهجمات المدمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى أنها مستمرة في إطار المعاملة بالمثل والرد على الاعتداءات الأمريكية. أدانت البحرين بشدة استهداف إيران أجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، إضافة إلى قرارات منظمة الطيران المدني الدولي. ودعت البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار. كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن الوسطاء نقلوا اقتراحا إلى إيران لخفض التصعيد في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام للبحث عن سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين واشنطن وطهران. أعلنت القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، مشددة على جاهزيتها الكاملة للخيارات كافة، وعلى أن التصعيد الشامل سيواجه بتصعيد شامل وقاس. ودعت القوات المسلحة اليمنية إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعات الدرباشيو
1: عجد هالقد؟
0: ايه فات عن خط التيب ما عدر التيب. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
1: يا الله شو حلو.
0: الله يسعدني صباحك شو بتقول.

0: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
1: شغلة حلوة عندك الكتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامين عبكرة بتحطوا أخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامين تخفرني شغلي.
0: كيس
1: بياخذ العين. شوف في عندك محللين.
0: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
1: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
0: شكرا.
1: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
2: In Sydney at Cremorne, the traffic lights are flashing corner Military Road and Murdoch Street, making Military Road very heavy as you head eastbound from the Warringah Freeway. At Wetherill Park, the lights are flashing as well, corner Victoria Street and Walter Street, and a lot of fog in Sydney's outer suburbs affecting the run along the M1 north of the city. In Melbourne, a crash at Collingwood Victoria Parade, eastbound at Wellington Street, three lanes closed, and a breakdown at Bayswater on Mountain Highway is citybound just after Stud Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: حالة الطقس اليوم بسيدني رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة 21، أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بتوصل لل 15 درجة مئوية.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعين راديو تؤدي أستراليا. منحييكم وين ما كنتم موجودين معنا وعم بتستمعوا لبرامجنا المتواصلة برفقتكم 24 على 24 ساعة 7 على 7. بهالأثناء رح ننتقل للبنان لنستقبل معنا مباشرة على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمي أستراليا. الكاتب والصحافي المحلل السياسي الأستاذ توفيق شمين معنا على الخط. منحييك أستاذ توفيق, صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: شكرا لوقتك استاذ صوفي. معك رح نضوي على اهم المواضيع المتعلقه بالشان اللبناني والمنطقه. خلينا ننطلق من زياره الرئيس جوزيف عون الى واشنطن ولقاء وزير الخارجيه مارك روبيو. كيف قرات مدار في هذه الاجتماعات اللي كانت مع وزير الخارجيه, وهل يعني كمان بتتوقع انه اللقاء اللي راح يكون مع الرئيس دونالد ترامب سيتسم بالإيجابية أم سيرسم يعني طريق للعلاقات اللبنانية الأمريكية؟ كيف ترى زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن؟
1: يعني أولا أجدد التحية إليك ولكل المستمعين. ثانيا اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مرتبط بشدة ووثيق الاتصال بأن وزير الخارجية الأمريكية هو الذي أشرف على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة, وبالتالي كان له دور بإنتاج ما يعرف بالاتفاق الإطار, وهذا الاتفاق عليه ملاحظات كثيرة حتى من قبل الموالين يعني للرئيس جوزيف عون. وأظن بأن العديد من المواقف السياسية اللبنانية يعني بدءا من الرئيس فؤاد السنيورة إلى الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وآخرين أيضا كان لهم ملاحظاتهم على هذا الاتفاق. لكن بالإمكان القول بأن هذا الاجتماع الذي جرى هو للتأكيد على دور وزير الخارجية الأمريكية في إنتاج اتفاق الإطار. واضح تماما بأن المسائل الأساسية والعناوين الكبرى التي يمكن أن يناقشها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها علاقة بهذه المرتكزات. أولا المرتكز المتعلق بالمناطق التجريبية, وسنأتي عليها بعد قليل لأنه قبل ساعات قليلة أعلن عن البدء بهذه المناطق. المسألة الثانية أيضا يعني محاولة أخذ موقف أمريكي لمنع تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان. والنقطة الثالثة لها علاقة بالمسار العام للمفاوضات. لكن الشيء الأساسي أيضا يعني على ما يبدو بأن رئيس الجمهورية يريد أن يعرف حقيقة ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة حول تدخل سوري محتمل في لبنان بعد أكثر من إشارة يعني 5 مرات تقريبا منذ شهر حزيران ولغاية الآن أشار الرئيس ترامب إلى دور سوري ما في لبنان. نعم. هذه هي العناوين الأقرب. نأتي الآن إلى المناطق التجريبية. يعني أعلن قبل ساعات قليلة بأن الاحتلال الإسرائيلي باشر بهذا التنفيذ, ولكن بالتدقيق في القرى التي تم تسليط الضوء عليها وتحديدا زوتر الغربي, زوتر الغربي لا يوجد احتلال إسرائيلي فيها. يعني الاحتلال الإسرائيلي هو على أطراف هذه البلدة وليس في داخل البلدة. زائد أيضا بأن 5 قرى الأخرى اللي هي فرون وصريفة وألوي وبرج ألوي أيضا هي أصلا خارج الاحتلال الإسرائيلي بالمطلق. يعني على سبيل المثال بلدة صريفة تبعد عن أقرب نقطة احتلالية 5 كيلومتر. نعم. وبالتالي هذا حقيقة يولد نقاشا كبيرا حول فعلا ما يريده حول مضامين المناطق التجريبية, وهل يراد على سبيل المثال للجيش اللبناني أن يمتحن. نعم. في الانتشار في مناطق غير محتلة. لكن الشيء الملفت حقيقة أيضا ما بثته أو ما أعلنت عنه هيئة البث الإسرائيلية قبل ساعتين من أن الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يعود إلى المناطق الخاضعة للمناطق التجريبية حتى لو انسحب منها. لذلك أظن بأننا لغاية الآن أمام عناوين عامة وبانتظار ما يمكن أن يحدث, مع التأكيد مرة أخرى بأن 7 مناطق أو 7 البلدات التي أعلنت عن أنها سوف تخضع للمناطق التجريبية 6 قرى منها غير محتلة.
0: نعم.
1: وأعتقد أنه هذه نقطة سلبية وليس لصالح.
0: يعني هو اختبار للجيش اللبناني إذا صح التعبير، اختبار
1: أنا قلت اختبار للجيش اللبناني، يعني الاحتلال الإسرائيلي يضع مجموعة من المعايير للاختبار. أولا كما ذكرت قبل قليل، احتمال العودة إلى المناطق التي يمكن أن ينسحب منها جيش الاحتلال. ثانيا كيف يمكن أن ينفذ الجيش اللبناني عملية انتشار في القرى الخاضعة للمناطق أو المسمات مناطق تجريبية، وأكرر بأنها ليست مناطق محتلة. المسألة الثانية كان طلب الاحتلال أيضا من يعني طلب من القيادة السياسية بلبنان وعبر الأمريكيين بأن يعمد الجيش اللبناني على تفتيش المنازل، وطبعا رفض الجيش هذا يعني هذا المطلب. المسألة الثانية كان طلب أيضا تحديد عناصر وضباط الجيش اللبناني الذين يمكن أن ينتشروا في المناطق التجريبية، وهذه نقطة أيضا رفضها الجيش اللبناني. لذلك نحن أمام امتحان أولي للجيش، خصوصا بأن الاحتلال الإسرائيلي يطالب بما يسميه إجراء إصلاحات داخل الجيش اللبناني.
0: هذا بإضافة
1: أنا كلها عقبات أمام تنفيذ المناطق التجريبية.
0: نعم، يعني بالإضافة للشروط اللي وضعتها إسرائيل أنه بدأ يعني تنقي هي الضباط كما ورد كمان بفترة سابقة بال يعني كمان صح. بالصحافي الإسرائيلي اللي كانت طلعت لها خبر أنه بدأت تفحص الضباط الجيش اللبناني إذا كانوا موالين لحزب الله أم لا،
1: أو أنهم ينتمون إلى طائفة أو إلى مكون اجتماعي معين. بالإضافة يعني وهذا طبعا يقوله الإسرائيليون بالعلن والجيش اللبناني يرفض كل هذا. وبالإمكان أيضا أن نضيف نقطة أساسية أنه الآن مثلا قبل يعني قبل قليل أعلن الجيش اللبناني يعني أو أصدق بيانا قال فيه بأنه على الأهالي أهالي زاتر الغربي يعني أن يتمهلوا بالعودة، والإسرائيليون يضعون شروطا أيضا للعودة، يعني من ضمن هذه الشروط معرفة العائلات والأفراد التي يمكن أن تعود إلى هذه البلدة التي هي مسيطر عليها ناريا وليست محتلة ميدانيا. وبالتالي هذه عقبة إضافية أيضا يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام عودة الأهالي، يعني بمعنى بأن يريد الاحتلال أن يعرف الأسماء التي تدخل إلى هذه الكرة حتى لو كانت من ضمن يعني حتى لو كانت هذه الكرة مساقط رؤوس الأهالي والعناصر أيضا. لذلك أظن بأن الأمور ما زالت معقدة إلى حد كبير، وبالتالي حتى المناطق التجريبية التي قيل بأنه قد يأتي يعني الرئيس عون أو قد تثمر سيادة الرئيس عون بتنفيذ هذه المناطق التجريبية هي كلها حقيقة تحت الاختبار وتحت التجارب السلبية حقيقة. نعم. طالما أن 6 قرى طالما أن 6 قرى غير محتلة، فإذا هنا السؤال كيف يمكن أن نسميها مناطق تجريبية؟
0: نعم استاذ صوفي، يعني كمان اليوم في كلام عن دخول إسرائيل هذه الحرب إلى جانب الولايات المتحدة ضد إيران، في حال حصل هذا الأمر ودخلت إسرائيل كيف يمكن أن يكون الوضع عنا بلبنان؟ هل كمان رح يكون في تحرك لحزب الله وتعود الحرب عنا بلبنان برأيك؟
1: هلأ الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنه على استعداد وعلى جاهزية أيضا للانخراط في الحرب وينتظر قرارا أمريكيا، لكن واضح تماما بأنه الأمر أيضا متعلق بكيفية التصعيد تجاه لبنان، لأنه حتى الإسرائيليين يقولون بأن وقف إطلاق النار من جانبهم أنه لن يلتزموا به، وبالتالي فإنه حتى ضمن اتفاق الإطار هم يعتبرون أنه طالما لم يرد في الاتفاق الإطار في أي بند منه أقصد أي دعوة لوقف إطلاق النار، فهذا يعطيهم شرعية بالاستمرار بالعدوان على لبنان ويعطيهم شرعية أيضا بالتصعيد بالطريقة التي يرونها مناسبا وفقا لمتطلباتهم الأمنية. لذلك أظن أنه حتى لو دخل يعني حتى لو دخلت إسرائيل في الحرب ضد إيران بالمشاركة مع الأمريكيين، أظن بأن الجبهة اللبنانية لن تكون بعيدة عن التصعيد الإسرائيلي، لأنهم هم يعتبرون أن محاربة إيران على المستوى الجغرافي حتى لو كانت بعيدة متصلة وشريحة الاتصال بالجبهة اللبنانية. لذلك أظن بأن التصعيد أو في حال شاركت إسرائيل بالعمليات العسكرية وبالعدوان على إيران لن تكون الجبهة اللبنانية بعيدة عن العدوان الإسرائيلي.
0: نعم، يعني بالوقت اللي عم نشوف تحرك الحوثيين اليوم تجاه المملكة العربية السعودية، وقد كمان يكون في هناك استهداف للسفن التجارية بباب المندب اليوم، كمان هيدي جبهة جديدة اليوم قد تفتح في هذه المعركة.
1: يعني هو عموما المنطقة سيدتي يعني كما يقال تقف على فوهة بركان.
0: نعم،
1: يعني نحن في مدى جغرافي وميداني اللي يمتد من لبنان إلى الأردن، ولا نستبعد سوريا من هذا الأمر إلى منطقة الخليج عموما، لكن بما له علاقة وحسرا أيضا باليمن، أعتقد بأن الموقف الذي تم اتخاذه اليوم من قبل قيادة من قبل حكومة صنعاء له علاقة بطرق باب المفاوضات مع المملكة العربية السعودية أكثر من فتح جبهة معها. وأظن أيضا هنا بالإمكان أن يعني أن أقول أو على الأقل يعني أن أرغب وأتمنى بأن تتلقى المملكة العربية السعودية هذه الدعوة، وبالتالي تفتح قناة حوار مع حركة أنصار الله ومع حكومة صنعاء.
0: نعم،
1: ووفق هذا يمكن أن تسد وتقفل هذه الجبهة.
0: نعم، كيف تفسر أستاذ توفيق اليوم استهداف الدول الخليجية خاصة الكويت والبحرين؟ يعني هيدا الأمر إلى أي مدى يعني ممكن يتطور وتتوسع هذه الحرب؟ ولماذا اليوم سؤال، لماذا لا ترد هذه الدول على الضربات الإيرانية فقط؟ يعني مقتصر الأمور على مسألة الدفاع، يعني ما تحولت بعد إلى الهجوم أو رد أو انتقام من ما تقوم به إيران على هذه الدول. كيف بتفسروا؟ لماذا يعني برأيك هل هي غير قادرة؟
1: بعض التقارير الأمريكية يعني تحديدا صحيفة نيويورك تايمز كانت نشرت تقريرا قبل أقل من شهر، وبعد ذلك شبكة CNN قالت بأن بعض الدول الخليجية تشارك في الحرب، وهذا أيضا نقلته الصحافة الإسرائيلية، نقلت هذه التقارير كاملة. يعني بالإمكان أن نعود إلى أرشيف شهر حزيران الماضي ونشاهد ونقرأ أيضا نقرأ ونشاهد يعني ما كتبته نيويورك تايمز وشبكة CNN. لكن بما له علاقة باستهداف المواقع الأمريكية في الدول الخليجية، يعني بحسب الإيرانيين هم يستهدفون المصالح والمواقع الأمريكية. لذلك جاء مقتل 2 من الجنود الأمريكيين في الأردن وحتى في العراق، يعني يوم أمس أيضا أعلن عن مقتل جندي أمريكي. لكن بصورة عامة إذا دققنا النظر، يعني لا يوجد استهداف للمواقع أو لا يوجد أهداف مدنية يتم استهدافها، وبالتالي لم تعلن الدول الخليجية عن مقتل أي من مواطنيها أو إصابة آخرين. ربما في إحدى المرات في الكويت تم استهداف ميناء الكويت حيث كان يوجد تجمع أمريكي، لكن غير هذا يعني أي متتبع لحركة البيانات التي تصدر عن أي دولة خليجية لا يمكن أن يعثر هذا المتتبع والمراقب أيضا.
0: نعم،
1: لقتلى أو جرحى يسقطون يعني ويحملون هوية خليجية.
0: نعم،
1: لذلك أنه واضح تماما بأنه يعني الضربات الإيرانية مركزة بصورة أساسية على القواعد الأمريكية. وكان من آخر يعني هذه الاستهدافات ما جرى في الأردن.
0: نعم، أستاذ توفيق بسؤال أخير وسريع لو سمحت، فيما بيتعلق بالنسبة لهذه الضربات الأمريكية اللي عم توجهها لإيران، هل برأيك ستجر إلى يعني كمان جر إيران إلى المفاوضات أو إلى محادثات؟ هل تأمل أن يكون في هناك عودة إلى المحادثات من جراء هذا التصعيد؟ يعني اشتد هي أزمة لا تنفرجي.
1: يعني هناك سيدتي هدفان يعني لهذا العدوان. أولا يعني التفسير الأمريكي لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية الموقعة في 17 حزيران الماضي. للأمريكيين تفسيراتهم، وبالتالي هم يحاولون يعني يعني هي حرب حول مضيق هرمز. بالنسبه للايران بالنسبه للامريكيين هي حرب السيطره على مضيق هرمز، بالنسبه لايران هي حرب السياده على مضيق هرمز. وبالتالي انه هذه يعني هذا العدوان بدون شك يعني له اهداف سياسيه، على راس هذه الاهداف السياسيه محاوله جر ايران الى المفاوضات الى طاوله المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه على وفق الضغط العسكري وتحت النار. يعني هذا ما يريده الامريكيون، لذلك بالخطاب السياسي الامريكي الرسمي وبتصريحات كل يعني كل المسؤولين الامريكيين ابتداء من دونالد ترامب يقولون بان الهدف الاساسي هو دفع ايران الى المفاوضات ولكن تحت الضغط العسكري. بدون شك هم يريدون يعني عمليا يريدون اتفاق مختلف او اتفاق اطار مختلف عن المذكرة التي تم توقيعها في 17 من شهر حزيران.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ توفيق شومان على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء لحياتك. يعطيك ألف عافية وشكرا لوقتك أستاذ توفيق. شكرا،
1: تحياتي.
0: نتابع سوى لقاءنا الصباحي عبر راديو تؤمي أستراليا على 16:38 AM مع فاصل من بعد جولة أخبار الساعة 7:30. بتستمعوا لها بعد لحظات.
2: حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفاست شو تويمي أستراليا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: Ted O'Connor with the top stories this Tuesday morning. Britain's newest Prime Minister, Andy Burr.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تخوض حربا شاملة مع الولايات المتحدة وإن على طهران أن تتحمل تداعياتها. وفي بيان صادر عن الرئاسة قال بازشكيان إن على الإيرانيين يكونوا واقعيين ويقبلوا بما سماها التداعيات الطبيعية للمقاومة، وإن ساحة المعركة الأهم اليوم هي الاقتصاد ومعيشة المواطنين. أضاف بازشكيان أنه إذا أدت الضغوط الاقتصادية إلى نشوء حالة من السخط الاجتماعي وانتشارها فقد يتضرر الرصيد الكبير من الثقة والدعم الشعبي الذي راكمه المواطنون لصالح الدولة.
1: تصعيد جديد في الهجمات الأمريكية الإيرانية المتبادلة، مساحة جغرافية وأصولا مستهدفة وأسلحة مستخدمة، وسط حديث جديد عن مواصلة العمل الدبلوماسي لإيجاد حل للصراع بين واشنطن وطهران. في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان لها استهدفت قوات القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين لمضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني قال أن الهجمات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية ومنشآت مدنية، منها جسور وأنفاق وشبكات كهرباء ومياه في مدن مختلفة ساحلية، منها عبدان وسيريك، وأخرى في عمق إيران منها تبريز وأرومية. إيران ردت كما تفعل يوميا بإطلاق صواريخ وطائرات من دون طيار على قواعد عسكرية ومنشآت مدنية في كل من الكويت والبحرين والأردن. ليس ذلك فقط، بل استهدفت الهجمات الإيرانية بعض السفن التجارية قرب السواحل العمانية. تصعيد الهجمات يتم وسط تعزيز للحشود العسكرية الأمريكية في المنطقة، ما يثير القلق من قرب توجيه

0: جه ضربة عسكرية كبيرة لإيران.
1: تكبدت إيران أضرارا فادحة للغاية، لقد فقدت كل شيء تقريبا عسكريا ولم يتبقى لديها سوى القليل، بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيرة وبعض القدرات التصنيعية المحدودة. نحن نسيطر على المضيق بينما هم لا يسيطرون على شيء.
0: إيران في المقابل تنفي أقوال الرئيس ترامب وتؤكد أنها لم تستخدم كامل قدراتها العسكرية، كما تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز.
2: يقول كل من نلتقي بهم من مسؤولين ووزراء، أصدقاء كانوا أم أعداء، إن إيران خرجت من هذه الحرب أقوى. إنهم يقولون لقد أدركنا للتو أن قنبلتكم الذرية هي مضيق هرمز، ولعل هذا هو في الواقع أعظم انتصاراتنا.
3: في محل أمني.
0: وسط هذا كله ظهر بصيص أمل في عودة الطرفين لمسار التفاوض، فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن مواصلة الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، حديث أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
4: لقد أبلغنا من قبل وسطاء وتلقينا رسائل من دون الخوض في التفاصيل، لكن النقطة الأساسية هي أن الجهاز الدبلوماسي كان نشطا في الأيام الأخيرة، ونقلت إلينا أفكار من قبل وسطاء معينين. نعم، الأمر مؤكد.
0: جنايات أمريكا. مسار دبلوماسي أعلنت كل من واشنطن وطهران انتهاءه رغم التوقيع على مذكرة التفاهم ذات 14 بندا، لكن الحديث عن العودة إليه قد يفتح باب أمل جديد لتجنب حرب مفتوحة طويلة. قسم زرعاني، BBC.
5: يوم جديد من التصعيد العسكري في المنطقة تعيش تداعياته بعض دول الخليج، والكويت والبحرين تدينان استهداف منشأة حيوية مدنية فيهما. وعلى وقع التصعيد الميداني حديث عن إعادة إحياء الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة. كل تلك التفاصيل مع مراسلة BBC لشؤون الخليج نسرين حاطو.
6: الكويت والبحرين مجددا في قلب الصراع الأمريكي الإيراني، مع استمرار تعرضهما لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة من إيران. الجهات الرسمية في الكويت والبحرين أعلنت أنها تمكنت من صد واعتراض عدد منها. في الكويت تعرضت محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجوم إيراني للمرة الثانية خلال أيام، وهو ما دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى اعتبار أن تكرار تعمد استهداف المنشأة الحيوية والمدنية يعكس ما وصفته بالنهج العدواني الممنهج الذي يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً لسلامة المدنيين وفق بيانها. أما في البحرين فقد أعلنت شؤون الطيران المدني استهداف أجهزة ملاحة جوية مدنية بمسيرات إيرانية من دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وزارة الخارجية البحرينية استنكرت استهداف أجهزة الملاحة، معتبرة أنه يمثل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران وحياة الركاب والأطقم، واعتبرته تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وانتهاكاً صارخاً لأمن البحرين وسيادته. وفي البحرين أيضاً قالت السفارة الأمريكية هناك إنها حصلت على معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة، وحضت الأمريكيين المقيمين في البحرين على توخي الحذر. هذا ميدانيا، أما دبلوماسيا وعلى الرغم من صعوبة المشهد، إلا أن المساعي لا تزال مستمرة في محاولة لمنع الانزلاق إلى مكان لا يمكن العودة منه، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن قطر طرحت مقترحا جديدا لخفض التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يقوم على وقف واشنطن لضرباتها على إيران لمدة 10 أيام مقابل التزام طهران بفتح ممرين للملاحة البحرية في مضيق هرمز خلال الفترة نفسها. هذا الكلام يتطابق مع ما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأحد، من أن بلاده تنسق مع قطر بشكل وثيق من أجل دفع المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، وذلك خلال مقابلة له على هامش زيارته الرسمية.
7: Sydney at Punchbowl, a crash reported on Punchbowl Road westbound at South Terrace at Cremorne. The traffic lights have just started working again, corner Military Road and Murdoch Street, but Military Road remains heavy in both directions. In Melbourne, a crash on the Eastern Freeway, citybound at Middleborough Road, right-hand lane closed and delays are back to Springvale Road, and a crash at Collingwood on Victoria Parade is eastbound at Wellington Street, three lanes closed. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit SANE.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: عودة لكم من جديد عبر راديو تؤمي من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية. منذكركم بحالة طقس سيدني لليوم بالإجمال رح يكون طقس جيد مشمس، درجات الحرارة بترتفع على 21، أما ملبن اليوم 15 درجة غائم وبارد. مع قادم الساهر غنية رائعة جدا، زيديني عشقا، من أجمل الأغاني رح نسمعها بهالوقت عبرت وأني، ومنتابع مشوارنا مع البريكس.

0: من هالغنية رائعة جداً عبر راديو تؤنيب، أتمنى تكونوا استمتعتوا برفقتها بهالصباح المشرق والمشمس اليوم على صعيد سيدني. طبعاً بميلبن بعدهم هيك كتير مشتين بميلبن مع الطقس البارد، ولكن بتمنى هالأغاني وهالمنوعات والبرامج اللي عم نقدم لكم إياها تعطيكم هيك جرعة دفى بهالصباح. رح نتابع لقائنا مع مزيد من الأخبار لليوم. في دراسة جديدة اليوم بتبين على أنه بعض يعني الأوقات الزوج إذا كان مصاب بالدماشة أو بالخرف ممكن هيدا الأمر ينتقل لزوجي. فهيدي الدراسة الجديدة اللي بيّنت واللي انعملت بأمريكان ميديكال أسوسيشن شملت أكثر من 1,000,000 شخص بتايوان، أنه إصابة أحد الزوجين بالخرف بتزيد من احتمال إصابة الشريك كمان بالمرض. ووضحت الدراسة أنه النساء بترتفع عندهم نسبة الخطر بحوالي 70% إذا كان الزوج مصاب بالدماشة، بينما بترتفع عند الرجال بنسبة 69%. أنا مش حرزاني 1% فرق إذا كانت الزوجة مصابة. وهون بيرجعوا الباحثون أن يعود ذلك إلى تشابه الأزواج بنمط الحياة والعادات الصحية، إضافة للضغوط النفسية قلة النوم اللي بترافق رعاية مريض عنده هيدي المشكلة. أكد الباحثون أنه هذه النتائج ما بتعني يعني أكيد حتمية الإصابة، إنما بتستدعي زيادة الوعي والمتابعة الصحية. فأي شخص عنده شخص مريض أو عنده مشكلة الزهايمر والخرف فأكيد مفروض يكون في متابعة لحتى ما تنتقل. يعني حسب هالدراسة اللي انعملت اليوم واللي عم تحكي أنه قد يكون إصابة أحد الزوجين بالخرف بتزيد من احتمال إصابة الشريك كمان بنفس المشكلة. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع استراحة قصيرة، من بعد مباشرة منتابع نحن وياكم مع تقرير الرياضي الصباحي عبر تؤمية بتستمعوا لقلو.
1: صباحك يبدأ عنا
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تؤدي.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
4: Okay, let's go.
1: مع تؤدي كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ماجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: Action.
6: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: عم تسأل أنت وينك؟ عدو أمي وحياة عينك.
1: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو تؤمي أستراليا.
0: إذن مع أخبار الرياضة لصباح اليوم، بكرة القدم رجع منتخب إسبانيا إلى بليدو وسط استقبال جماهيري حافل بعد تتويج بطل كأس العالم أثر فوزه على أرجنتينا بهدف دون مقابل بعد وقت إضافي بالنهائي اللي أقيم بنيوجيرسي. وحظى المنتخب باستقبال رسمي من الملك ورئيس الوزراء قبل أن يشوف شوارع مدريد بحافل مكشوف احتفالا باللقب. بدور الإنارال أعلن نادي سان جورج دراغونز تعيين سام هورنبي مدرب دائم للفريق بعقد بيمتد حتى عام 2028 بعد أن تولى المهمة بصورة مؤقتة بعد رحيل شين فلانينغان، وبيأمل النادي أن يقود الفريق للعودة إلى المنافسة على البطولات. رح نتابع نحن وياكم كمان مستمعينا من أخبار الرياضة للأخبار اليوم السياسية بعد العناوين قبل ما ننتقل لجولتنا الإخبارية على تمام الساعة 8 لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. ترامب: إيران ستدفع ثمن قتلها جنودا أمريكيين. الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران، والجيش الإسرائيلي سنعمل بقوة ضد أي انتهاك للاتفاق مع لبنان. السعودية تدين أعلان الحوثيين حظر الملاحة البحرية على المملكة. سقوط مسيرة ملغومة قرب قاعدة عسكرية في العراق أيضا في عناوين اليوم. دون إصابات الجيش الأردني يسقط 3 صواريخ قادمة من إيران. بخبر عاجل، وكالة إيرنا الإيرانية تنفي أنباء عن وقوع انفجارات في محافظة أصفهان. رح نتابع سوا مع مزيد من آخر وأهم الأخبار أيضا رسالة دولية قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي: الاعتداء الإيراني تهديد مباشر لأمن وسلامة قطر وللاستقرار الأقليمي والدولي. بنروح لاستراحة ومن بعدها رح يكون لنا جولة أخبار من تبعها عبر تويمي أستراليا مع أخبارنا المحلية أهم الأخبار والعناوين، وبنرجع ننتقل لأخبار من البي سي آي لمتابعة آخر وأهم التطورات أيضا لليوم. بحب إرجع ذاكر يعني هيك بشكل سريع، قد ينتقل الإعلامي مارسيل غانم إلى محطة ال بي سي من بعد أكيد مسيرته في الامتفي لفترة طويلة من الوقت. كلام عم ينحكى أنه قد ينتقل الإعلامي مارسيل غانم إلى محطة الـ LBCI. All day, all night, playing more new music than anybody else. All day, all night.
7: Australia. كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
10: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
11: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
12: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
13: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
14: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
15: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوني أستراليا.
0: أعلنت مؤسسة كي مارت نجاحها في استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التوظيف بعد تطبيق نظام جديد الـ AI يتولى تقييم نحو 600 ألف طلب توظيف سنوياً. أيضاً في عناوين هذا الصباح حسب آخر أهم الأخبار: في منطقة ميلر جنوب غرب سيدني أصيب رجلان يبلغان من العمر 31 عاماً داخل منزل ونقلا إلى ليفربول هوسبيتال، حيث وصفت حالتهما بالخطيرة لكنها مستقرة. وأكدت الشرطة أن الرجلين يقيمان في المنزل نفسه ولا توجد مؤشرات على تورط أي شخص آخر. في حادثة أخرى في نيوتاون سيدني وجهت تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 51 عاما بقتل رجل يبلغ من العمر 63 عاما بعد أن عثر على الضحية داخل شقة مصابا بطعنة قاتلة في الصدر، ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة. محكمة فيكتوريا أعلنت أنها ستعطي كفالة الإفراج عن إحدى زوجات داعش المرتكبة لعدد من الجرائم. رح نتابع نحن وياكم تؤمي أستراليا مع فاصل قصير، ومن بعد جولة أخبار 8.
16: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
17: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
18: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
19: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون أسنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
20: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
21: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير. حدث ميداني في جنوب لبنان، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ اليوم تنفيذ مشروع تجريبي بعنوان المناطق الآمنة في الجنوب بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، وأضاف أنه ستجري عمليات تنسيق وتخطيط لمواصلة تنفيذ الاتفاق، مهددا العمل بقوة في حال حصول أي خرق للاتفاق. وقد سبق الإعلان الإسرائيلي بيان للخارجية الأمريكية جاء فيه أنه بدأ تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفة وزوطر الغربية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري ثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني أيضا مواصلة تنفيذ مهامه في بلدتي صريفة وفرون في قضائي صور وبنت جبيل بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وأشار إلى أنه سيبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، داعيا المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة حفاظا على سلامتهم إلى حين استكمال الإجراءات الميدانية. في هذا الوقت تبقى العين على الساعة 6 من مساء غد بتوقيت بيروت، حيث ينعقد اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون. فماذا في تفاصيل اللقاء؟ معنا الزميل توني مراد ليوفينا بأحدث المعلومات. توني، يعني كل التفاصيل عندك، ويبدو فعلا كما يعني أبلغتنا ونقلت في الأمس أن الرئيس لن يعود خالي الوفاض، ولكن هل يقتصر الأمر على المرحلة الأولى من المناطق التجريبية؟
1: صحيح، يعني لنجيب على سؤالك ندى، يعني الساعات المقبلة كفيلة للإجابة على سؤال ماذا سيعود، يعني ما هي الأمور التي سيعود بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بعد لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد. يعني كل الأعين تتجه إلى هذا اللقاء يوم غد عند الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت، أو عند الساعة 11 من صباح يوم غد بتوقيت واشنطن. هذا الاجتماع الذي سيحضره من الجانب الأمريكي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بالإضافة إلى وزير الدفاع الأمريكي ووزير الخزانة الأمريكية، وأيضا السفير الأمريكي لدى لبنان ميشيل عيسى. أما بالنسبة إلى الجانب اللبناني، فسيحضر هذا الاجتماع بالطبع سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حميد معوض، بالإضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. هذا فيما خاص اللقاء يوم غد. أما فيما خص اللقاءات التي عقدها اليوم الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في واشنطن، فهو عقد عدة لقاءات مع أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وأيضا عقد لقاءات مع باحثين في مراكز أبحاث أمريكية تهتم بالملف اللبناني، وأيضا كان لنا حديث مع السناتور إليسا سلوتكن التي أكدت أن تم تقديم طلب في الكونغرس بتخصيص 36 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني. الآن نستمع إلى أبرز ما قالته السناتور إليسا سلوتكن للـ بي سي آي.
2: Yes, so I'm on the Armed Services Committee and we put in a request for the Lebanese Armed Forces, $36 million, particularly for the Special Forces, with the idea being that, you know, you can't ask the Lebanese Armed Forces to take on groups like Hezbollah without being properly armed and prepared. So that's something very concrete that we are working on. And I think, look, all of this is in the context we need to have a successful negotiation, talking about how we get eventually to the withdrawal and the pullback of the Israeli forces from the south.
0: عون كان بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التطورات الأخيرة، وقد أكد بن سلمان دعم المملكة للبنان في هذا الظرف بالذات وللخيارات التي اعتمدها الرئيس من أجل سيادة البلد واستقلاله وسلامة أراضيه. بن سلمان جدد عزم بلاده على المساعدة في كل المجالات ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية، موجها الدعوة إلى الرئيس لزيارة المملكة والبحث في كل المواضيع التي تهم البلدين. وقد شكره عون على المواقف الداعمة والدعوة للزيارة واعدا بتلبيتها. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: وسعت الولايات المتحدة نطاق ضرباتها على إيران بعدما كانت محصورة في الجنوب لتطال وسط البلاد وشمال غربها، وفي المقابل واصلت طهران ضرباتها على مواقع أمريكية في المنطقة مستهدفة الكويت والبحرين والأردن. وأفادت مصادر أمنية لرويترز مساء عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات قرب قاعدة الحرير الجوية في إربيل في العراق. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان قال إن بلاده تخوض حربا شاملة مع الولايات المتحدة، إلا أن طهران أكدت في الوقت نفسه استمرار الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن عبر وسطاء. وفي هذا الإطار وصل وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني إلى باكستان، إحدى الدول التي تنقل الرسائل بين الطرفين إلى جانب قطر وعمان، فيما أعلنت الخارجية الإيرانية تلقي أفكار ومقترحات دبلوماسية خلال الأيام الأخيرة تنص على وقف النار لعشرة أيام. واتسعت المواجهة بحريا أيضا مع إعلان الحوثيين حظرا على الملاحة باتجاه السعودية، ما يضع باب المندب إلى جانب مضيق هرمز على خريطة التصعيد ويهدد طرق تصدير النفط السعودية عبر البحر الأحمر.
1: أولا، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثا، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات.
0: من باب المندب وبالضغط على الاقتصاد العالمي تنتقل تداعيات التصعيد الإيراني الأمريكي إلى الميدان العسكري. إسرائيل رفعت حال الاستنفار إلى أقصى درجاتها وتحذيرات من مواجهة قد تمتد من إيران إلى لبنان.
2: مع وصول الصواريخ الإيرانية إلى منطقة العقبة الأردنية القريبة من مواقع إسرائيلية استراتيجية وحساسة، رفعت تل أبيب حال استنفارها إلى أقصى الدرجات تحسبا لاحتمال تعرضها لضربات إيرانية. يأتي هذا فيما تحدث نائب رئيس الكنيسة وعضو لجنة الخارجية والأمن نيسم فاتوري عن أن البلاد دخلت مرحلة انتظار مواجهة صعبة من إيران إلى لبنان.
3: بعد انتهاء احتفالات مرور 250 عاما على تأسيس الولايات المتحدة وكأس العالم، سنعود إلى المواجهة، لأن ترامب بدأ وكأنه يتصرف بصورة غير منطقية، إذ كان يتجه إلى اتفاق عبثي ما غير مرتبط بالواقع. يبدو أننا مقبلون على مواجهة شديدة الصعوبة مع إيران، وليس من المستبعد أن تطلق صواريخ إلى هنا، وسنهاجم إيران مرة أخرى مع الأمريكيين.
2: الاستعدادات هذه لا تقتصر على كيفية الرد على أي هجوم محتمل، إنما كذلك إمكان المشاركة في أي ضربة جديدة قد تشنها الولايات المتحدة. ضربة ستشكل جزءا من اجتماع أمني يعقد مساء الاثنين ويتزامن مع إعلان المؤسسة الأمنية ارتفاع احتمال التصعيد مع طهران، رغم التقارير التي تروج لعودة المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
4: نحن في الليلة التاسعة من الهجمات المتواصلة والمتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، هكذا فعلنا مع حزب الله على مدى فترة طويلة، ما أدى إلى الانتقاص من قدراته دون أن يشعر، وهذا هو الحال مع إيران. من المتوقع مشاركة إسرائيل، وقد تتجه الولايات المتحدة لتدفيع إيران ثمنا باهظا باستهداف محطات توليد الكهرباء ومنشآت الطاقة والنفط وكل ما يتعلق بالجسور ووسائل النقل والموانئ، لكن تبقى الإشكالية في كيفية تنفيذ ذلك وضمان عدم إشعال الوضع مع لبنان.
2: رئيس الأركان إيال زمير الذي يواصل الاطلاع على استعداد وحدات قواته على جبهتي لبنان وسوريا وسع جولاته لتطال الضفة الغربية وأعلن الاستعداد لأخطر السيناريوهات مع إيران فورا. ميدانيا، أعاد الجيش الإسرائيلي نشر منظومات الدفاع الجوي في مختلف أرجاء إسرائيل وسط اجتماعات ماراثونية تقيم الوضع تشارك فيها الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضور عدد قليل من الوزراء بطلب من بنيامين نتنياهو، وتهدف لبحث مختلف القرارات المحتمل اتخاذها. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: في أخبار كأس العالم، لم يكن مونديال العام سام اعتياديا لا من حيث عدد المنتخب.
5: In Sydney, in the M11 motorway North Connects tunnel at Beecroft, a track has broken down southbound. It's blocked the left lane. Speed is reduced inside the tunnel. Plus, at Wetherill Park, traffic lights are blacked out, Connor Victoria Street and Walters Street. In Melbourne, a crash on the Ring Road, Altona Bound near Melrose Drive has closed two lanes. And a car and truck crash in the Burnley Tunnel has blocked two right-hand lanes. Heavy delays back to the Westgate Bridge. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: يا عمي امبارح انت خليتين على الخط شنو ساعة ثلاث ارباع الساعة
7: عجد هالقد؟
6: ايه فات على الخط انت ما قدرتين. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة 2ME.
7: يا الله شو حلو.
6: الله يسلم لي صباحك شو

0: البترول والغاز والديزل.
1: تبعني ما بدي اعمل معك مقابله، ما بدي، انا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا بدنا عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه،
2: بدك تحترمه،
1: بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل حسب نيويورك تايمز.
0: شغلة حلوة عندي كان كتاب بين كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوامي عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توامي تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: بياخذ العين. شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان. احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميه.
3: من بعد الأخبار، رحلة تتأصل اليوم بسيدني جيد، 21 ملبن غائم، 15 درجة.

0: الجميع براديو تويمية أستراليا على 16:38 مع أراءكم ومداخلتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع، خاصة الشيء اللي تناولناه مع ضيفنا الأستاذ توفيق شومين واللي حكينا عن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن، لقاء مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي بانتظار اللقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي بنتمنى تمرق على خير وسلامة، ولكن أكيد في اختبار كتير كبير رح يكون للرئيس جوزيف عون إذا رح يكون في هونيك إحراجه للرئيس كما جرى يعني أكيد مع كتير من الرؤساء اللي زاروا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هيدي من جهة، والمحادثات اللي راح تكون بين الطرفين دي راح تكون مسهلة صعبة أو يعني فعلا راح يكون في دعم أمريكي حقيقي للبنان. هلأ أكيد تمويل الجيش اللبناني ما راح يكون هيك يعني مثل ما بيقولوا حسني لوجه الله، لا مش هيك، في دعم للجيش اللبناني بمبالغ طائلة، ولكن كمان بالمقابل عليه وبالمهمة المطلوبة منه للجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله والانتشار اليوم على بالمناطق التجريبية اللي بلشوا، يعني ما بعرف بيقولوا المناطق التجريبية الانسحاب الإسرائيلي وسيطرة الجيش اللبناني في هذه المناطق، ولكن حسب ما عم بيتم التداول فيه أنه في خمس مناطق هو مش موجود فيها الجيش الإسرائيلي أو في احتلال إسرائيلي لهذه المناطق، ولكن كانت سميت من بين المناطق التجريبية واللي بلشت بزوتر الغربية. هلأ كيف ما كانت، إذا كان في وجود للجيش وانتشار للجيش ونزع سلاح حزب الله وكمان عملية تنظيف هذه المناطق، إذا كان في سلاح أو معدات عسكرية تابعة لحزب الله، أنه على الجيش اللبناني أنه يقوم بعملية تنظيفها وكمان اليوم سيطر بشكل كامل في هذه المناطق. فكرمال هيك رح يكون اختبار للجيش اللبناني بمهمة المنوطة له. بكل الأحوال هيدي نقطة. نقطة تانية يعني كمان اليوم بالنسبة للتدخل السوري اللي ما بعرف إلى أي مدى كمان رح يطرق الرئيس الأمريكي بلقاء الرئيس جوزيف عون، أن يكون لسوريا دور في لبنان وكيف رح تكون ردة فعل الرئيس جوزيف عون في حال طلب أيضا منه التدخل السوري لمساعدة الجيش اللبناني بالقضاء على حزب الله، وهذا أمر أكيد بتوقع أن الرئيس جوزيف عون ما رح يقبله. ففي كتير من العقد، يعني أنا هيدا الاجتماع اللي رح يكون مع الرئيس ترامب اللي ما رح يكون بالأمر السهل أبدا، ما رح يكون اللقاء مع الرئيس ترامب بالأمر السهل، لأنه مثل في كتير من السيناريوهات المحتملة خاصة يعني دور الجيش سيطرته نزع سلاح حزب الله، هيدا بالإضافة كمان للكلام اللي سمعناه بفترات سابقة أنه قد يكون للرئيس أحمد الشرع تدخل بلبنان للقضاء على حزب الله. وما بدنا ننسى يعني كمان طائرة نتنياهو يلي امبارح انتشر خبر أنه توجهت إلى مكان ما بعرف ما حدا يعني خارج إسرائيل، هلأ هي وين كانت وجهتها؟ لواشنطن، يعني كان منتظر أن يكون في لقاء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن اللي كان ملفت بالموضوع أن الرئيس ترامب يلي دافع هالمرة عن نتنياهو وممداني يلي كان ناوي يعتقل نتنياهو في حال زار الولاية، ولكن هون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلي رفض هيدا الشيء ومثل كأنه عم يحمي الرئيس الأمريكي من أي اعتقال، وبيقول أنه لن يتم اعتقال نتنياهو بأي شكل من الأشكال رغم تهديد ممداني لهذا الأمر. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا على 1638 أيام هيئة بحرية بريطانية بلاغ عن حادث على بعد 8 أميال بحرية شمال لما قبيلة سواحل عمان، ولكن طبيعة الحادث لغاية هالوقت مش معروف. القيادة المركزية الأمريكية نشن موجة هجمات جديدة على إيران. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا. ما بدي أنسى يعني كمان موضوع بيتعلق بزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن. في سؤال اليوم عم ينطرح، ما بعرف هو أدي إيجابي أو أدي سلبي، بترك الكلام لألكم وتعليقاتكم. عدم مشاركة الرئيس الجمهورية جوزيف عون بزيارته وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي لمشارك الوفد اللي رافق رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، هل برأيكم هيدا الأمر أمر إيجابي أم سلبي؟ هلا هون منشوف يعني أحد الصحفيين اللي بيقولوا شربي البشارة اللي بيقول ليس مألوف أنه يستبعد وزير الخارجية عن محادثات واشنطن. الرئيس خضع لابتزاز حملة الحزب على وزير القوات فلم يشركوا بالمفاوضات والزيارات، لكن الواقع أن الرئيس انتهى إلى تبني مواقف يوسف رجي مع رشي تبهار، وهيك خسر مشاركته ولم يربح سوى شتائم اللئام. معكم دايما راديو تؤمية أستراليا على 1638 أيام. بحب أرجع ذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لهالموضوع اللي رح نضوي عليه، هو أعطاء كفالة خروج، يعني هون الإفراج بكفالة لإحدى عرائس داعش المرتكبة جرائم، يعني تزوجت 3 مرات وتزوجت مرة من داعشي والمرتكب جرائم يعني عدي هيدي، بالإضافة اللي هي كانت مهمتها هي كيف بيقولوا أنه تريكروت يعني توظف أو تجلب أشخاص كمان لينتموا لداعش. فإذن هيدا هو طبعا اليوم هيدي المهمة اللي كانت تقوم فيها، فاليوم هي مرتكبة جرائم، اليوم رح يتم الإفراج لها بكفالة، وهيدا الأمر اللي عمل ضجة عالمية كتير كبيرة أنه كيف شخص مرتكب هذه الجرائم، شخص عنده هيدا الفكر الداعشي، شخص يعني كان يوظف أشخاص لحتى ينتموا لداعش من أطفال من يعني من شباب، فكيف بيتم الإفراج عنا؟ كيف بيتم الإفراج عنا؟ كيف يعني ما بعرف شو هو قرار المحكمة وعلى شو بنى. خليني اسمع انتو رأيكم بهذا الموضوع. 02-965-330 لكل اللي عنده اي تعليق او اي مداخلة على هذا الموضوع الكتير كتير مهم اليوم، الافراج عن احدى عرائس داعش المعروف سجلها بالاجرام بتوظيفة شباب لينضموا لداعش، وهيدا بالإضافة يعني كمان حسب الكلام أنه كانت تقوم بعملية تعذيب، اليوم تم الإفراج عنها حسب قرار المحكمة بفيكتوريا. رح نتابع إذن مستمعينا مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: 800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: تقرير اليوم عن أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وبريسبن. أرخص أسعار البترول عبر راديو تويني أستراليا.
1: إذن منتابع نحن وياكم مع هالتقرير أرخص أسعار البترول من نبتدي من سيدني. عنا محطة يوغو روزيل بمنطقة روزيل ب 165.4 لل Unleaded 91 بالإضافة إلى Prime Earwood بمنطقة Earwood 165.5. ننتقل لميلبن عنا United Q بمنطقة Q ب 169.9 لل Unleaded 91 بالإضافة إلى BP كارلتون بكارلتون 172.9. نتابع نحن وياكم أيضا. ننتقل لبريسبن 711 بغريزفيل 169.9 بمنطقة غريزفيل بالإضافة إلى أمبول أنرلي بكمان نفس المنطقة 169.9. هذه هي أرخص أسعار البترول في سيدني ملبن وأيضا ببريسبن. ننتقل نحن وياكم مستمعينا لنكون بخلال هالوقت مع فقرة ديس الساعة مع زميلتنا ماري لبكي عبر راديو تويمي أستراليا. منتابع هالفقرة خليكم معنا برفي تويمي أستراليا.
2: ديس الساعة Saint of the Hour on 1638 تويمي أستراليا. Saint Veronica Giuliani 1660-1727 هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839. كان اسمها أرسلة بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا of the Christ من عيدها بتسعة تموز وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727 بيّنت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدار يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية عن الملائكة عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهذا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: من هالفقرة مع زميلتنا ماري لبكي منتابع نحن وياكم مع جولة إخبارية من تويمي أستراليا بتستمعوا لها بعد هالفاصل.
3: كنت فخورا جدا كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة. لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة. كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: 2MA Australia News.
5: Tedric Horner with the top stories. Houthi rebels in Yemen, who are allied with Iran, declared a maritime blockade on Saudi Arabia effective immediately.

0: of the world's fifth largest economy also signalled he does not plan to alter the AUKUS defence partnership in which Australia's invested billions of dollars. The new PM's pledged immediate cost of living relief for Brits and has started his tenure by sacking key members from the cabinet of his predecessor, Sir Keir Starmer. And hundreds of thousands of jubilant fans are on the streets of Madrid, celebrating the return of the Spanish men's soccer team after their World Cup victory. Following receptions with King Felipe and the Prime Minister, the team's open-top bus has paraded through the Spanish capital before a concert. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: التصعيد الأمريكي الإيراني والهجمات الإيرانية على دول المنطقة في آخر المسجدات إعلان القيادة المركزية الأمريكية شن موجة هجمات جديدة على إيران. حديث وكالة الأنباء الإيرانية قبل نحو ساعة من الآن عن دوي 14 انفجارا في مدينتي كنارك وشابهار جنوب شرق البلاد خلال الساعات الأخيرة، ثم دوي انفجار بمدينة شيراز في محافظة فارس أو فارس جنوبي البلاد، بينما تحدثت وكالة الأنباء الكويتية عن إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. نتابع كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين، بداية مع مدير مكتب الجزيرة نور الدين دغيري، ينضم إلينا الآن من طهران، ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع نور الدين دغير وآخر التحديثات.
2: عبد السلام، كما كنا أشرنا في وقت سابق حينما تم الحديث عن انفجار في مدينة أصفهان، كنا نقول بأن انفجار مجهول الهوية. الآن مسؤول المحافظة ومسؤول المدينة بالتحديد قال بأنه لم يسجل أي هجوم على مدينة إصفهان، وأن ما سمع من دوي انفجارات الذي أعلنه بعض المواطنين هناك في مدينة إصفهان يتم التحقق منه ومن طبيعته، لكن ينفي بشكل قاطع أن تكون المدينة قد تعرضت لأي هجوم أمريكي. ما سجل قبل قليل هو الهجوم على مدينة شيراز. المعلومات التي استطعنا أن نحصل عليها على أن الهجوم لم يحدث داخل المدينة. شيراز تعرضت صباح فجر أمس إلى هجوم، لكن الهجوم كان وسط المدينة، وكانت هناك بعض المعلومات تشير بأن هناك ربما مصنعا للإلكترونيات قد تم استهدافه من قبل القوات الأمريكية. الآن ما يتم تسجيله في هذا الهجوم على مدينة شيراز وهي هجوم وانفجارات على الجبال المطلة على المدينة وليس المدينة ذاتها. بمعنى آخر يمكن القول بأنه قد يكون هذا الهجوم قد استهدف موقعا عسكريا ما، أو موقعا ربما تعتقد القوات الأمريكية بأنه مقر لإطلاق الصواريخ أو لوجود قوات عسكرية تابعة سواء للجيش أو الحرس الثوري الإيراني. أغلب التفجيرات التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، كمثلا تم الإعلان عن تفجيرات في بوشهر، الآن مسؤول المحافظة يقول بأن التفجيرات التي سمعت في بوشهر كانت عبارة عن تشغيل لأنظمة الدفاع الجوي ولم يسجل انفجار في المدينة. الانفجارات التي تم تسجيلها لحد الساعة هي في محافظة هرمزغان، نتحدث عن بندر عباس، نتحدث عن سيريك، هذه المدن تم تعرضت لمجموعة من الهجمات، كذلك بندر لينغي إحدى الموانئ هناك المطلة على المياه الخليجية كذلك تعرضت وسجلت فيها مجموعة من التفجيرات. تم تسجيل تفجيرات في كونارك، لكن مسؤول شبهار نفى بأن تكون المدينة تعرضت لأي تفجيرات. إذن نحن أمام مسلسل من التفجيرات يبدو أنه يتكرر كل ليلة، باعتبار الجانب الأمريكي يسعى بشكل أو بآخر إلى محاولة ضرب المقدرات المرتبطة بمراقبة وسيطرة إيران على مضيق هرمز. نتحدث عن سيريك تفجيرات يومية، نتحدث عن بندر عباس، عن بندر لينغي، عن المناطق وعن جزيرة قشم، كل هذه المناطق هي مناطق مطلة على مضيق هرمز. وإذا ما أردنا أن نعرف ماذا يستهدف الجانب الأمريكي، على الأقل يستهدف منصات تابعة للرصد والمراقبة ومنصات الاتصال، وكذلك حينما يضرب السواحل، يبدو أنه يحاول ضرب ما أمكن المقدرات الهجومية لإيران المتمثلة بمواقع الصواريخ والصواريخ الكروز وكذلك المسيرات. على الأقل حتى اللحظة إذا ما أردنا أن نقارن الهجمات التي تعلن عنها القوات الأمريكية تبدو نوعا ما قليلة وأقل مقارنة مع الهجمات التي سجلت أمس وكذلك قبل أمس، لكن بكل تأكيد العمليات الأمريكية لم تنتهي، ننتظر ما هي المدن الثانية.

0: المستهدفة هل ستتمدد إلى الداخل الإيراني؟ عمليا تم استهداف شيراز فجر أمس، الاستهداف كان بكل تأكيد محاولة ضرب بعض المناطق التي ترتبط بالمنظومة الدفاعية والهجومية لإيران، لكن لم يسجل لحد الساعة أي هجوم على هذه المدينة. نحن الآن أمام المحيط، أغلب الهجمات أمام المحيط المطل على مضيق هرمز. حتى اللحظة الجانب الإيراني لم يعلن عن أي هجمات باتجاه ما يصطلح عليها بالمواقع والأصول الأمريكية، باستثناء ما تناقلته وسائل الإعلام الإيرانية عن سماع ذوي انفجارات في الكويت.
1: نعم، فيما يتعلق بالزيارة إلى باكستان، إذا أردنا أن نفهم السياقات والأحاديث ربما متسقة حول المواقف الإيرانية المتعلقة بمذكرة التفاهم، حديث أيضا الرئيس مسعود بشكيان حول مسار التفاوض والدفاع عن ما قدمه المفاوضون في المرحلة الماضية.
0: عبد السلام، يبدو أن أصل الموضوع الدبلوماسي يناقش هنا بالعاصمة الإيرانية طهران بعد وصول مجموعة من المقترحات، وبالتحديد المقترح الذي أعلن عنه أنه وصل من قطر وكذلك من باكستان، وصل هنا إلى العاصمة الإيرانية طهران ووصل بالتحديد إلى مجلس الأمن القومي. إذا أردنا أن نرسم المشهد كيف هو الوضع وماذا يحمل هذا المقترح، يمكن القول بأن المقترح حينما وصل إلى طهران تمت استشارة والرجوع إلى الرأس رأس الهرم السلطة السياسية هنا في إيران وبالتحديد المرشد الإيراني، فكان الجواب بأنه إذا تمت المصادقة على المقترح الذي حملته دولة قطر وباكستان إلى إيران بثلثي أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني فيمكن العمل بهذا المقترح. المعلومات تشير على أن المقترح الذي وصل هو من شقين، الشق الأول وهو محاولة التهدئة الحالية وخفض التصعيد بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، ويتم من خلالها كذلك بحث كيفية العودة إلى مذكرة التفاهم، والنقطة الأهم التي تم حملها وهي كيفية تعريف البند الخامس المرتبط بمضيق هرمز ما بين تقريب الرؤية الإيرانية بالرؤية الأمريكية. هناك مقترح الآن لفهم هذا البند مطروح الآن على طاولة التفاوض يتم بحثه، وكذلك هناك جانب أساسي ومهم في هذا البند يرتبط بسلطنة عمان، ويبدو أن الجانب الإيراني يبحث هذا الموضوع.
1: اسمح لي فقط، كان معنا مستشار لاستهدافات في تشابهار ضمن ما تقول القيادة المركزية الأمريكية موجة من الهجمات الجديدة على إيران، وتشابهار تعرضت لقصف. نتابع هذه الصور، سجلت قبل قليل كما ذكرنا في تشابهار. نعود لنور الدين.
0: كما أسلفت عبد السلام بأن الموضوع الآن موضوع بطاولة المفاوضات وطاولة البحث، هنا ننتظر فقط ماذا ستقول إيران على هذه المقترحات. هناك تقديرات بأن العملية السياسية ربما قد تنجح كذلك هذه المرة من خلال استطلاعنا وسؤالنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. يقال بأن هناك جو من التفاؤل والإيجابية لأنه كان هناك إشكال هل سيوافق مجلس الأمن القومي الإيراني على المقترح الجديد. كان هناك نوع من الخلاف نوعا ما أو الاختلاف ما بين المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية. نعم. الجانب العسكري يريد الاستمرار في المواجهة ربما لكسب نقاط تكون له قوة على طاولة المفاوضات، الجانب السياسي يريد الدخول في المفاوضات، لكن بعد ذلك بدأ نوع من التفاؤل والإيجابية داخل المجلس باحتمالية أن يتم القبول بالمقترح الذي حمله الوسطاء إلى العاصمة الإيرانية طهران. لذلك نحن ننتظر الساعات والأيام القليلة المقبلة، ربما ستبين طبيعة ما حمله المقترح ونتيجة ما سيحدث هنا في طهران.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من طهران نور الدين دغير على كل هذه الإيضاحات، وسنعود إليك في حال مرور.
2: In Sydney, on the M4 motorway, there's a broken down car eastbound. It's been moved to the centre median. It's just past the M7 interchange and speed is reduced past the site on the M4. It's slow back to Mamre Road. There's also a broken down track in the M11 motorway North Connects tunnel southbound at Beecroft. In Melbourne, a truck and car crash in the Burnley tunnel has closed the two right-hand lanes. Speed down to 40 km and heavy delays go all the way back to Millers Road. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: سيدني لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 21، ملبن 15 درجة، وغائم لليوم.

0: براديو تغني أستراليا. منكمل نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء ومشاركتكم اللي بتهمنا, بيهمنا صوتكم الحر وكيف عم تنعكس عليكم الأخبار والمواقف وهالتطورات اليوم, الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط اللي عم تنعكس على العالم يلي كتار اليوم متأثرين في هالأزمة رغم المسافة البعيدة, ولكن العالم كله اليوم يتخبط بكتير من القضايا والمشاكل إن كان الاقتصادية أو المعيشية. الارتفاع أسعار البترول والوقود والغاز اللي ارتفعت بشكل كتير كبير مثل ما شفتوا اليوم, كمان في تخوف أكبر من خلال إغلاق باب المندب يلي هو كمان الحوثيين يلي عم بيجربوا يضيقوا على المملكة العربية السعودية, وهيدا تصعيد جديد وجبهة جديدة ستفتح اليوم بالإضافة للاستهداف الأمريكي لكتير من المناطق في إيران. آخرها كان دوي 14 انفجار بمدينة كنارك وتشبهار جنوب شرق البلاد خلال الساعات الأخيرة. إذن اليوم بانتظار المفاوضات إذا رح تعود أو المحادثات والوساطات اللي رح ترجع تتفعل اليوم, إن كان دولة قطر إن كان إسلام أباد إن كانت أنقرة, كلهم عم يسعوا للتهدئة, وحتى المملكة العربية السعودية يلي كانت في اتصال مع الدول الخليجية والعربية منها مصر البحرين الكويت وغيرها يعني أكيد من وقطر لحتى يكون في جهود لتهدئة الأجواء والمساعي لعودة المحادثات والتفاوض تحسبا لاشتعال المنطقة, لأنه الحرب بإيران قد تمتد, لأنه اليوم ما تقوم به إيران استهداف الكويت استهداف البحرين, وبالوقت يلي كمان في تخوف كتير كبير من استهداف البنية التحتية, ومش بس هيك يعني كمان اليوم محطات تحلية المياه اللي بتتكل عليها دول الخليج بنسبة 80-90%. أكيد رح نتابع نحن وياكم تعليقاتكم على الهواء بالنسبة لزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون إلى واشنطن يلي الأجواء أوحيت بالإيجابية مع الأكيد لقاءه مارك روبيو وزير الخارجية. هلأ البعض بيشوفها إيجابية والبعض بيشوفها سلبية, أصلاً من الزيارة يعني الزيارة كلها لواشنطن بيشوفوها سلبية وكانوا رفضين لها, ولكن حسب الكلام والدعم للجيش اللبناني واليوم بدأ عملية التجريبية, يعني كمان اليوم المناطق التجريبية اللي بلش كمان الجيش اللبناني يستعد للانتشار في هذه المناطق التجريبية. البعض بيشوف أنه ما فيها جيش إسرائيلي أو ما فيها احتلال إسرائيلي, فالجيش يعني رح يدخلها, ولكن فيها عنده مهمة جيش لأنه في سلاح الحزب, يعني بنعرف كان الحزب يلي كان يبقى منتشر و عنده من الأسلحة والقواعد العسكرية وعنده وجود يعني, وتخبئة الأسلحة يلي اكتشفت أنه كمان استعملت بعض المنازل لإخفاء الأسلحة التابعة لحزب الله. فأكيد مهمة الجيش نزع سلاح حزب الله والسيطرة على هذه المناطق لنشوف قدي رح ينجح بمهمته الجيش اللبناني. ولكن كيف بتتوقع يكون اللقاء مع الرئيس ترامب؟ هل برأيكم رح يكون لقاء ودي؟ هل رح يكون لقاء يتسم بالإيجابية؟ أم يعني في هونيك يعني في أي رئيس بالعالم دائما سريعت الهم يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوقات بيستعمل هيدي الفجاجة بتروح لأبعد من هيك يعني كمان وال يعني صريح لأبعد لحدود يلي قد يحرج ضيفه. هلا أكيد المطلوب هو نزع سلاح حزب الله, الدور يلي ممكن تلعبه سوريا عنا كمان بلبنان, وهذا اللي لمح له مش لأول مرة يعني لمح له كان صريح الرئيس الأمريكي بهذا الموضوع, وبالوقت يلي العلاقة والعلاقات بين لبنان وإسرائيل. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا تعليقاتكم كيف بتشوفوا يعني زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن. عطونا تعليقكم ومشاركتكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب على 04-10-638-638. الإفراج عن إحدى زوجات دواعش أو عرائس داعش المرتكبة جرائم واللي كانت توظف شباب للانضمام لداعش واللي كانت عندها سجل إجرامي اليوم ومتزوجة لداعشي معروف يعني معروف الكلمة لأنه أكيد معروف وشهر بجرائمه يعني مش معروف بالشكل الإيجابي داعشي. فاليوم رح يتم الإفراج عنا بفيكتوريا حسب ما أمرت المحكمة الإفراج إعطاء كفالة الخروج من السجن. فكيف بتشوفوا يعني هذا القرار من وجهة نظركم على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق.
1: تصل هلا على 2ME أستراليا على 96-53-0 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me, baby.
3: You know, only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلا غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألاينمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدوليب 84 ياريك رود لكنبا 97901387 وما تغير الا عند الصفدي.
0: نرجع لكم مستمعينا مع تعليقاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومداخلة. بنبتدي من باراماتا سيدني. معنا سعيد على الخط. صباح الخير.
5: صباح النور عليك لو مستمعين كرام مدام كلود.
0: يا هلا صباح النور
5: مدام كلود. زيارة الرئيس جوزيف عون إلى الولايات المتحدة هي يعني زيارة مفصلية يعني ما حيرجع فاضي. هناك ضغط أمريكي كبير على الرئيس لاستقصاء حزب الله بالتراضي أو بالقوة. بس ولكن اليوم سمعنا من خلال 48 ساعة أن الحزب بعد وفد لعند نبيه بري على عين التينة وأبلغوه أنه السلاح لن يسلم وإذا حدت الحاجة لمواجهة مع الجيش اللبناني سوف نفعلها. جماعة رايحين لآخر أقصى حدث مدام كلود لتدمير نفسهم وتدمير البيئة. لذلك الأمر الرئيس جوزيف عون ما عنده خيار إلا أن يتدخل عسكريا. وهناك كلام ينحكى بالكواليس عن تدخل الرئيس الشرع من بيروت حتى الطاحنة وإلى الجنوب، وسوف يكون مساند للجيش اللبناني في تحرير الأرض من هذه الميليشيا.
0: خليك معنا شوي رح نتابع نحن وياكم كمان مع مزيد من التعليقات. كمان هادي من رايت سيدني. صباح الخير لك هادي، دايما حاطتها لبدايتي. صباح النور، كلنا سمع لك.
6: اوكي رح كيف بدي اعلق بالاول على موضوع عرائس داعش
0: تفضل
6: بالنسبه للجيش اللبناني في الرئيس عون على امريكا. بتمنى تعطيني وقت شوي.
0: تفضل.
6: بالنسبه لعرائس داعش اذا نحن بنشوف شو عم بيصير بالعالم من استصادها للبنان لدول العالم كلها سواء الرجولاني نفسه اللي كان في كفاله 2 مليون دولار على راسه حطوه رئيس وصار يستقبل في أمريكا أو في فرنسا أو في دول العالم كلها سوا. عندنا في لبنان تم الإفراج عن الدواعش السوريين وإرسالنا إلى سوريا يكملوا محكوميتهم هناك مع أن هيدي كانت مسرحية إنها تلقين أحرار في سوريا. الموقفين الإسلاميين الدواعش في لبنان سيتم العفو العام عنه. وفي تركيبة دولية بالعفو عن جرائم داعش وما ارتكبته داعش وأنا برأيي هذا تحضير لمرحلة جديدة لنشر داعش بصورة جديدة في مكان ما آخر في العالم، سواء كان إيران أو الشرق الأوسط ما بعرف وين.
0: طب أنت كمواطن أسترالي، إذا هالسيدة إجت وسكنت حد بيتك وحد أولادك، أنت شو بيكون موقفك؟
6: ما عندي موقف منها هي، لأنه ما يلقيت بشكل خطر لا علي ولا على حد تاني. هيدي منظومة شبكة عالمية دولية، بالنسبة لنا نحن داخلين هون لا تؤثر علينا ولا تزيد ولا تنقص. هودي في عندهم دور بيجي من المخابرات الإسرائيلية الأمريكية بدهم يأدوا بالعالم، كان بروسيا ولا بسوريا ولا بلبنان ولا حتى بإستراليا ولا بأمريكا، في عندهم خطة عالمية. بس في وقتين هودي الناس بيعملوا ريكروتين وبيرجعوا بيودوهم لمحل مكانه. هيدي الفكرة.
0: أنا هلا أنت وكأنك هون عم بتتهم يمكن اليوم كمان الدولة الأسترالية أنه مشاركة بهذا الموضوع.
6: نعم، ليش بدنا مشاركة بالموضوع؟
0: أنت بتتهم الدولة
6: اللي هي كانت تحالف الدولي.
0: هي
6: عم مشاركة بالموضوع، مشاركة بالموضوع ضمن التحالف الدولي، وبيعرفوا كل المعلومات عن الدواعش ومن وين موجودين وكيف تم سؤالهم من استراليا ولا من اي دوله.
0: بس هؤلاء عندهم فكر، عندهم فكر، عندهم عقيده. هؤلاء الدواعش
6: عندهم فكر والعقيده، هن عطيون الفكر والعقيده اللي تنفيذ مهمه معينه. الجولاني ما كان عنده فكر وعقيده، ايش مين كان الفكر والعقيده منه وبين لاهلي بوحاها.
0: طيب هودي هؤلاء نعم. خلينا اسمع راي سعيد بهيدا الموضوع. عندك اي تعليق سعيد قبل ما اروح لبريك؟
7: مدام كلود عندي تعليقين على السريع. مشان موضوع الإسلاميين، الأخ ذكرهم بالدواعش، هول مش دواعش، هول كان عندهم فكر سياسي مضاد للنظام السابق السوري، لأن اللبناني مع كل الاحترام كان متعاون مع الأمن العسكري السوري السابق، وكان مخروق من قبل النظام السوري السابق، لذلك الأمر انحبسوا لذلك الأمر. ولكن بموضوع الدواعش، نحن بنعرف وانت بتعرف انه الدواعش هن صناعة امريكية طبعا. لما اجى السنتر الامريكي على سوريا، على الشمال السوري، هتضلن الاناشين على صدورهم، وبعدين فجأة اختفوا الدواعش من الرقة اللي هي المعقل الرئيسي الدواعش بسوريا.
0: عظيم، شكرا لك سعيد. تعليق سريع هادي، عندي 30 سنة قبل ما أطلع على الأخبار.
6: يعني سعيد هو دين حاله بحاله، يعني لما دول هؤلاء الإسلاميين كان عنده فكر سياسي معين، هذا الفكر السياسي المعين هو نفس الفكر الداعشي، مش نهايته إنه كان ضد الدولة اللبنانية وإقامة الإمارة الإسلامية في لبنان، مش نهايته سجنه.
0: عظيم، شكرا للمداخلة. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع جولتنا الإخبارية عبر راديو تؤمية. بتستمعوا لها بعد لحظات.

0: Australia.
1: Definitely me.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت أن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: News headlines.
8: تواجه الحكومة الفيدرالية اتهامات جديدة بتوجيه الأموال العامة لأغراض سياسية بعد الكشف أن جميع المنح في جولة الأخيرة من برنامج البنية التحتية المجتمعية البالغة قيمته 560 مليون دولار ذهبت إلى دوائر حزب العمال. في ملف الاتصالات، يواصل التحقيق في الانقطاع الكبير الذي تعرضت له شبكة تلسترا، حيث أشارت المعلومات إلى أن العطل ربما كان بالإمكان تجنبه لو تم استبدال أحد الخوادم القديمة. في عناوين اليوم، انتقدت المعارضة وزير الطاقة كريس بوين بسبب مشاركته في مؤتمر للمناخ في فيجي، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لخفض أسعار الكهرباء بدلا من السفر إلى المؤتمرات الدولية. تواصل الشرطة تحقيقاتها في حادثتي طعن منفصلتين في منطقة ميلر جنوب غرب سيدني. أصيب رجلان يبلغ من العمر 31 عاما داخل منزل ونقل إلى ليفربول هوسبيتال، حيث وصفت حالتهما بالخطيرة لكنها مستقرة. وأكدت الشرطة أن الرجلين يقيمان في المنزل نفسه ولا توجد مؤشرات على تورط أي شخص آخر. مزيد من الأخبار بعد الخبر.
9: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة بنقول لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويني أستراليا. First. 2MA Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز الخامسة والنصف من قناة الجديد. يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون في هذه الأثناء مجموعة من مديري مراكز الأبحاث والدراسات. التفاصيل مباشرة مع مراسلنا بيدرو غانم من واشنطن. بيدرو، بداية يعني كيف تسير هذه الاجتماعات؟ ما فحوى هذه الاجتماعات اليوم؟
1: نعم، تحية لكم للمشاهدين. بالفعل بدأت الاجتماعات منذ حوالي الساعة تقريبا، أي بل ساعة بالتحديد، هنا في خلفي في مبنى السفارة اللبنانية في واشنطن، وهنا منزل أيضا السفيرة اللبنانية حيث تقطن السفيرة اللبنانية. بدأ الاجتماع منذ ساعة مع رؤساء الثينك تانكس، والثينك تانكس أي مراكز الأبحاث الجيوسياسية في واشنطن، هناك المئات منها. لكن فخامة رئيس الجمهورية يلتقي اليوم فقط بالمراكز المهتمة بقضايا الشرق الأوسط، أي لبنان، سوريا، إسرائيل، مصر والخليج العربي. وهي كما يعلم الجميع هنا نور أن الثينك تانكس هي مراكز أبحاث تقوم على الدراسات والتحليلات بالأرقام وكما الاقتراحات السياسية، وتعطيها لمراكز القرار في واشنطن، كان مراكز سياسية، عسكرية، أمنية أو دبلوماسية. ولهذا لهذه اللقاءات أهمية كبيرة جدا، لأنها تعد كوسائل ضغط ولتغيير الرأي العام السائد بين السياسيين الأمريكيين، وهذا ما يعرف بالباب الجرار في المصطلح السياسي هنا في واشنطن. إذن يلتقي الآن فخامة رئيس الجمهورية الوفود أو رؤساء المراكز الأبحاث هنا في وزارة في السفارة اللبنانية، وسوف ينتهي الاجتماع قريبا كما بات واضحا، لأن السيارات بدأت تتجهز لكي تخرج ويخرج الرؤساء الوفود. سوف نظل هنا لكي نلتقط ما نستطيع من صور للمشاركين في هذه الاجتماعات، كما لفخامة رئيس الجمهورية عند خروجه من مبنى السفارة. غدا الموعد الأهم، وهو الموعد مع البيت الأبيض، لقاء مع الرئيس ترامب عند الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن، أي 6 مساء بتوقيت لبنان، وطبعا سوف نكون هناك لنواكب هذه الزيارة التاريخية.
0: شكرا لك الزميل بيدرو غانم، كنت معنا من واشنطن. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عمليات المنطقة التجريبية في كرة فرون وصريفة وزوتر الغربية بدأت اليوم وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذا الإنجاز يعد ثمرة مباشرة لمحادثات الأسبوع الماضي بين إسرائيل ولبنان في روما، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع الطرفين لتنفيذ الإطار بنجاح. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات ومراكز للجيش الأمريكي في قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريف جان في الكويت. وأشار الحرس الثوري إلى الهجمات المدمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة إلى أنها مستمرة في إطار المعاملة بالمثل والرد على الاعتداءات الأمريكية. أدانت البحرين بشدة استهداف إيران أجهزة الملاحة الجوية المدنية وحركة الملاحة الجوية العابرة التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، إضافة إلى قرارات منظمة الطيران المدني الدولي. ودعت البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي إلى الاطلاع بمسؤوليات كاملة واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي الآثم وغير المبرر واحترام مبادئ حسن الجوار. كشف مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن الوسطاء نقلوا اقتراحا إلى إيران لخفض التصعيد في الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام للبحث عن سبل لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين واشنطن وطهران. أعلنت القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على السعودية وفق معادلة الحصار بالحصار، مشددة على جاهزيتها الكاملة للخيارات كافة، وعلى أن التصعيد الشامل سيواجه بتصعيد شامل وقاس. وأدعت القوات المسلحة اليمنية إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. وصلنا إلى ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس جيد، درجات الحرارة بتوصل لل درجات الحرارة إذا بميلبن بتوصل لل 20 درجة، أما على صعيد ميلبن درجات الحرارة 15 درجة مئوية.
1: A capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chauffe-fondu ta voix descendait des balcons fleuris le soir

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعين تؤمي من أي مكان عم بتابعونا، كان بأستراليا أو من أي مكان حول العالم على tuami.com.au. منتابع نحن وياكم مع موضوع ورد بصحيفي أسترالي، وموضوع كتير مهم وكتير خطير بنفس الوقت، لأنه الشيء اللي عم نتابعه من خلال عمليات الغش والإسكام يلي عم بتكون من خلال الذكاء الاصطناعي، يلي هي واحدة من أخطر حيل النصب بالعالم، من أخطر حيل النصب بالعالم. ليه؟ لأنه خدعت هاي مام، هيدي العبارة اللي كلنا أكيد كلنا بنعرفها وبترجع دايما، بترجع لواجهة جديدة بشكل مختلف، لأنه اليوم أصبح الشعب الأسترالي بمرمى النيران من جديد وعمليات الاحتيال من خلال كلمة هاي مام. بعد أن هيدي الخدعة اللي كلفت عدد كبير من الأستراليين ملايين من الدولارات خلال العشر سنوات الماضية عبر هالرسائل النصية اللي كانت توصلكم، يعني يمكن البعض وصلته، يمكن البعض وقع بهذا العمل الاحتيالي والبعض انتبه له، يعني كانت يوصل مسج هيك تقليدي، يعني عادة بيقول بيكون بده يطلب شيء من والدته الواحد، بيقول لها هاي مام، أو بس تعرف أنه حدا من ابنه، أو بتكبس على اللينك كانت وتوقع ضحية هذه العملية الاحتيالية. لكن اليوم صارت بطريقة مختلفة، اسمعوا ما الخبرية، لأن هيدي الخدعة اللي كبدت ملايين الدولارات خلال عشر سنوات الماضية انتقل المحتدين وطبعا المجرمون اليوم إلى مرحلة مرعبة. شو هي؟ استنساخ الصوت. مصيبة مصيبة، يعني الواحد بيسمع صوت والدته، طيب هيدي أكيد صارت مثل كأنه مبكلة هيدي العملية، يعني بس تسمع صوت والدتك، ويعني أكيد هيدا الشيء منه شيء عادي. اليوم بيحذروا رئيس قسم مكافحة الاحتيال ببنك ويسباك من أن المجرمين صاروا قادرين على سرقة نبرة صوت أي شخص بدقة عالية، عشر ثواني بس بتم تسجيلها من مقطع فيديو على منصات التواصل أو حتى من البريد الصوتي الفويس، كيفية عبر برمجية الاي اي المجانية لإنتاج اتصال هاتفي يبدو حقيقي ومطابق لصوت الابن أو الابنة. خدعت هاي مام اللي كانت بلشت سابقا برسالة نصية بتزعم سقوط الهاتف بالمرحاض بالتواليت، وتحولت هلأ إلى نداءات استغاثة صوتية بتحاكي الواقع تماما، وبتتنوع بين حالات طوارئ طبية، هواتف مكسورة، بل وحتى مزاعم بالاختطاف. رغم أن هيدي الخدعة بتحمل اسم الأمهات، إلا أنه الأباء منن بمنأى عنا. بي من مدينة بيرث عمره 66 سنة كمان وقع ضحية لهالخدعة بعد أن تلقى رسالة فكر من ابنه بيطلب فيها تفاصيل البطاقة الائتمانية لشراء هاتف جديد، وما اكتشف الخدعة إلا بعد أن خسر $650 وقام بالاتصال برقم ابنه الحقيقي. فهون المدير العام للناشونال انتي سكام سنتر اللي عربت عن خوفه من هيدا التطور وهالتقنية اللي بلشت تتسلل أيضا لقطاعات الأعمال، عم بيقوم المحتالين بتقليد أصوات كبار الموظفين لطلب تحويلات مالية عاجلة. بالمقابل الرئيس لأستراليان سايبر سيكوريتي سنتر أنه رغم هيدا التطور فغالبية هيدي الهجمات بعدها بتعتمد على الرسائل النصية العشوائية اللي بتستهدف آلاف الضحايا دفعة واحدة. الخبراء بيطالبوا الكل بالحذر والتحقق دايما عبر وسائل اتصال بديلة قبل إرسال أي مبلغ مالي. علينا كتير ننتبه لأنه اليوم بتقنية الـ AI والذكاء الاصطناعي صارت المخاطر أكبر، وصارت العمليات الاحتيالية محكمة أكثر، خاصة من خلال نبرة الصوت أو يعني هالرسائل هيدي اللي عم توصل من خلال الصوت. هيدا أمر للحقيقة مخيف جدا جدا. خليني اسمع رأيكم بهيدا الموضوع. حدا وقع ضحية عمليات احتيال معينة، كبس على لينك، وصلتكم رسالة شبيهة؟ فيكن تحكونا وتتواصلوا معنا على 02-965-330. الذكاء الاصطناعي لليوم إذا ما استعملناه لخير البشرية قد يكون دمار، قد يكون دمار شديد، ورح تكتر العمليات الاحتيالية للحقيقة. بعدنا بالبداية، الذكاء الاصطناعي بعدنا ببدايته. أنا بشوف بعد رح ننتقل لمرحلة كتير أخطر، يعني دور الإنسان بعد شوي خلص نقعد بالبيت مثل ما قال مرة إيلون ماسك، العالم رح يكون مرتاح أكتر بالذكاء الاصطناعي. أنه إيه إذا على هالمعدل رح نقعد بالبيت ونرتاح يعني بعد شوي، و يعني قال بيصير الواحد عنده وقت أكتر ليصرف مع عائلته مع أولاده من خلال أكيد الذكاء الاصطناعي والروبولي أو الذكاء الاصطناعي اللي رح يحل محل الإنسان. وفعلا اليوم حتى مؤسسة كي مارت يلي بلشت تستعمل هيدي التقنية الـ AI لعملية التوظيف، يلي كانت بالوقت توظف مثلا 40% سنويا، هلأ صارت 12%. يعني كنت حكيت عنه هيدا الخبر قبل شوي، واللي فعلا هالتقنية الجديدة للذكاء الاصطناعي عند كي مارت يلي بلشت. إذا حسب المعلومات إذا بهيدا الموضوع استقبلت كي مارت حوالي 600,000 طلب توظيف سنويا، وساعد النظام الجديد بتقليص متوسط مدة التوظيف من 44 يوم إلى 12 يوم، أي أسرع بنسبة 75%، كما وفر للشركة حوالي 6 مليون دولار من التكاليف. هذا هو طبعا الخبر يلي تشوفوا قديل مدة التوظيف 44 يوم كانت تاخد، هلأ صارت 12 يوم فقط من خلال الذكاء الاصطناعي. طلع أذكى من الإنسان. رح نروح لبريك ومن بعدها منتابع سوا. The biggest, biggest,
1: biggest hits. Hey, hey. عبر راديو 2ME أستراليا. يا دلعك يلي مدلع. هشام الحج. From the
2: biggest singers. على إذاعة 2ME. صدقني نسيت. عبير نعمي. موجود
3: بالغني. Only on 2ME. من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: هل تفكر في تحويل منزلك إلى النظام الكهربائي؟ إنه أسهل مما تعتقد. يساعد Easy Electric SEC على حساب الخصومات والتوفير ومقارنة الأجهزة والعثور على فنيين موثوقين، كل ذلك في مكان واحد. يمكنك توفير أكثر من 2000 دولار سنوياً على فواتير الطاقة. هل أنت جاهز؟ قم بزيارة easyelectricsec.com.au. التوفير مع SEC ولا أسهل من هيك. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: كتير من الإذاعات سياستنا النسخ، ولكن ملكة الإذاعات بنت الأصل تؤمن أستراليا.
0: منكم
6: ولألكم.
0: معكم دايما عبر راديو تؤمية على 1638 أيام من كامل نحن وياكم سوا مشوارنا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي مداخلة حول مواضيع اليوم انطلاقا من الأخبار المحلية، تعليقكم على طبعا الذكاء الاصطناعي والعمليات الاحتيالية اللي عم بتصير، حدا وقع ضحية هذه العمليات الاحتيالية، خبرونا عنها كيف تخطيتوها أو شو اللي صار معكم. خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم على الهواء 02-96-33-33-0. هيدا بالإضافة يعني كمان للموضوع اللي كنا أثرناه اليوم، متهمة الحكومة العملية بتمويل المناطق اللي يعني طبعا مسيطر عليها حزب العمال، وهون بتبين بشكل أو بآخر حسب المعلومات الحكومة عم تواجه اتهامات بتوجيه الأموال لأغراض سياسية، بعد ما انكشف عن أنه كل المنح يلي انعطت للبنية التحتية البالغة قيمتها 560 مليون دولار راحت لدوائر بحزب العمال، وبيهدف هذا البرنامج لتمويل مشاريع مثل هون المساحات المتعلقة بالرياضة، المرافق الرياضية، المساحات العامة. تقارير بتبين أنه حوالي 90 مليون دولار من إجمالي أكثر من 100 مليون دولار من المنح اللي تم توزيعها لهلأ راحت لدوائر الليبر، ما أثار انتقادات حول توزيع التمويل، خاصة أنه البرامج بيشتغل بنظام دعوات محدودة. وهيدا طبعا اليوم يعني منا كتير عادل القصة أنه بده يكون بس تخصيص لمناطق مسيطر عليها الأعمال أو دوائر خاصة بحزب الأعمال. خلينا نسمع أنتوا أراءكم بهذا الموضوع على 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق. أما بالنسبة لهيدي المؤتمرات اللي عم تكون مكلفة واللي عم تكلف دافعي الضرائب بظل هيدا الوضع الصعب اللي عم نواجهه، ملايين من الدولارات لزيارات ولمؤتمرات متعلقة بالتبدل المناخي، ما بعرف يعني شو اللي عم يعملوا دخلكن عن جد، يعني دي صلنا بنحكي بمسألة التبدل المناخي والطاقة النظيفة، طيب ما بعرف شو اللي تحقق منا، شو اللي تحقق منا لغاية هالوقت يلي ما بنسمع إلا صرف بصرف بصرف بزيارات برحلات بهدر للأموال من دافعي الضرائب. ما بعرف أنتوا كيف بتشوفوا يعني هيدا صرف هذه الأموال والرحلات للخارج ليحضروا مؤتمرات متعلقة بهيدا الموضوع. خلينا نروح نحن وياكم نرجع كمان للموضوع الأهم والأبرز، وخاصة ما أصدرته محكمة فيكتوريا الإفراج بكفالة لإحدى العرائس داعش اللي رجعت مؤخرا لأستراليا واللي مرتكبة جرائم، كانت تقوم بعملية توظيف أشخاص لينضموا لداعش، وكان عندها سجل إجرامي كبير يلي أكيد عندها سجل إجرامي كبير، إذن منها توظيف أشخاص لينضموا لداعش وغيرها يعني من الجرائم اللي مرتكبتها. فاليوم المحكمة أصدرت قرار بالإفراج عنها بكفالة. هل برأيكم هيدا عدل؟ هل بتشوفوا أنه القرار المحكمة بمحله؟ هل عندكم ثقة بهيدا القرار؟ أنه إذا هالسيدة إجت وسكنت حد عائلة أو حدا من اللي عم يسمعنا، شو بتكون ردة فعله؟ هل بتلاقوا حالكم مرتاحين أو خلص أنه أمور عادية بتصير؟ ما بعرف كيف يعني، أنه عندكم أمين أنه صارت هون بأستراليا ورح يكون في عليها مراقبة وما رح تقوم بأي عمل فيه يعني إجرام؟ ما بعرف انتو كيف بتشوفوا رأيكم اذا السيدة اجت وسكنت حد احد من المستمعين عنده عائلة وعنده ولاد، فهل بتلاقوا الامر امر طبيعي؟ ما عندكم هيدا الخوف ام فعلا هيدا القرار قرار مش بمحله طالما إنسان عنده سجل إجرامي خطير بهيدا الشكل أن يتم الإفراج عنه، وخاصة نحن عنا الأعطاء الكفالة الخروج بكفالة، هيدا اللي نحن عنا جدل كتير كبير حول هيدا الموضوع، لأنه في كتير من الأشخاص يلي أصدرت المحكمة حكم بالإفراج عنهم بكفالة ورجعوا ما كملوا جريمتهم بالمرة الأولى، رجعوا كملوها بالمرة الثانية، رجعوا عملوا جريمة مرة ثانية من خلال هالكفالة اللي انعطت لقلهم. فكيف بالأحرى إنسان عنده هيدا الفكر، عنده هيدا العقيدة، عاش بجو كتير فيه من الإجرام، اليوم يتم الإفراج عنا بهيدي الطريقة وبهيدي البساطة، ما صار لها فترة واصلة على أستراليا. خلينا نسمع يعني حتى الفترة أنه لازم يكون في دروس لقلها أو إعادة تأهيل لقلها أو تنظيف فكرة من هذه الأفكار الإجرامية وداخل السجن، لأنه بيصير عادة بيكون في عمليات تأهيل داخل السجن، ولكن هالإنسانية اللي اجت بس ما نعطيت هذه الفرصة لإعادة تأهيل داخل السجن قبل ما تطلع وتسكن، حد ترجع أكيد تعيش حياتها الطبيعية بالمجتمع. رح نكمل نحن وياكم إذن لأي موضوع حابين تشاركوا فيه. هل بتشوفوا قرار المحكمة هو قرار بمحله؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع.

0: biggest hits. Hey, hey.
1: Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود.

0: نرجع لمتابعة لقائنا الصباحي وديما عبر راديو تؤمية على 1638 AM. إذن مع مواضيع اليوم وأخبار اليوم انطلاقا من الخبر عن الذكاء الاصطناعي زواقاته بعملية احتيال شبيهة بالخبرية اللي ذكرناها قبل شوي, أنه بلشوا يستعملوا الصوت تقنية الـ AI, يعني بغير لك الـ AI الصوت, الصوت الأم, وبيبعتوا رسائل بصوتهم لحتى يعني كمان يكون في إرسال للأموال, يعني عملية احتيال كنا كمان طرقنا لها. وبالوقت زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن, لقاء وزير الخارجية اللي اتسمت بالإيجابية, البعض شايفها إيجابية والبعض لا, أكيد يعني هيدا الانقسام حاصل يعني شئنا ما بينه, ولكن بانتظار الاجتماع اللي راح يكون مع الرئيس دونالد ترامب. فكيف تتوقعوا يكون, هل تتوقعوا رح يستعمل فجيجته الرئيس الأمريكي كما استعمله مع بعض من الرؤساء لدى زيارتهم للبيت الأبيض؟ كيف بتشوفوا يعني, كيف تتوقعوا يكون فعلا هذا اللقاء اللي رح يكون مع الرئيس دونالد ترامب؟ رح نتابع إذن بهالوقت, معنا اتصال من توني من باراماتا سيدني. صباح الخير.
1: صباح النور ست كلود, لك وللمستمعين.
0: يا هلا, صباح النور.
1: هلا, بالنسبة لزيارة فخامة الرئيس, التوقيت ما كان زلت اليوم أحد وكل شيء مسكر, حتى الدوائر الرسمية وزارة الخارجية والعظة منتظر انه يشوفوا على المطار والرئيس الجمهوري يستقبله, هيدي فدناها anyway. بس الزيارة ناجحة والله يعطي العافية ويكمل قدام ينتج سلام معنا مع إسرائيل. هلأ بالنسبة للداعشية اللي راحت تطوعت في خدمة الجهاد يعني في الشرق الأوسط,
0: نعم,
1: والأصل بأول خطوة ما كان لازم يخلوها ترجع على أستراليا anyway. هيدي أول غلطة يعني. تاني غلطة, مفروض تنحط مطرح أنه مثل ما حضرتك قلتي يعملوا له تأهيل, يغسلوا لدماغها اللي محشي بالإرهاب والانتقام والحقد وإلى آخره. تالت شيء, هاي أساس طلعت يعني أطول هلأ فرصة لشو؟
0: صحيح يعني,
1: يعني.
0: هلأ أكيد ممكن يتم الإفراج عنها وترجع عايش حياتها طبيعيه.
1: هذه خطوه بعد خطوه, الخطوه الاولى
0: من بس مش داري
1: يخلوها
0: تفوت. صحيح
1: بالنسبه للذكاء الاصطناعي صدقني شيء بفزع, مثل بيقولوا الختياري عندنا اخر الايام.
0: اخر ايامنا نحن ظاهر مع الذكاء الاصطناعي, يعني مش قليل انه يبعث واحد رساله صوتيه باسم الام او الابن او الابنه هيك بتقنية الذكاء الاصطناعي لحتى يقوم بعملية احتيال, مثل خلص مين بده يصدق انه هيدي, انه هيدا صوت منه امك او اختك او خيك او البي. فهيدا شيء مرعب للحقيقة, حتى كمان بعض المؤسسات يلي ممكن توقع لخيه بهيدا الشيء.
1: يعني شوف على التيك توك او على الانستغرام بتلاقي فيلم كامل يعني اشخاص من تحليل الصوت والصورة والحركات وكل شيء.
0: نعم.
1: يعني بيشوفوك شخصين كانوا سياسيين كبار مثل ترامب والإيراني مش تبعوا, بيشوفوك إياه هو شخصي عم بيحكي وياه أو عم بيعمل حركات, يعني هذا شيء بيفزع.
0: نعم.
1: ما تعرف الصح من الغلط, مثل ما تفوتي عم حل زهرة مرات كتير أنا بلمس الزهرة بشوف إذا طبيعي ولا اصطناعي, يعني شو بالحديث وين.
0: نعم.
1: التكنولوجي اتطورت كتير, بقى شيء بيخوف ما بيطمن.
0: لا أكيد الذكاء الاصطناعي رح ينقل العالم يعني لمرحلة جديدة, ما بعرف يعني وين رح تخدنا.
1: بورطك مشكل البدوي وشو اللي بيثبت يعني. بالاول بس كان طلعت الكاميرا يلقطوا الجريمي او يلقطوا المجرم او اذا واحد عم بيحتال على السوبر انيميش على السوبر على الكومبنسيشن يكشفوه. هلا بيعمل فيلم
0: اكيد
1: اختراع يعني.
0: نعم هلا اكيد راح يحل محل كتير من الوظائف، كتير من الاشخاص يلي راح يخسر وظائفهم، وهذا الشيء اللي حكيناه قبل شوي عند مؤسسة كيمارت يلي عم نشوف قديش قدر الذكاء الاصطناعي استخدام التقنية الذكاء الاصطناعي لعملية التوظيف. تصور يعني أنه قادر هو يقوم بعملية التوظيف والطلبات يلي تعجلت، يعني كانت تاخد المسألة أكثر من 40 يوم صارت 12 يوم فقط. يعني نشوف وين رايح فينا هالذكاء الاصطناعي اليوم وان اخذ العالم. على كل هو كتير ببعض الأوقات مشوف قدي ساعد البشرية، ولكن استعماله لخير البشرية أكيد ممكن يكون أمر كتير مهم، ولكن كمان بالمقابل في خوف أنه يستعمل بطريقة الشر يعني، وكمان بنفس الوقت بالحروب يلي ممكن كمان يستعمل، وهيدا شكل مخاطر كتير كبيرة. رح نتابع نحن وياكم من راديو تؤمين مع اتصالاتكم مع مشاركتكم على الهواء على 0296-33330. بدي ارجع للخبر اللي كنا تناولناه قبل شوي. بدي اشكر توني اول شيء وارجع انتقل لهال يعني كمان اليوم لما وصلوا لقلو من تطور علمي واللي بيبين أنه في أشخاص عندهم الزهايمر وعندهم يعني مشكلة الخرف خاصة عند كبار السن. إذا كان الزوج مصاب بهيدي المشكلة بهيدا المرض قد ينتقل إلى الزوجة، يعني مش أنه كعدوى، لا منه كعدوى، إنما ممكن كمان يصيب الزوجة. من خلال هالدراسة اللي انعملت للأمريكان ميديكال أسوسيشن وشملت أكثر من مليون شخص بتايوان، أنه إصابة أحد الزوجين بالخراف بتزيد من احتمال إصابة الشريك كمان بالمرض. وضحت الدراسة أنه النساء بترتفع عندهم نسبة الخطر 70%، ويرجح الباحثون أنه بيرجع هيدا الشيء إلى تشابه الأزواج بنمط الحياة بالعادات الصحية إضافة لضغوط النفسية وقلة النوم اللي بترافق رعاية مريض. وأكدت هيدي المعلومات والبحث أنه هيدي النتائج ما بتعني حتمية الإصابة، إنما تستدعي زيادة الوعي والمتابعة الصحية. بلكي مجرب مع دكتور حمدي بولوس نتابع هيدا الموضوع وهيدي الدراسة الجديدة المهمة اللي انعملت من قبل الأمريكان ميديكال أسوسيشن واللي شملت أكثر من مليون شخص بتايوان. رح نروح لاستراحة ومن بعدها منكمل نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو 2ME. 2ME maximum heels and more maximum music.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.

0: سوا منتابع لقائنا عبر راديو توأمية أستراليا الساعة 9:48 دقيقة باستوديوهاتنا من تابع نحن وياكم مع تعليقاتكم إذن على الهواء حول عدة مواضيع كنا أثرناها كان بالنسبة لأخبارنا اليوم الأسترالية الإفراج بكفالة عن إحدى عرائس داعش حسب ما أصدرت المحكمة في فيكتوريا وهيدا الأمر اللي أثار جدل كتير كبير أنه هالسيدة يلي مرتكبة جرائم كيف بيتم الإفراج عنها بهيدي السهولة أو كيف بينعطاها الكفالة الخروج بالوقت يلي ما يكون في هونيك إعادة تأهيل أو يعني كمان إعادة تأهيلها لحتى تكون بالمجتمع. خليني أسمع أنتو رأيكم بهذا الموضوع وبالنسبة لقرار المحكمة 02963333 عم نستمع لأرائكم ومشاركتكم معنا على الهواء. وقدي عندكم ثقة اليوم أنه الجيش اللبناني رح يقدر فعلا يقوم بالمهمة المنوطة لإله من خلال هالمناطق التجريبية؟ إذن الجيش يستعد للانتشار ببلدة زوطر الغربية. آخر المعلومات لتفيد إلى أنه الجيش اليوم من بعد التوصل إلى اتفاق أنه ينسحب الجيش الإسرائيلي رغم أنه عم بيقول البعض أنه مش موجود الجيش الإسرائيلي وما في احتلال بهيدي المناطق. بحب أرجع أذكر بالنسبة لوحدات العسكرية اللي بلشت تنفيذ مهماتها بالمناطق الجنوبية بما فيها بلدة فرون بنت جبيل صريفة صور. بموازية ذلك عم بيكون في متابعة من مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لحتى يصار لبدء الانتشار ببلدة زوطر الغربية النبطية بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها. تدعو قيادة الجيش إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. إذن يعني بنتمنى الجيش يلي هو يكون الوحيد منتشر بكافة الأراضي اللبنانية، ولكن في مشكلة ظاهر أنه عنا سلاح الحزب، لأنه قد ما نقول عن انتشار الجيش قد ما نقول عن الزيارات واللقاءات اللي عم بيقوم فيها الرئيس جوزيف عون يلي يمكن البعض بيشوفه أنه بتوحي بالإيجابية، ولكن المطلوب واحد، المطلوب واحد، شي هو نزع سلاح حزب الله. إذن في تقرير هون بحب أذكر فيه واللي صرف عليه مليارات الدولارات كلفت أنفاق حزب الله. من أنفاق متفرقة ولا مخابئ أنشئت بشكل سريع خلال الحرب. الإسرائيليون حكيوا عن دولة عسكرية تحت الأرض. هيدا طبعا اليوم استمر بنائها 20 سنة تقدر كلفتها ب$3 مليار، فيما كانت الأنظار تتجه إلى الصواريخ والمنصات العسكرية. حكيت التقارير الإسرائيلية عن بنية عسكرية أكثر تعقيد، شبكة أنفاق بتمتد عبر الجنوب وبتشمل غرف قيادة، مستودعات أسلحة، ممرات لوجستية، مواقع لإطلاق الصواريخ، طائرات المسيرة، تتيح استمرار القتال تحت أعنف الأصف. وبحسب هذه التقارير يشتبه بأن الأنفاق بتربط بين مركز حزب الله الأساسي في بيروت والبقاع والجنوب. والتقرير نفسه ادعى أن المشروع ولد بعد حرب تموز 2006 مستفيد من خبرات إيرانية كوريا الشمالية بهندسة الأنفاق العسكرية. وبتستند هيدي الرواية عن انتقال خبراء كوريين شماليين إلى لبنان، تدريب عناصر على تقنيات الحفر والتحصين مستلهمين النموذج لتوارته بيونغ يانغ من 50 القرن الماضي. فإذن لحماية قواتها ومشاتها تحت الأرض في حال تعرضت لهجوم. مع اندلاع الحرب الأخيرة لم تعد الأنفاق مجرد تقديرات استخباراتية، لا أبدا، منا مجرد تقديرات استخباراتية كما كان ينحكى. فالعمليات العسكرية الإسرائيلية بيّنت بنى تحتية عميقة تحت الأرض وبعدة مناطق مجهزة بالكهرباء والتهوئة والاتصالات وغرف عمليات ومخازن، ما بيعزز الفرضيات بأن المشروع بيتجاوز الأنفاق الهجومية. لكشف بعضها بال2018 إلى شبكة عسكرية متشعبة الاستعمالات، وتقدر تقارير إسرائيلية أن تكلفة هذا المشروع بتتراوح بين مليار وثلاثة مليار دولار، كلفة الحفر داخل الصخور الجبلية وإنشاء بنى تحتية قادرة على العمل لفترات طويلة بعيد عن أعين الطائرات والاستطلاع. لكن السؤال الأخطر، ليه كم نفق كشف؟ بل كيف أنجز مشروع بهيدا الحجم؟ ومين موله؟ وكم بقي منه حتى اليوم خارج دائرة الاكتشاف؟ فإذا صح هيدا الكلام، سؤال بينطرح على يعني كمان اليوم، هالقدرة الهائلة، مين ساعد، مين مول، شو الهدف، شو اللي عم يعملوا أو شو اللي عملوا حزب الله، وين أعين الدولة؟ يعني عن جد إذا كان هيدا الشيء حقيقي وصحيح، نطرح سؤال، وين الجيش؟ وين الدولة؟ أنه حدا يقدر يعمل كل هالمشاريع وكل هالأنفاق تحت الأرض وغيفة عن أعين المسؤولين عنا والدولة والجيش؟ فهيدا أمر للحقيقة مستغرب. هلأ أكيد في أنفاق تحت الأرض واكتشفت، ولكن اليوم ظاهر أنه الأمر إذا صح هيدا الكلام حسب التقارير الإسرائيلية قد يكون الوضع جدا جدا خطير عنا بلبنان. فرح نتابع، وما بعرف إذا يعني كمان اليوم رئيس الأمريكي دونالد ترامب رح يقول له للرئيس جوزيف عون، عليك تنزع سلاح حزب الله، إذا مش قادر فليتدخل الشرع رئيس السوري لحتى يساعدكم، أو إذا كمان بدنا نمول الجيش فعلى الجيش أنه يلتزم بهيدي المهمات، وخاصة أنه صار في شكوك لدى الإدارة الأمريكية بالجيش اللبناني، وشفنا شو اللي صار مع الـ يعني كمان قائد الجيش رودولف هيكال، وشفنا كمان الشروط الإسرائيلية بالانسحاب أنه هني بدوا يختاروا أي ضابط بده يكون موجود، لأنه في ضباط تابع لحزب الله بالطائفة وبالانتماء يمكن كمان ببعض الأوقات. فخلينا نروح نحن وياكم بهالوقت لبريك، من بعد مباشرة جولتنا الإخبارية بتابعوها عبر راديو توأمية أستراليا. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا.
2: لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك؟ لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية. افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: Today, Connor, with the top stories. Middle East analysts warn Australia could be hit with rising fuel prices and potential shortages due to the latest escalation in the war there. Iran's already closed the Strait of Hormuz as the regime and the US continue to exchange strikes. But now Iran's allies, the Houthis in Yemen, say they'll impose a blockade on Saudi Arabia. And that means halting ships carrying oil through the Red Sea. A full closure would reduce global oil supply by 7% and stop most Saudi oil from leaving the region. A new study shows the spouse of someone with dementia has a higher risk of developing dementia, but that risk can vary depending on income. New research published in an American journal has examined the dementia risk among married couples in Taiwan. It found both men and women had roughly 70% higher risk of developing dementia if their partner had the condition. Spouses with a higher income and more children had a lower risk. And the US is imposing a 50% tariff on a wide range of Canadian products in response to what it calls Canada's discriminatory treatment of American cars, alcohol and dairy. White House documents show the new tariffs would apply to wine, cement, dairy, swimming pools, furniture, clothing and more. The announcement comes just days after President Donald Trump blamed Canada for wildfire smoke spreading across the US and threatened to add the cost of dealing with the pollution to existing tariffs. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
5: هجمات أمريكية جديدة على مواقع في إيران، وترامب يقول إن طهران ستدفع أضعافا مضاعفة مقابل مقتل أي جندي أمريكي. ترقب لبدء انتشار الجيش اللبناني في قرى عدة سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ضمن اتفاق المناطق التجريبية. استقبال رسمي وشعبي حاشد للمنتخب الإسباني عقب فوزه التاريخي على الأرجنتين وتتويجه بكأس العالم. أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي عن بدء موجة غارات جديدة في إيران، مشيرا إلى أن الضربات تهدف لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب مدينة سيريك في محافظة هرمزجان جنوب شرقي إيران. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وفي مدينة شيراز جنوب إيران. وتم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في محطة بوشهر النووية. كما سمعت انفجارات عدة في مدينة كونارك جنوب إيران، وسمع دوي انفجار أيضا في شيراز جنوب غربي البلاد وآخر في ميناء